مرسيتو ساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرسيتو ساهرين شواطئها كل المستمعين. مرسيتو ساهرين.

دعوة مفتوحة إلى شواطئ الروح والقلب، إلى شاطئ كل مستمع وكل متلق لهذه الموجات، سواء كانت عبر الأفأم أو عبر الأنترنت.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

كنا في الصيف الفارط قد قضينا موسما إذاعيا مع نفس العنوان مرساة للساهرين، كل السادة المستمعين المتابعين لبرامج إذاعة المنستير. كانت سهرتنا في غير هذه الليلة، وكانت تهتم بالمفارقات، بالأساطير، وبالإشكاليات الذهنية. كنا نقص حكايات قصيرة وبسيطة، لكنها تتطلب منا الكثير الكثير من الفهم والتفكير. في هذا الموسم سنبقى على نفس الخطى، ولكن وبما أننا انتقلنا فسنغير من متن الحديث. لن نتحدث عن الأساطير، لن نتحدث عن المفارقات، بل سنقرأ من كتب من هو حي بيننا ومن غادرنا. سنمضي إلى أدب جميل، أدب سرد القصة أو ما يسمى بالمذكرات. سأختار بعضا مما قرأت طيلة هذا الموسم، ورقة ورقتان حكاية نسمعها، لعلنا نعتبر نحن أمة قصت علينا أجمل القصص لنعتبر. فمرحبا بالجميع معنا في مرساة الساهرين على أمواج إذاعة المنستير.

في سنتنا الفارطة كنا معكم في معضلات مختلفة، قصص قصيرة تتطلب منكم سؤالا وجوابا في نفس الوقت. سأذكر بأجمل هذه الحكاية، هذه القصص أو هذه الاختيارات لننطلق معكم فيما بعد في قراءة نصوص لناس عاصرونا أو يعيشون بيننا، عاشوا مواقف قد تكون قصيرة لكنها أثرت على باقي العمر.

كانت أولى معضلاتنا معضلة يطلق عليها اسم معضلة القطار. الحكاية تقول أنك فرضا تقف أمام محول للسكة، وقد ربط على السكة الأولى 5 أنفار، وتلتفت للسكة الثانية فترى أنهم ربطوا فردا واحدا فقط. القطار يأتي وأنت تنظر للجهاز، كتب عليه 1 و2، يكفيك أن ترفع قضيب لتقرر من سيدوسه القطار ومن سيبقى. جواب بدائي أول، سأختار أن يذهب 1 ويبقى 5، لكن ماذا لو كان هذا 1 أباك، أخاك أو ابن لك؟ هل تعلم أنه إحصائيا معظم من سئل هذا السؤال عبر التاريخ قال لن أضغط شيئا، سأترك القدر يفعل ما يريد.

0: الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

مرحبا مستمعي الكريم، معنا في سهري على مواج إذاعة المنستير في ليلة هذه كهذه، وبعد أن ينقطع الماء وتبقى أنت ساهرا مع أفكارك تمر أمام عينيك سفن ومرافئ كثيرة، مرافئ تبحث عن الجواب عن سؤال قديم أزلي سئل منذ قرون، لكن لليوم هل سنجد أنا وأنت لمثل هذا السؤال جواب؟ قصة السؤال لفقرتنا الثانية تعود بنا الأسطورة إلى تيزيس أو سيوس. من هو سيوس؟ هو بطل أسطورة يونانية شهيرة، أسس مدينة أثينا بحسب ما تقول الأساطير. كانت أشهر مغامراته أنه قاتل المينوتور في متاهة قصر مينوس في جزيرة كريت بمساعدة من أريادني وكذلك مجموعة من المقاتلين الباسلين. لا يهمنا في الحقيقة من هو، فقد عاد مظفرا كما تقول الأسطورة، وبقي الناس يحفظون سفينة زيوس بعد أن غادرهم لسنوات وسنوات وسنوات. لكن الزمن أكل الخشب فغيروا اللوح الأول ووضعوه في المتحف، ثم الثاني ثم الثالث، ثم تغيرت كل ألواح السفينة. فجاء رجل حكيم وسأل: هل هذه سفينة زيوس؟ لا أعتقد. قال الثاني: لا، تلك التي في المتحف لقد أصبحت بالية، لكنها سفينة زيوس. فقال ثالث: إن زيوس فكرة في العقل وفي الوجدان، فهل أنت زيوس وهل لك سفينة؟

من جديد أرحب بكل السادة المستمعين والمستمعات الذين اختاروا أن يسهروا على مرافي إذاعة المنستير. يا من اخترتم أن تكونوا بيننا، تفضلوا اجلسوا حول نار الكلام. هيا بنا إلى ليلة قديمة حكى لنا فيها فيلسوف اسمه أفلاطون حكاية سميت بحكاية الكهف. أفلاطون حدثنا عن كهف يعيش فيه البشر لا يرون سوى ظلال على الجدار، وتبقى الحقيقة خلف ظهورهم، فهل تجرؤون الليلة أن تلتفتوا وتخرجوا معنا إلى النور؟ تخيل مستمعي الكريم مجموعة من الناس ولدوا داخل كهف، وجوههم دائما تنظر نحو الجدار، مقيدون لا يستطيعون الالتفات، يرون فقط ظلالا تتحرك على الجدار. هذه الظلال هي عالمهم، بل هي كل عالمهم. يظنون أن الظلال هي الحقيقة، لا يعرفون أن خلفهم نارا هي التي تلقي بالظلال، وخلف النار يخرج أحدهم يتحرر يفك القيد فيرى النار لأول مرة فتؤذى عيناه، ثم يخرج رويدا رويدا إلى ضوء النهار فينبهر ويكتشف الألوان، الأشجار، البحيرة وحتى البحار. يعود مسرعا لأهله ليخبر بالحقيقة، لكنهم لا يصدقون، بل يسخرون منه، بل ربما يقتلونه لو حاول أن يحررهم. قل لي مستمعي الكريم، هل تذكر مرة أنك خفت فيها من الحقيقة فاخترت أن تبقى في الظلال؟ ما سبب هذا الصمت؟ والحكاية أفلاطون تبقى في عهد أفلاطون أم أننا نعيشها حتى اليوم في فضاءات الإنترنت ووسائل التواصل، نختفي كذلك وراء أخبار كاذبة زائفة، نصدق ما يقال، لا نبحث عن الحقيقة، بل قد نرتدي ثوبا غير ثوبنا ونتكلم كلاما غير كلامنا، فنصبح نحن من يصنع لنفسه كهفا يحتفظ فيه.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير، برنامج مرساة الساهرين. مرساتنا كانت تقف على ضفاف الحكاية والأفكار، وكانت تتمثل بالقطارات والسفن، وسنواصل في هذا الليل مع سفينة أخرى، مع معضلة أخرى. هذه المعضلة أطلق عليها المفكرون معضلة سفينة نوح الحديثة. فكرة معضلة سفينة نوح الحديثة بسيطة مستمعي الكريم، فقط عليك أن تتخيل سفينة كبيرة مثل سفينة نوح. تخيلها تحمل كل أنواع الكائنات والناس، لكنها قديمة، تهرم مع الوقت فتبدل جزءا فجزءا، كأنها سفينة سيريوس. وفي نفس الوقت يولد على السفينة جيل جديد لم يعرف الأرض أصلا، فيظن أن السفينة هي العالم، كل العالم. مع مرور الأجيال السفينة لا تبقى هي نفسها، والناس لا يعرفون الحياة خارجها. فهل السفينة هي الأصل أم المسافرون؟ هل تفكر كيف ننقذ السفينة يوما ما، أم كيف ننقذ نفس الرحلة بناسها بروحها؟ هذه السفينة قد تعني في أحيان كثيرة العادات، التقاليد، قد تعني عند الفلاسفة العائلة، أين ولدت؟ لقد ولدت داخل سفينة نوح، خارجها أسر أخرى، عوالم كثيرة. بل أن علم النفس الحديث طور نفس الفكرة ليتحدث عن الرجل المصدوم أو المتوقف في كلمات بسيطة. فكرتها تعود إلى كاتب وطبيب نفسي كتب في السبعينات عن فكرة طفل ولد شاب ترعرع عند آب محب. نجح الابن في الامتحان، فقرر الوالد أن يهديه جهازا صغيرا، هو جهاز الراديو. لكن في هذا المذياع كانت هناك مشكلة بسيطة. داخل المذياع هناك خيط يحرك الموجة، ينقل الموجة من إذاعة إلى أخرى، من موسيقى إلى أخرى، من أغنية إلى أخرى، ومن مذيع إلى آخر. مرت السنوات وكان الطفل مطمئنا لتلك الإذاعة، يحب كل من يتكلم فيها، يعرفهم جميعا، يحفظ المواعيد. وفجأة يرتفع التيار الكهربائي في الحي، يتعطب الجهاز، يحزن ويأخذه إلى أقرب صلاح في الحي. الرجل يفتح المذياع، يغير الوصلة الكهربائية، وينظر أن الخيط واقع من المصنع، يعيده ويعيد الجهاز للشاب. يعود الشاب لبيته، لا يجد الموجة، يبحث بأنامله، يستمع إلى أصوات كثيرة مختلفة متنوعة، لغات غريبة. إنه رجل مصدوم، لا يعرف كيف يعود إلى إذاعته الأصلية، ولا يعرف أن يفهم ما يبثه آخرون. هل سنقدر مستمعي الكريم، أنا وأنت، أن نخرج من سفينة نوح، أو لا نعيش تجربة المذياع المتوقف على إذاعة واحدة في مستقبلنا القريب؟ هل يمكن أن نطمئن لسيارة نركبها فتسوق لوحدها، نطلب أن تصلنا من مكان لمكان؟ هل أنا وأنت مستعدون لذلك؟ هل نحن نقبل أن تركب شرائح في عقلنا تساعدنا على الفهم والتأقلم، أم نتمسك بسفينة نوح وبإذاعتنا؟ اقتراحي لك الآن، وهو في إطار برمجة إذاعية وليست بالعصبية، ابقى على أمواج إذاعة المنستير.

0: مرساة الساهرين.
1: همسات دافئة.
0: مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل
1: إعداد وتقديم راجح صادق.
0: مرساة الساهرين.

لا ترحل وتجعل عمري كئيبا، لا ترحل وتجعلني أعيش في عالم الأوهام والتفكير، لا ترحل يا من عرفت الحب معها، يا من أتنفس بها مساته، يا من صار نفسي وذاتي وكياني، يا من صار روحي ودمي وعروقي، لا ترحل حتى لا أفقد أجمل ما عرفته فيك، وهو الحب والسعادة والوفاء. فؤادي يصرخ من أعماق أعماق قلبي، أحبك أحبك أهواك حبيبي. إلى متى فراقنا؟ إلى متى؟ أنت في بلاد وأنا في بلاد، بيننا العديد من الأميال والبحار. لقد أحببتك كي أرفع عني الحزن والندم، ولكي أشعر معك بسعادة في كل مكان. لن أدعك ترحل ولن أنساك مهما كانت الظروف.

همسات دافئة. سأشد جراحي بهمومي وأرحل، وسأنسى الحاضر والماضي، وسأرسم لي غدا أجمل. جراحك ما عادت تهمني، أحصد فيها هاك السكين والمنجل. سأمزق حزني حتى ينتهي، وستكون أيامي أسهل. فلست الوحيد في الدنيا، فغيرك يحبني، لكني كنت أجهل. أنا مسالمة في الحب، جئت إلى قلبك الأعزل، وطرقت باب قلبك، لكنك جعلتني على بابه أقتل. نسيت أن طبيعة الدنيا تدور وتدور، وقد يكون ليلك من ليلي أطول، وستسهر وستجرح، سيكون حزنك أهول، وسأنسى دنياك التي عشتها حتى لو كنت حبي الأول. وسأكتب عنك وسأنشد، فإني اليوم بهجرك أقبل. سأهد قلاعك من قلبي، وأدمر ذكراك في داخلي، وفيك، فيك أبدا لن أسأل.

همسات دافئة. من بين كل الناس جئت أنت يا حبيبي، جئت من زمن بعيد لتنور لي دربي وحياتي. أتيت لا أعلم من أين أتيت وكيف عرفت مكاني، أجبني رجاء كيف أصبحت تقلق منامي. أخبرني، هل أنت من عالم الأنس أم الجاني؟ أخبرني من أنت، كيف أمكنك أن تملك قلبي وإحساسي؟ من أي باب دخلت وتربعت على عرش فؤادي؟ ماذا فعلت بي حتى أصبحت أهيب ولا أرى غيرك أمامي؟ أتعلم إني كنت لا أحس بدقات قلبي إلى أن جئت أنت يا حبيبي، يا كل ما في حياتي، يا نور عيني وروح قلبي، يا حياتي وعمري. أنت يا حبيبي، يا سعادتي وشقائي، يا فرحي وغضبي. ابقى، ابقى بقربي، لا تتركني، فلا أرى لحياتي مكانا من دونك.

قدري أن أحبك، قدري أن أتألم وأتعذب معك. لولاك حبيبي ما ارتعشت أناملي، ولا حتى تعلمت السهر. ليتك تحبني مثل ما أحبك، من أجل حبك أنسى عمري وأيامي. إنني أخفي دموعي وآلامي خوفا عليك، كي لا تشعر كم أتعذب وأتألم من حبك. يا من أصبحت ألمي وفرحي وقدري، وأتمنى أن تكون مستقبلي. ليت الحياة تجمعني بك وإلى الأبد. يا حبيبي أستغيث بك دائما، أستغيث بقلبك وحبك وحنانك. يا حبيب الروح لا تحاول البعاد عني، مهما تألمت أو تعذبت معي. تذكر بأنني قلت لك بالسابق، حبي هلاك لا بل جنون. أريدك أن تكون ملكي لوحدي، ها أنا اليوم أنتظرك، فهل تعود وتجعلني أنسى همومي، أم تتركني وحيدة أعيش في عالمي، عالمي الذي صنعته بيدي، منتظرة لذلك الموعد، موعد الذي طالما انتظرته

لقد كان شوقك إلي ينسيني قسوة زماني العابس. حبيبي اسمع صوتي، أنا أناديك بنداء الحب وأناجيك، لا ترحل وتجعل قلبي حزين. يا أجمل حب عرفته في حياتي، أتشوق لموعد حضورك وأرتقب مجيئك بفرح شديد. متعبة أنا، متعبة منهم، منك، من الحظ، من النصيب، من الحزن، من الروح التي ما عادت لها قدرة على شيء، من العمر الذي لا يريد أن يتوقف، من الخذلان، من المجاملة، من الصبر، من الخبث في وجوههم، من الماضي، من الغد الذي ليس له ملامح، من الانتظار، من الاختناق، من الأحلام البريئة، من قوة التحمل، من البكاء، من افتعال النسيان، من أمنيات المؤجلة، من قدرة احتمالي، من تعجبهم من هدومي، من أيام الباردة، من ضحكاتهم المستفزة، من ترديدي عبارة أنا بخير، من محطات الانتظار، من صالات السفر. متعبة أنا، مني، من ومن ومن، من كل شيء، حتى أنني تعبت من التعب نفسه. أصبح في داخلي شيء ما يشبه اليأس يدفعني إلى أن أنام ولا أستيقظ.

تلومني الدنيا إذا أخبرت كأني أنا خلقت الحب واخترعته، كأني أنا على خدود الورد قد رسمته، كأني أنا الذي للطيور قد علمته وفي حقول القمح زرعته وفي مياه البحر قد ذوبته، كأني أنا الذي في القمر الجميل في السماء قد علقته. تلومني الدنيا إذا سميت من أحب أو ذكرته، كأني أنا الهوى وأمه وأخته، هذا الهوى الذي أتى من حيث انتظرته، مختلف عن كل ما عرفته، مختلف عن كل ما قرأته وكل ما سمعته. لو كنت أدري أنه باب كثير الريح ما فتحته، لو كنت أدري أنه عود من الكبريت ما أشعلته، هذا الهوى أعنف حب أشتو، فليتني حين أتاني فاتحا يديه رددته، وليتني قبل أن يقتلني قتلته. هذا الهوى على ستائري أراه في ثوبي وفي عطري وفي أساوري، أراه مرسوما على وجه يدي، أراه منقوشا على مشاعري. لو أخبروني أنه طفل كثير الضوضاء ما أدخلته، وأنه سيكسر الزجاج في قلبي ما تركته، لو أخبروني سيرغم النيران في دقائق ويقلب الأشياء في دقائق ويصبغ الجدران بالأسرق والأحمر في دقائق، لكنت قد طردته. يا أيها الغالي، هذا الهوى أجمل حب أشتو وأروع حب عشت.

0: همسات دافئة.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

ساتري وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: على الموجة 104.7 إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذاعة المنستير بلاش عتاب يا حبيبي عيش أنت.

صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الأنعام.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.
4: قصد العواذل سلوتي في ملامي، وأنا المتيم عارف بمرامي،

من يريد تعلقا بظمامي، الشوق شوقي والغرام غرامي، الحب حبي والغيام غيامي، أمسى الحسود بوحشة وكآبة وغد

ومقام حبي فوق كل مقام. عرفتني في الزمن القديم ماجد، وتواردت من رب الكريم فوائد. فأنا المحب وفي السوانا زاجد. دعوا المحبة لعليه شواجد دامي، وسودي في الدجى وسقامي. أنا شيخ جمع الذاكرين وصبهم، وطبيب كل الغافلين وطبهم. قسم الحظوظ على الخلائق ربهم، الناس في سلمى وسودى حبهم.

0: من أذكار الصباح.
1: بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وإليك النشور. اللهم افتح لنا مغاليق الأبواب، وهيئ لنا خير الأسباب، واجعلنا من أهل التقوى. نسألك اللهم رحمة من عندك وهداية منك، تهدي بها قلوبنا وتزكي بها أعمالنا وتصلح بها أحوالنا. اللهم صبحنا بالأخبار السارة والأعمال الصالحة والأرزاق الدائمة، واجعلنا من الذين يزرعون الخير ويحصدونه في الآخرة. يا رب، قد جف الضرع ويبس الزرع، ولا مولى لنا سواك. لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اجعل أبناءنا من أوليائك وخاصتك، الذين يسعى نورهم بين أيديهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب، علقنا آمالنا بحبل قدرتك، وأيقنا أنك نعم الوكيل لأمورنا، فبشرنا بفرحة تجبر خواطرنا.

0: يبدو أنك لازلت حزينا على موت أمك عابر يا حام.
1: نعم يا شنا، نعم، كنت آمل إلى حين وفاتها أن تذر الشرك والضلال وتدخل في دين الله الحق، ولكنها أبت وأصرت على لا جدوى من الحديث في أمرها.
0: كانت دعوة عمي رسول الله نوح بهلاك رؤوس الكفر والجبروت مجابة من عند الله تعالى، غير أني كنت مثلك تماما يا حام، ليس في قلبي أمنية سوى أن تدرك عمتي عابر الإيمان هي وأخوك يام وبنو راسب جميعهم، ولكنها غواية الشيطان لعنه الله، كانت تنمو وترتع في قلوبهم القاسية وأنفسهم المغرورة.
1: والعجب كل العجب يا شنا أن هؤلاء الناس لم يتعظوا مما حل بأمثالهم الكفر من سوء العاقبة والمنقلب، إذ هلكوا بمصارع السوء، وما هلاكهم إلا عظة للباقين.
0: وما زال عديد أخوتنا الذين اتبعوا دين الله على حاله، لم يزد عليهم نفر واحد منذ سنين خلت. ويح الشيطان وحبائله الخبيثة، أي مصير مهلك يورد كل من اتبعه. وقد علمت من رسول الله عمي نوح إن الشيطان ليس بمقدوره أن يغير بين الإلحاد والإيمان أو يتحكم في صدور العالمين، ولكنها عقولهم الخاوية الضالة ونفوسهم اللئيمة هي من يقف حائلا بين الإيمان والكفر.
1: أصبت يا شنا، وربما أحسست أنا وأحسست أنت أيضا بنزعات الشيطان ووساوسه اللعينة، وهي تنازعنا الهدى وتقبحه وتزين لنا المعاصي والضلالة، ولكن هيهات، هيهات من الرجوع إلى ظلمات الجهل والشرك. إنها رحمة الله قد أدركتنا، وبعدا وتبا لمكائد الشيطان، تبا لمكائد الشيطان.
0: والآن دعنا نجد مخرجا لضيق الرزق الذي ضربه علينا القوم الكافرون يا حام.
1: سنة، أعدي لي ولأبي متاعا لنسافر منذ الآن، فلا مناص من مغادرة بني راسب إلى سواها من بلاد الله، لنتحرى هنالك رزقنا، وربما دعونا الناس هناك إلى دين الله.

طاف سيدنا نوح عليه السلام بلادا كثيرة ومعه أولاده سام وحام ويافث، يدعون الله سبحانه وتعالى ويدعون إلى رسالات ربهم وإلى نبذ الشرك وترك عبادة الأوثان، ولكن من غير جدوى، فعادوا جميعا إلى أهلهم وبلدتهم. حينها أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام:

بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. صدق الله العلي العظيم.

0: يا عم ماذا تقول؟ أبوك نوح يشرع ببناء سفينة، وهنا أطراف بني راسبة حيث لا نهر ولا بحر ولا حتى جدول ماء سوى الآبار المتناثرة في أرجاء القفر.
1: إنما سمعته مني لصدق سيد الكاهن، وليس بذلك ببعيد عن أبي. لا شك أن نوازع الجن والأرواح الشريرة تملكت عليه جميع أمره.
0: ويحه ويحه، إنه بذلك يدفع للناس غرضا جديدا ليسخروا من يبني سفينة وسط الصحراء ذات جدب ومحل. إنه لأمر مضحك حقا، يجب أن يعلم الناس بهذا الأمر كي يقع في نفوسهم مرة أخرى. إلى أي مدى تقود نوحا ضلالته؟
1: أظنها لعنة الآلهة. نعم، آلهتنا المقدسة تنتقم لنفسها فتجعل أبي يتخبط بما يفكر وبما يفعل. سأشيع هذا الأمر بين الناس ليزدادوا قربا من الآلهة ونفورا وبعدا من أبي ومما يدعو إليه.
0: أحسنت يا يام، أحسنت، كأنك في ضميري.

0: لا أعترض على أمر الله وأمر رسوله عمي نوح يا حام، ولكن هل لي أن أعرف فيما يشرع ببناء السفينة عمي نوح؟ إنه لأمر عجيب.
1: أخبرني أبي أن الله تعالى سوف ينتقم من كل كافر أثيم على وجه الأرض، بحيث لا يبقي في هذه المعمورة إلا الصالحين الذين اتبعوا رسوله ونهجوا عبادته الخالصة وتركوا عبادة الأوثان.
0: وبما سينتقم منهم يا حام؟
1: بالطوفان.
0: طوفان؟
1: نعم، المياه ستعم الأرض من أطرافها فتغرق كل حي فوقها إلا من ركب السفينة مع أبي نوح.
0: يا إلهي، وهل تظننا سوف ننجو نحن أيضا من الغرق يا حام؟
1: بإذن الله تعالى يا شنا. ألسنا أول من صدق رسول الله أبي نوحا وآمنا بالله تعالى ربا واحدا وأقمنا شعائر العبادة وكما أمرنا بها سبحانه؟
0: بلى يا حام، ولن يثنينا أحد من العالمين عن أمرنا هذا أو نهلك دونه.
1: إذن فنحن من القوم الناجين إن شاء الله يا زوجة الصالحة.
0: أتصحبني معك لأرى العمل كيف يجري في بناء هذه السفينة يا حام؟
1: ما زلنا نعد الخشب والألواح والدسر يا زوجة العزيزة، ونجمع القار نشتريه من البلدة المجاورة. يجب تهيئة كل ما نحتاجه قبل الشروع ببناء السفينة يا شنا.
0: حسنا، وأين سيكون موضع بنائها؟
1: شرقي البادية بفرسخ، لأن السفينة ستكون ذات أبعاد طويلة جدا وعريضة، وقد أخذ أبي نوح يرسم هيئتها وينتخب كل زاوية فيها بأطوال ومسافات غاية في الدقة.
0: أظنني سأضطر إلى نصب سرادق قريبة من موقع بناء السفينة لكي أعد لكم الطعام والماء.
1: أحسن الله إليك يا شنا.
2: غدا نلتقي.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح الآيات 17 و18 و19 من سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أدرك ما فاته من يومه ذلك، ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. أخرجه الحاكم. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. لكن المشكلة هي متى تعرف أن الأمر تحول إلى مراء وجدال وليس مجرد نقاش عادي؟ كيف تعرف متى تستمر في الحوار ومتى تتوقف؟ هناك مؤشرات أو علامات تدل على أن الأمر تحول إلى جدال، وهي مثلا عندما ترتفع الأصوات فاعلم أن الأمر تحول إلى جدال، ومن الأفضل إنهاء الحوار. عندما يبدأ الكلام في التكرار وتبدأ الحجج نفسها تقال مرة واثنين فاعلم أنك تدور في حلقة مفرغة، ومن الأفضل إنهاء الحديث. عندما يبدأ المتحاورون يقاطع بعضهم بعضا في الكلام فلا ينهي الشخص كلامه، فهذه من أكبر علامات الجدال، وأن كل شخص فقط يريد أن يقول ما عنده وليس لدى أحد استعداد للاستماع إلى الآخر. فالجدال ليس من خلق المسلم، ورسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب عندما يرى الصحابة يتجادلون، ويكفي الثواب العظيم لمن ترك الجدال، لأن الجدال يولد الحساسيات بين البشر ويسيء غالبا إلى العلاقات. يقول العلماء إن السبب الرئيسي لنزول غضب الله وعذابه والعياذ بالله انتشار الظلم في المجتمع، فإذا انتشر الظلم كان سببا لنزول العذاب. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. صدق الله العظيم. ابن تيمية فهم هذه القاعدة فقال جملة رائعة: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخسف بالدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالمعيار في الدنيا هو العدل، والدين أصلا جاء لإقامة العدل،
فإذا أقام الكفار العدل أقامهم الله سبحانه وتعالى، وإذا انتشر الظلم في المسلمين خسف الله بهم سبحانه وتعالى، والعياذ بالله.

0: عروس البحر إذاعة المنستير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. ومسك الختام، وسيرة المحمدية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

أعزائنا، تواصلت السرايا بعد سرية سيف البحر، والتي كانت في رمضان في السنة الأولى من الهجرة، فكانت سرية رابغ، والتي كانت في شوال من السنة الأولى من الهجرة كذلك، بما يصادف شهر إبريل عام 623 للميلاد، حين بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة ابن الحارث ابن المطلب في 60 رجلا من المهاجرين، فلقي أبا سفيان وهو في 200 على بطن رابغ، وقد ترامى الفريقان بالنبل ولم يقع قتال. في هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين، وهما المقداد بن عمرو البهراني وعتبة بن غزوان المارني. كانا مسلمين خرجا مع الكفار ليكون ذلك وسيلة للوصول إلى المسلمين، وكان لواء عبيدة أبيض، وحامله مصطح بن أثاثة ابن المطلب ابن عبد مناف. أما سرية الخرار فقد كانت أعزائنا المستمعين في ذي القعدة في السنة الأولى من الهجرة، بما يصادف شهر مايو لسنة 623 للميلاد، حيث بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في 20 رجلا يعترضون عيرا لقريش، وعهد إليه ألا يجاوز الخرار، فخرجوا مشاة يكملون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار صبيحة 5، فوجدوا العير قد مرت بالأمس، وكان لواء سعد رضي الله عنه في هذه السرية سرية الخرار لونه أبيض، وحمله المقداد بن عمرو.

أما غزوة الأبواء أو غزوة ودان فحدثت في شهر صفر في السنة الثانية من الهجرة الموافق لشهر أغسطس في سنة 623 للميلاد، حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه في 70 رجلا من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش حتى بلغ ودان فلم يلق كيدا واستخلف فيها على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه. في هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشي الضمري وكان سيد بني ضمرة في زمانه، وكانت هذه أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غيبته 15 ليلة، وكان اللواء أبيض وحامله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه.

أما غزوة بواط أيها الأعزاء فقد كانت في شهر ربيع الأول في السنة الثانية من الهجرة الموافق لشهر سبتمبر سنة 623 للميلاد. خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي ومئة رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعير. فبلغ بواط من ناحية رضوى ولم يلق كيدا، واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ رضي الله عنه، واللواء كان أبيضا وحامله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

أما غزوة صفوان فكانت أيها الأعزاء في شهر ربيع الأول سنة 2 من الهجرة الموافق لشهر سبتمبر في سنة 623 للميلاد، حين أغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة ونهب بعض المواشي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من أصحابه لمطاردته حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يدرك كرزا وأصحابه فرجع من دون حرب، وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى. واستخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة، وكان اللواء أبيضا وحامله علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

إلى هنا ونصل لختام حلقة اليوم من مسك الختام. في الغد يتجدد اللقاء وغزوة ذي العشيرة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: يا رب، يا فالق الإصباح، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا خالق من فيهن، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك، حاضر في كل مكان، كل يوم وأنت في شأن. أستغيث برحمتك وأستنجد بكرمك أن تصلح لنا شأننا ما علمنا منه وما لا نعلم، واجعلنا في حصن حفظك وسلامة مقدراتك ربنا، ولا تكلنا لأنفسنا ولا لغيرك طرفة عين. يا ذا الجود والإنعام ربنا، سبحت لك الفلوات وأقاصي الأعماق والظلمات، والحصى والرمال والربوات، ورفيف الغصون والزهرات، ونداء الطيور والوكنات، وهديل الحمام والهمسات، وحنايا الضمير والنظرات، موكب رفرفت به الآيات. ربنا، من يديك فاض النعيم، والهدى منك والحنان الرحيم، وزكاة النفوس منك تقوم. أنت ربي واهب قادر عزيز كريم.

وكرمه بها على سائر الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم.

وعلى قدر جلال النعمة يعظم حقها ويستوجب شكرها ويستنكر كنودها وكفرها وجحودها.

وقد بيّن الإسلام كيف يستفيد الناس من هذه النعمة المزداد، وكيف يجعلون كلامهم الذي يتردد طوال النهار على ألسنتهم طريقا إلى الخير المنشود. فإن أكثر الناس لا ينقطع لهم كلام ولا تهدأ لألسنتهم حركة، فإذا ذهبت تحصي ما قالوا وجدت جله اللغو الضائع أو الهذر الضار. وما لهذا ركب الله سبحانه وتعالى الألسنة في الأفواه، ولا بهذا تقدر الموهبة المستفادة. نزه لسانك عن قول تعاب به، وارغب بسمعك عن قيل وعن قال. لا تبغي غير الذي يعنيك، واطرح الفضول تحيا قرير العين والبالي.

وقد عني الإسلام عناية كبيرة بموضوع الكلام وأسلوب أدائه، لأن الكلام الصادر عن إنسان ما يشير إلى حقيقة عقله وطبيعة خلقه، ولأن طرائق الحديث في جماعة ما تحكم على مستواها العام ومدى تغلغل الفضيلة في بيئتها.

عود لسانك قول الخير تنجو به من زلة اللفظ أو من زلة القدم، واحذر لسانك من خل تنادمه، إن النديم لمشتق من الندم.

ينبغي أن يسأل المرء نفسه قبل أن يتحدث إلى الآخرين، هل هناك ما يستدعي الكلام؟ فإن وجد داعيا إليه تكلم، وإلا فالصمت أولى به، وإعراضه عن الكلام حيث لا ضرورة له عبادة جزيلة الأجر. احفظ لسانك واستعذ من شره، إن اللسان هو العدو الكاشح. وزن الكلام إذا نطقت بمجلس، فإذا استوى فهناك حلمك راجح.

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: خمس لهم أحسن من الدهم الموقفة، أي خمسة أشياء أحسن من الخيول الجيدة الأصيلة. لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنه فضل، أي نقص وفضول. ولا آمن عليك الوزر، ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإن رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه، فهذا عيب والله.

لا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك أي يبغضك، وإن السفيه يؤذيك. واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، وأعفه مما تحب أن يعفيك منه.

وقد أجاد الشاعر حين قال: قل للذي لست أدري من تلونه أناصح أم على غش يداجيني؟ تغتابني عند أقوام وتمدحني في آخرين، وكل عنك يأتيني، هذان أمران شتى البون بينهما، فاكفف لسانك عن ذمي وتزييني. لو كنت أعرف منك الود هان له علي بعض الذي أصبحت توليني. يا صاحبي، ليس الصديق بمن تخشى غوائله، ولا العدو على حال بمأمون. أرضى عن المرء ما أصفى مودته، وليس شيء مع البغضاء يرضيني.

المرء حين يريد أن يستجمع أفكاره ويراجع أعماله يجنح إلى الصمت، بل إنه حين يريد أن يبصر نفسه ويرتب ذهنه يفر من البيئة الصاخبة إلى ريف صامت أو ضاحية هادئة. فلا جرم أن الإسلام يوصي بالصمت ويعده وسيلة ناجعة من وسائل التربية المهذبة. فمن نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: عليك بالصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. الشاعر يقول: أنت من الصمت آمن الزلل، ومن كثير الكلام في وجل، لا تقل القول ثم تتبعه، يا ليت ما كنت قلت لم أقلي.

أجل، إن اللسان السائب حبل مرخي في يد الشيطان يصرف صاحبه كيف شاء، فإذا لم يملك الإنسان أمره كان فمه مدخلا للأشياء التي تلوث قلبه وتضاعف فوقه حجب الغفلة.

قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر هنا: لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.

أول مراحل هذه الاستقامة أن ينفض يديه مما لا شأن له به، وألا يقحم نفسه فيما لا يسأل عنه. من حسن إيمان المرء تركه ما لا يعنيه. حفظ اللسان عن القبيح أمان، يزكو به الإسلام والإيمان. وإذا جنايات الجوارح عددت فأشدها يجني عليك لسان. من كف كف الناس عنه، ومن أبى إلا الخنا فكما يدين يدان.

قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس، يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض، وإن المرأة ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه. مستمع الكريم، إذا تكلم المرء فليقل خيرا، وليعود لسانه الجميل من القول، فإن التعبير الحسن عما يجول في النفس أدب عالي، والكلام الطيب العفو يجمل مع الأصدقاء والأعداء جميعا، وله ثماره الحلوة.

فأما مع الأصدقاء فهو يحفظ مودتهم ويستديم صداقتهم ويمنع كيد الشيطان أن يوهي حبالهم ويفسد ذات بينهم. وأما حسن الكلام مع الأعداء فهو يطفئ خصومتهم ويكسر حدتهم، أو هو على الأقل يوقف تطور الشر واستطارة شرره الخطير.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. وفي تعويد الناس لطف التعبير مهما اختلفت أحوالهم، يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. بل إنه صلى الله عليه وسلم يرى الحرمان مع الأدب أفضل من العطاء مع البذاءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. صدق الله العظيم. والكلام الطيب خصلة تسلك مع ضروب البر ومظاهر الفضل التي ترشح صاحبها لرضوان الله تعالى وتكتب له النعيم المقيم.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العظيم. قريب أسمع فأجيب، وأعطي البعيد والقريب، وأرزق العدو والحبيب. قريب يغيث الولهان، قريب يغيث اللهفان، ويشبع الجوعان، ويسقي الظمآن، ويتابع الإحسان. قريب عطاؤه ممنوح، وخيره يغدو ويروح، وبابه مفتوح، حليم كريم صفوح. قريب فرجه في لمح البصر، وغوثه في لفتة النظر. المغلوب إذا دعاه انتصر، اطلع فستر، وعلم فغفر، وعبد فشكر، وأوذي فصبر. قريب جواد مجيد، لا ضد له ولا نديد، أقرب للعبد من حبل الوريد، على كل نفس قائم وشهيد. محمود ممدوح، حميد مجيد. يا رب، يا فالق الإصباح، يا سامع الدعاء، يا علام الغيوب، ويا مفرج الكروب، ويا مطلعا على ما يخطر بالقلوب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك ربنا لسانا صادقا وقلبا سليما، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك خير ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

سعادة المرء أو شقاوته أو قلقه أو سكينته تنبع من نفسه وحدها، إنه هو الذي يعطي الحياة لونها البهيج أو المقبض، كما يتلون السائل بلون الإناء الذي يحتويه. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.

عاد النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا مريضا يتلوى من شدة الحمى، فقال له عليه الصلاة والسلام مواسيا ومشجعا: طهور. فقال الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور. فقال عليه الصلاة والسلام: فهي إذن، يعني أن الأمر يخضع للاعتبار الشخصي، فإن شئت جعلتها تطهيرا ورضيت، وإن شئت جعلتها هلاكا وسخطا.

عمل الواحد بما يصاحبه من حال نفسي يتغير تقديره تغيرا كبيرا. حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلان. من كان للعقل سلطان عليه غدا، وما على نفسه للحرص سلطان. قيمة العمل بل قيمة صاحب العمل ترتبط ارتباطا وثيقا بحقيقة الأفكار التي تدور في الذهن والمشاعر التي تعتمل في النفس. إن أفكارنا هي التي تصنعنا، واتجاهنا الذهني هو العامل الأول في تقرير مصائرنا. ولذلك يتساءل أحد المفكرين قائلا: نبئني ما يدور في ذهن الرجل أنبئك أي رجل هو. نعم، فكيف يكون الرجل شيئا آخر غير ما يدل عليه تفكيره؟ واعتقادي الجازم أن المشكلة التي تواجهنا هي كيف نختار الأفكار الصائبة السديدة. فإذا انحلت هذه المشكلة، انحلت بعدها سائر مشكلتنا واحدة إثر أخرى. ولذلك قيل إن حياتنا من صنع أفكارنا. فإذا نحن ساورتنا أفكار سعيدة كنا سعداء، وإذا تملكتنا أفكار شقية غدونا أشقياء، وإذا خامرتنا أفكار مزعجة تحولنا خائفين جبناء، وإذا تغلبت علينا هواجس السقم والمرض لا قدر الله تعالى فالأغلب أن نبيت مرضى سقماء. وهكذا إن أحدا لا يستطيع إنكار ما للروح المعنوي من أثر باهر لدى الأفراد والجماعات.

يا صاحبي أستر همومك بالتجمل واصطبر، إن الكريم على الحوادث يصبر، كالشمع يظهر نوره متجملا خوف الشمات وفيه نار تسعر.

الرجل الذي تربو ثقته بنفسه لا يشل إقدامه على الحياة نقص في بدنه أو عنة في ظروفه، لا، بل قد يكون ذلك مثار نشاطه وشدة شكيمته، كما قال الشاعر: إلا يكن عظمي طويلا فإنني له بالخصال الصالحات وصول. إذا كنت في القوم الطوال علوتهم بعارفة حتى يقال طويل. والحق أن مركب النقص قد يكون خيرا وبركة إذا حفز إلى التكمل وحدا إلى المجد، وهو إنما يذم ويستكره إذا التوى بالإنسان وجعله يجنح إلى الرياء والتظاهر الكاذب ومواراة عيوبه بالادعاء والخديعة. إن الأحوال النفسية الحية تجعل القليل كثيرا والواحد أمّة.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.

إن الإنسان عندما يرتفع عن سطح الأرض تتغير الأشكال والأحجام في عينه، وتكون نظرته إلى ما دونه أوسع مدى وأرحب أفقا، وهو هو لم يتغير. كذلك ارتفاع الإنسان في مدارج الارتقاء الثقافي والكمال الخلقي. إنه يغير كثيرا من أفكاره وأحاسيسه، والمرء في طور الصبا غيره في طور الرجولة، وهو في طور الشباب غيره في طور الكهولة. ونحن نستطيع أن نصنع من أنفسنا مثلا رائعة إذا أردنا. سبيلنا في ذلك تجديد أفكارنا ومشاعرنا.

الناس أخلاقهم شتى، وإن جبلوا على تشابه أرواح وأجساد، للخير والشر أهل وكلوا بهما، كل له من دواعي نفسه هادي. منهم خليل صفاء ذو محافظة، أرسى الوفاء أواخيه بأوتادي، ومشعر الغدر محني أضالعه على سريرة غمر غلها بادي، مشاكس خادع جم غوائله، يبدي الصفاء ويخفي ضربة الهادي. يأتيك بالبغي في أهل الصفاء، ولا ينفك يسعى بإصلاح لإفسادي.

لقد عقمت أم الزمان، لقد عقمت أم الزمان.

في تجديد الأفكار والمشاعر، تجديد لأعماق النفس الكليلة، كما تتجدد الرقعة من الصحراء إذا انضاف إليها مقدار ضخم من المخصبات والمياه. إننا نتحول أشخاصا آخرين، كما تتحول هذه الصحراء القاحلة روضة غناء.

حكي أن شابا نهكته العلة وأتعبته، فرحل عن وطنه يطلب الصحة في السياحة وارتياد الأقطار البعيدة. وكان أبوه يعلم طبيعة مرضه وأن سقامه جاء من توعك مزاجه وغلبة أوهامه، فكتب إليه في غربته هذه الرسالة: ولدي الحبيب، إنك الآن على بعد 1500 ميل من بيتك، ومع ذلك لست تحس فارقا بين الحالين هنا وهناك، أليس كذلك؟ بلى، لأنك أخذت عبر هذه المسافة الشاسعة الشيء الوحيد الذي هو مصدر كل ما تعانيه، ذلك هو نفسك، أجل نفسك التي بين جنبيك. لا آفة البتة بجسمك أو عقلك، لا، ولا شيء من التجارب التي واجهتها قد تردي بك إلى هذه الهاوية السحيقة من الشقاء. وإنما يا بني، إنما الذي ترد بك هو العوج الذهني الذي واجهت به تجاربك. وكما يفكر المرء يكون، فمتى أدركت ذلك يا بني؟ فعد إلى بيتك وأهلك، لأنك يومئذ تكون قد شفيت.

قال الشاب: هاجني هذا الخطاب من والدي وبلغ بي الغضب مبلغه. قررت معه ألا أعود إلى بيتي وأهلي. ثم قال: وفي تلك الليلة وبينما كنت أذرع إحدى الشوارع، قرأت معلقة على حين غفلة في إحدى الدكاكين تقول: هذا الذي يقهر نفسه أعظم من ذاك الذي يفتح مدينة. فكرت وقتها تفكيرا متزنا، وهالني إذ ذاك أن أرى نفسي على حقيقتها. نعم، لقد رأيتني أريد أن أغير الدنيا وما عليها، في حين أن الشيء الوحيد الذي كان في أشد الحاجة إلى التغيير هو تفكيري واتجاه ذهني، هو نفسي التي بين جنبي. وأتذكر هنا قول الشاعر: قلبي إلى مضرني داعي، يكثر أحزاني وأوجاعي، كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي.

والإسلام كسائر رسالات السماء يعتمد في إصلاحه العام على تهذيب النفس الإنسانية قبل كل شيء، فهو يصرف جهودا ضخمة للتغلغل في أعماقها وغرس تعاليمه في جوهرها حتى يستحيل جزءا منها. مستمع الفاضل، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان.

0: سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
2: تمام السادسة على موجاتنا، صد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. تدخل جيش الطيران مساء أمس لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل الشحمة بمنطقة برحليمة من ولاية زغوان، وذلك باستعمال المروحية العسكرية في 7 مناسبات وفق وزارة الدفاع الوطنية. وقد تمكن جيش الطيران من السيطرة على النيران التي اندلعت بقمة الجبل المذكورة، فيما تواصلت جهود مختلف الأطراف المتدخلة لإخماد الحريق أسفل الجبل. تتواصل درجات الحرارة مرتفعة اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشهلية. البحر قليل الاضطراب فمضطرب، والريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب سواحل وبالمرتفعات وتتجه إلى القطاع الشمالي. أكد التلفزيون الإيراني نقلا عن الحرس الثوري تدمير مراكز الدعم اللوجستي لحاملات الطائرات الأمريكية ومنصات التزود بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان في هجوم مكثف ومباغت. ومن جهة أخرى، أكد الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات منظومة صاروخية ومستودع ذخيرة وموقع رادار للجيش الأمريكي في الكويت ردا على الهجمات الأمريكية. كما قصف الجيش الإيراني بالمسيرات الانتحارية منظومة اتصالات وموقع رادار تابعين للجيش الأمريكي في البحرين. من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أنهت أحدث جولة من الضربات ضد إيران في خطوة لمحاسبة القوات الإيرانية على مهاجمة سفينة تجارية أخرى في مضيق هرمز. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سوس المدينة أنه سيقع قطع التيار الكهربائي بمنطقة حمام معروف اليوم، وذلك بداية من الساعة 7 صباحا إلى حدود الساعة 2 بعد الزوال بسبب أشغال طارئة، وسيتم إرجاع التيار الكهربائي بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال، وقد تتم إعادة التزويد قبل التوقيت المحدد ودون سابق إنذار وفق بلاغ للشركة التونسية للكهرباء والغاز. بعد قليل زميلان مروى زيدي ومحمد سيدي يستقبلاني معكم بشائر يوم جديد.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
1: المنسير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة وتتابع

بسم الله نبدأ صباح جديد نهار إن شاء الله يا رب يكون مبروك سعيد على الناس الكل. صباح الفل والياسمين والصحة والعافية. اليوم لحد 12 جويلية 2026 اللي وافق 6 محرم من عام 1448 هجري. إن شاء الله نهاركم زين طيب, إن شاء الله نهاركم وصباحكم بالخير مليين. إن شاء الله أنتم اللي تسمعوا فينا وين ما أنتم موجودين تبدأوا معنا نهاركم بالتفاؤل بالأمل بالصحة بالعافية برشا خير إن شاء الله يرافقكم من خلال إذاعة المونستير ومن خلال بشائر الصباح اللي نحاولوا احنا كمساحة تنشيطية صباحية هكا نبث لكم برشا فرحة وبرشا تفاؤل وبرشا إيقاعات تبدوا بها نهاركم. نهار على صباحه ونهار بدي سخون إن شاء الله ربي يعينكم. الناس اللي هابطة تتبحبح على بكري بكري تقول لك قبل الشميسة وقبل وقت الذروة, وخلينا نستمتعوا بالبحر في وقت الصفاء متاعو كما نقولوها في وقت النظافة. صحة لكم إن شاء الله يا ربي يديم لمتكم وفرحتكم واستمتاعكم بالصيف. بداية يوم سعيدة للجميع. رافقكم من قدام الميكرو مروة زيدي, رافقكم من قدام الكونسلات زميلي محمد سيدية, ومعه إن شاء الله باش نبدأ المشوار حتى للتسعة في بشائر الصباح. اختيارنا الأول بصوت فرقة المرعش للسورية قمر سيدنا النبي قمر. نهاركم زينة.

وعجل اللهم فيهم نقمتك، فإنهم لا يعجزون قدرتك. يا ربي يا ربي بحبل عصمتك قد اعتصمنا وبعز نصرتك.

نَافِعٍ وما قصدنا غير بابك الكريم وما رجونا غير فضلك العميم فما رجت من خيرك الظنون.

يا رب أنت حصننا المنيع، يا رب أنلنا أمالنا إذا ارتحلنا وإذا أقمنا، يا رب واحفظ زرعنا وضرعنا واحفظ تجارنا ووفر جمعنا واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين، واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة، واجعل من السر المصون عزها، واجعل من الستر الجميل حرزها، واجعل بصاد وقاف ونون ألف حجاب من ورائها يكون، بجاه نور وجهك الكريم وجاه سر ملكك العظيم وجاه لا إله إلا الله وجاه خير

لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. صباح النور والنوار، صباح الصحة والعافية وصباح الخير للجميع. 6:28 دقيقة نرافقكم من إذاعة المنستير، ونرافقكم طبعا في مؤنسة صباحية كيف العادة والعويد في بشائر الصباح مع البدايات. نبدأ ومع طبعا فقرة صوت يونيجي، ثم ننتقل مباشرة إلى معطيات أولية عن طقس اليوم. هو منذ بداية شهر جويلية كان تم طبعا الإعلان على موجة حر باش ترافق تونس في الصيف هذه، وأول موجة كانت مع طبعا 10 حتى نهار 20 جويلية. هذه المعطيات الأولية اللي وقتها تقدمت في بداية جويلية، وتأكد ذلك من خلال طبعا الارتفاع الكبير في درجة الحرارة اللي لاحظناه بين البارح واليوم. خلنا نعطيكم فكرة على المعطيات اللي يقدمها المعهد الوطني للرصد الجوي والتوقعات الجوية للمدى القريب والمتوسط. بالنسبة لنهار اليوم طبعا لحد 12 جويلية 2026، طقسنا حار وصافي إلى قليل السحب على كامل البلاد. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات، وتتوجه إلى القطاع الشمالي. بالنسبة للبحر فهو قليل الاضطراب فمضطرب، الحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 41 و 45 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشيلي. بالنسبة للغدوة إن شاء الله الحي باش يكون فما شوية انخفاض في درجة الحرارة بالجهات الشرقية، وتبقى مرتفعة بالمناطق الغربية، لكن استنوا أنها ترجع ترتفع ارتفاع طفيف واستقرار ببقية الجهات نهار 3-14 جويلية. يعني تقريبا باش نعيشوا على إيقاع أجواء منعشة شوية مش برشا غدوة الاثنين بارابور على اليوم، لأنه كما قلت درجة الحرارة تتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية، 41 و 45 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 46 بمدينة القيروان. فنسلموا على الناس الكل اللي تسمع فينا في أي مكان هي موجودة فيه، إن شاء الله ربي يعينكم، وإن شاء الله تقضيوا شواركم على بكري بكري، وردوا بالكم خاصة دائما تذكير بالاحتياطات اللازمة للمصطفين اللي قاصدين ربي للتبحيرة في صبحية لحد. بربي يقرأ وحساب كل شيء، الخايب قبل الباهي. نعرف الناس كل تحب تتفرهد، الناس كل تحب تبدل الجو، الناس كل تحب على تسبح بيحة، الناس كل تقولك أنا كاين من بحر شتوى في جويلية وفي الصيف، وأنا جاي لتونس، فما اللي بعاد فما اللي قراب فما اللي يكريو بالذمة في مناطق ساحلية ولا غيرها للبحر، ما لوقتش بشن بحر. هاي يا سيدي بحر وتفرهد وعوم وشيخ وفرح ولادك، كما رد بالك على صحتك وصحتهم، وعينك ما تخفلش عليهم، وإن شاء الله ربي يسترنا ويستر بلادنا من كل الحوادث اللي لا قدر الله تنجم ترافق طبعا هتفرهيدة هذية والهراحة هذية اللي أنت مبرمجها. فديما أقرأ حساباتك به، كيف الواحد يبدأ ديما واعي بذلك. جدد حياتك اختيارنا الغنائي الموالي، وراجعين باش نكملوا معاكم بعد شوية فقرة حدث في مثل هذا اليوم. خليكم معنا.

0: بشائر الصباح.
1: صباح الخير وإن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله صباحكم مبروك علينا وعلى أمة محمد الكل وعلى الدول العربية. إن شاء الله تونس إن شاء الله تنجح إن شاء الله تونس تكون ناجحة.

0: الأسير
1: بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3 مع كل سبيح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم
3: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم
2: يا فتاح يا عليم

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: بك الله يسعد لي صباحي. صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره ببشائر الخير.

0: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قل وكيف قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: نرجع بكم لأحداث تاريخ 12 جويليا في ذاكرة التاريخ وأهم الأحداث اللي مرت على تاريخ اليوم مع جولة طبعا مع أبرز الأحداث والشخصيات. خلنا نتلقوا بتاريخ اليوم في عام 1912، وكان في 12 جويليا إعلان فرنسا الرسمي أنه المغرب محمية فرنسية. كما اليوم زاد عام 1917 الألمان استخدموا غاز الخردل القاتل لأول مرة في التاريخ، وذلك في الحرب العالمية الأولى، واللي هو مركب كيميائي ينتمي لصنف من المركبات العضوية طبعا سائل يصدر بخار خطير ويسبب حروق وتقرح في الجلد، ويؤدي هذا الغاز إلى الاختناق. كما اليوم زاد في المغرب اندلاع ثورة الريف بقيادة عبد الكريم الخطابي على الاحتلالين الإسباني والفرنسي، كان ذلك عام 1921. أما سنة 1960 ففي 12 جويليا فرنسا وافقت على استقلال كل من النيجر وتشاد وساحل العاج وإفريقيا الوسطى. كيما اليوم زادا طبعا في تاريخ عام 1998 وإحنا على إيقاع طبعا أجواء كرة القدم وعلى أبواب ومشارف انتهائها، كيما اليوم عام 1998 وفي 12 جويليا المنتخب الفرنسي لكرة القدم فاز ببطولة كأس العالم، وقتها كانت مقامة على أرضه بعد تغلبه على بطل العالم المنتخب البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. 2002 محكمة كندية تعطي المثليين الحق في الزواج فيما بينهم. وفي مثل هذا اليوم أيضا عام 2006 حزب الله يأسر جنديين إسرائيليين ويقتل 8، مما أدى إلى قيام إسرائيل بشن حرب على لبنان استمرت ل 33 يوما. كما اليوم هذه كانت أبرز الأحداث. خلينا نختم مع الشخصيات، وشخصية اليوم اخترتها لكم طبعا واللي يوافق تاريخ ميلادها في عام 1910 من عائلة محافظة وميسورة الحال، وكان ذلك في صفاقس. تولد كما اليوم عام 1910 كما قلت لكم، يعني رجل هو للفن والثقافة والإبداع عنوان، وكان والده يملك مصنع للآلات الفلاحية والمحاريث، وقتها كانت معروفة باسم محراث الجاموسي، ذاع صيتها بفضل التعديلات والتحسينات اللي أدخلها عليها، ولكن من غادي بدأ زاد صوت ويذيع من خلال طبعا أعمال فنية، وبدايته كانت مع طبعا أعمال عديدة خاصة مع الإذاعة. رجع عام 1946 لتونس بعد غياب طويل، ولحن لعدد كبير من الفنانين على غرار صفية الشامية، على الرياحي وغيرهم من الأسماء العديدة، والحقيقة مسيرته الفنية زاخرة بعدد كبير برشا من الأعمال الموسيقية والفنية. وإذا كان نحب نلوجه على مسيرته فنلقاه كتابات عديدة ومقالات عديدة كتبت على محمد الجاموسي، الفنان اللي تغزل بالنساء وتغنى بالوطن والجاموسي، في واحدة من اختياراته اللي نحبها قهوة جدور نستمتع بها ونخليكم معها في طبعا مؤنسة صباحية مع إذاعة المنستير.

تغلي على جمرتها هيوة في جزوتها تغلي على جمرتها الرشفة بقيمتها بليلة وحديوة اللي يعرف ريحتها يطلع

0: شوي للي يشرب في قهوة سخونة في لقاية هذية، وتحياتنا للقهوة الجاية الكل اللي يدوروا وفرقوا في القهوة بتبيعة ويخدموا على ربيحهم ربيعينكم. الناس الكل نعرفوا أنه العمل الكبير في الفترة هذية وفي الأيامات هذية في الصيفة بصفة عامة وفي مرحلة المونديال هكا يا محمد، القهوة تخدم بالكدير بالكدير ربيعين الناس الكل، إن شاء الله ربي يجيب القسم للناس الكل، وإن شاء الله دائما يحافظوا دائما على المستوى المطلوب منهم في تقديم الخدمات اللي يقدموها للمواطنين التوانسة. ربي يمتعكم بوقاتكم في طقس إن شاء الله يكون مناسب وملائم للأجواء اللي عايشينها، كما قلت برانشي على المونديال، برانشي زادة على تبحيرة، وخلينا نعمل جولة توا هكا في أخبار العالم ونعمل إطلالة ونافذة من خلال صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: باش نبدأ بصحيفة روسية. صحيفة الفيزيقليا تتحدث عن معاناة أوروبا بسبب مقاطعتها للغاز الروسي. الصحيفة تعنون أوروبا تستعد لشتاء مفتاحه بيد روسيا. مقال آخر في صحيفة روسية أيضا، إذا فيزيتيا تكتب عن فقدان السلاح النووي دور الرادع، والعنوان هو الطائرات المسيرة في مواجهة السيف النووي. بعدين حكينا على المونديال، نحكي رياضة شوية مع إياد أبو شقرة في طبعا الصحفي والباحث اللبناني، في مقال رأي في صحيفة العرب الأولى الشرق الأوسط. هذا المقال اللي صدر اليوم في هذه الصحيفة يتحدث عن جدية الرياضة وعبثية السياسة والمفارقة اللي ما بعدها مفارقة أنه تصبح جرعات السياسة الحقيقية في ميادين الرياضة ومضامرها. مقال آخر نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية ونقلته القدس العربي اليوم للباحث بيرامانتي بعنوان يمكن ترجمته حرفيا كالآتي: لماذا يصرخ نيتنياهو أن هناك ذئب في تركيا سيفتك إسرائيل؟ تفاصيل هذا المقال تقرأها في صحيفة القدس العربي هذا الصباح. نختم بطبعا مجال التكنولوجيا والصحة زادة في نفس الوقت في مقال للعربي الجديد بقلم حمزة التربوي. نقرأ والمقال اللي يتحدث عن السماعات الحديثة اللي تتجسس على بياناتك هكذا تحمي خصوصيتك، وتقرأ برشا تفاصيل في هذا المقال عن طرق لحماية طبعا الخصوصية عند استخدام السماعات طبعا من خلال معطيات عديدة يقدمها هذا المقال، كما رفض المشاركة البيانات و يعني خصوصية المحادثة واستخدام كلمة مرور قوية وغير وغيره من التفاصيل اللي فيها طبعا علاقة بالأمن السيبراني. تحياتنا لكم، هذه كانت فقرة صباح بلا حدود.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد محمد العياري المهندس الرئيس بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مرصد المرور على وضع رؤية مشتركة تهدف إلى تحسين السلام على الطرقات والحد من ضحايا حوادث المرور، ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد تقنيات حديثة من بينها الكاميرات الذكية لرصد الإشكاليات المتعلقة بالطرقات والتشوير بشكل أدق وأكثر فعالية. تدخل جيش الطيران مساء أمس لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل الشحمة بمنطقة بير حليمة من ولاية زغوان باستعمال المروحية العسكرية في 7 مناسبات وفق الوزارة الدفاع الوطني. وقد تمكن الجيش من السيطرة على النيران التي اندلعت بقمة الجبل، فيما تواصلت الجهود مختلف الأطراف لإخماد الحريق أسفل الجبل. أكدت المكلفة بالأعلام والاتصال بوزارة السياحة والصناعات التقليدية أنس بن غربال أن الوزارة تدعم بنسبة 60% البرنامج الوطني لتنظيف الشواطئ الذي تسهر على تنفيذه وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وذلك في إطار توفير محيط يستجيب لمتطلبات التونسيين والوافدين على الوجهة التونسية. أفاد عميد البياطرة أحمد رجب بأن الحيوانات تتأثر بشكل كبير بالارتفاع القياسي في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، مما يدخلها في حالة تعرف علميا بالإجهاد الحراري، ودعا إلى ضرورة أخذ الإجراءات الوقائية لحمايتها. في فرنسا أعلنت السلطات حالة التأهب القصوى في ثلث أراضيها تقريبا بسبب موجة حر أججت العديد من الحرائق، فيما قررت عديد المعالم السياحية مثل برج إيفل الإغلاق مبكرا. ويقيم في هذه المناطق المعنية بحالة التأهب القصوى حوالي 26 مليون نسمة. وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الحرارة قد تصل إلى 39 و40 درجة في بعض المناطق، وأشارت إلى أن موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق أخرى من أوروبا ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: مازالت البركة
1: عم جدور ذاكرة بتاع زغوان بتاع حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد بتاع زغوان. الصباح يقوم ونساه ما يستناوش البلدية باش تجي تنظف، كل مرأة قدام دارها بس طلوا يخرجوا في الماء. بتعرف كل دار كانت فيها جابية في زغوان لأنه الماء ملك، ماء ملك معناتها خرجوا يصبوا الماء. الجارة ترى جارتها تعاندها، فهمت، يقول لك اعمل كيما جارك ولا حول باب دارك. يبدأوا ينظفوا حومة كاملة ينظفوها النساء. الطبيب كيف كيف يشريوك الجير هذا كما تبيع يصفوه في الدار، الجير الشيط التقليدية يصنعوها التقليدية والخاص ينفخوهم الماء، يقعدوا نهيرين كاك وبعد يجبدوهم يخلطوا كجير هذاك ويتصفى الجير ما يقعدش فيها كالحرش هذاك. والمرأة هي اللي جابنا يقولوا تسيس، تسيس معناتها البقايا اللي في متناولها ما تستحقش الصرافة ولا السلوق عالي ذاك معناتها خدمة رجال. أما المرأة هي اللي تسيس الدار كاملة، تدور عليها وتنظفها وتخرج للشارع وكل بلاد تبدا اللهم صلي على النبي. وثم ديار مع الجير يعملوا اللون الأزرق كالطابع يتباع يحطوهم مع الجير، تبدا الدار هذيك اللون بتاعها في البلوسيان محلاه سماوي، تبدا أكل حومة اللهم صلي على النبي نظيفة والناس تعاند بعضها. وهذا اللي يسميه تو عمل تطبيق.

0: طوعي، هو من جد عملته طوعي، لكن في دارك وفي حومتك. يا ريت معناتها الناس كلها معناتها تعري على الساعد بتاعها وتنظف وتبيض وتنحي الحشيش وتزرع نبتة، تزرع شجرها، تزرع نوالة، تزرع وردة، تزرع نسرية، والناس تعاند بعضها، قد تربي البلاد ترجع.
1: إن
0: اللهم
1: شاء
0: صل
1: الله.
0: على النبي.
2: ما زالت البركة.
3: خطة وتكتيك. خطة

0: هارون مع ريم الهين.
1: أسلام، أنا اسمي ريم، عمري 6 سنوات. بابا بس بس نحكي لكم على تركيا. نزينا وفي بابا برس عجيت مزياني. أنا مشيت بالطيارة مع ماما وبابا زادت أخويا وزادة في وصلنا لتركيا. لقيناها ما محلاها.

مشي مشي شي شي شينا للثلاثة للوتيلات واحدة يعملوا فيها رقصات زادة فيها روبة زادة من المزيانات و لينا بابا برشا حلويات. باي باي.

معكم مكملين في بشائر الصباح، نهاركم زين وطيب. هذه كانت فقرة الصغير صغرون، وأكيد إذا كنكم تابعين على الباج أوفيسيال راديو مونستيغ لايف معليكم كانت جاوبونا على سؤالنا بالنسبة لليوم بشربحوا معنا من خلال مسابقة بشائر الصباح. طبعا بون داشاب قيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اسام المونستير، وجاوبونا على السؤال التالي اللي الحقيقة هو الإجابة الإجابة مش تلقاوها في فقرة ولد البحر مع نوزة بوريجاما. من توا نعطيكم فكرة على سؤالنا، وانتم ما عليكم كان تسمعونا وتابعونا وتجاوبوا. حتى لتوا 350 واحد جاوب، نجم تكون إجابة صحيحة كما يكون ليا، وهو سؤال مش صعيب برشا. نسألوا على سمكة الورقة ولا الوراتة وين تتربى؟ تتربى في البحيرات، في الأقفاص العائمة، وإلا في السدود؟ أكثر طبعا تفاصيل باش تاخذوها في الفقرة أمتع ولد البحر. أما من توا نجم تجاوبوا على الباج أوفيسيال غاديو مونستيغ لايف للفوز بجائزة الحصه. بالنسبة لليوم غنية من عندكم انتم باش تختاروا ما بين هاني شاكر يا ريتني وراغب على ما قلبي عاشقها. اختاروا من توا، وان شاء الله تسمعوها في اخر المشوار نتاع البشير. نهاركم زين وطيب، نهاركم صحه وعافيه، نهاركم كلمه حلوه وطيبه ان شاء الله. الناس الكل اللي تسمع فينا صوت حمائي باش نكملوا معاها المشوار. تابعوا معنا في طبعا مشوار البشير في الساعه القادمه طبعا، وساعه هذيه نكملوها ان شاء الله مع مجموعه من الفقرات على غرار معلومه تهمك. سبور المونديال الموعد يكون كيف العاده بعد شويه زيدا مع دقيقه صحه، موعدكم متواصل مع المعلومه اللي تجيكم في علاقه بالطقس طبعا في الوقفه مع الميتشيو. هذه فقراتنا، خليكم معنا في الاستماع والمتابعه لبشائر صباح. نهاركم طيب.

معكم مكملين. صباح الخير والصحة والعافية للناس الكل اللي تسمع فينا. نكملوا مشوارنا في بشائر الصباح، وطبعا أربع خطوط شاطئية جديدة تنطلق انطلاقا من اليوم 12 جويليا، حسب طبعا بلاغ طبعا جاي من عند شركة نقل تونس. الخطوط هذه تنطلق كما قلت اليوم، تأمن رحلاتها أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال برمجة سفر صباحية في اتجاه الشواطئ على الساعة 8 صباحا، وسفر فترة مسائية للعودة على الساعة 5 مساء. نحكيه على الاتجاه حلق الويت، فما خط أول ينطلق من منطقة الكبارية أمام مقر بلدية الوردية 6، مرورا بالوردية 4، تخصيص خط ثاني أيضا ينطلق من منطقة الخليدية مرورا بكل من دور الحوش نعسين والحبيب بورقيبة. وطبعا الخط هذية كما قلت موجود هذيك خط ثاني في اتجاه شاطئ سيدي بوسعيد، أيضا خط جديد من حي بن سينا انطلاقا من نهاية الخط 60 مرورا بمحطة الجامعة. وفي اتجاه شاطئ قلعة لندس أيضا تأمين خط ينطلق من منطقة شوات مرورا بالطريق الوطنية رقم 7. فطبعا هذا الكل للمحافظة ولطبعا تأمين خطوط كما قلنا شاطئية الوجهة ديما البحر في الطقس وفي السخانة. فنصور جويلية وقوت الخطوط هذه بتخدم كما قلنا في أيام العطل الرسمية وأيام الأحد. إن شاء الله تستمتعوا بالتبحيرة الناس الكل. فما تعليقات تجينا تقول وين نستمتعوا يا مروة، على غرار مدام حفيظة اللي تصبح علينا اليوم تقول ما فهميش متعة لأنه سوناد حرمتنا من الماء هنا في المسير على الأقل، وتحكي هي بالطبيعة على المنطقة اللي هي موجودة فيها واللي الحقيقة مش كان هي. برشا تعليقات تجينا من عند برشا ناس قول قاسان الماء راهو من نص ليلة الخمسة حسب بلاغ السوناد، لكن لكن لكن للأسف وأسفاه ينطلق على بكري بكري في الليل ويرجع مخر مخر في الصباح. يعني حتى التوى للساعة هذه تقولي اللي مازال الماء مقصوص، فوين المتعة؟ وين التبحيرة؟ وين الراحة؟ وين الاستمتاع؟ الحقيقة تعليقك صحيح مدام حفيظة، منضب صوتي لصوتك وصوتي أو صوتك لصوت برشا مستمعين اللي يقولون نفس الكلام هذية. فإن شاء الله صوتكم يوصل لي طبعا السناد اللي تسمعنا هكا تسمعنا شويه وكانها ما سمعتناش، على خاطر تشكيت هذه موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، بلغناها من خلال اذاعه المنستير من خلال الاعلام بصفه عامه، ولكن لا مجيب على التساؤلات هذه للاسف الشديد. يتكرر سيناريو قطع الماء على المناطق هذه كل صيف بين ظفرين، يقول لك يمرر لنا صيفنا نتعبوا برشا، الناس تمشي تخدم صباح ربي تخرج تروح تلقى الماء مقصوص، تمشي مسكر تلقاه مسكر، تروح قام سكن هلا حد كيف كيف اللي يقول معناها هاني شو نقوم بكري شو نعمل قرون ميناج قبل السخانة، ولا عندي ما نعرفش أنا ما كنت صابون باش نخدمها وغيره وغيره. فيلقاو رواحهم للأسف شديد توا 7:30 ومازال الماء مرجعش. وين وين وين بالحق وين وين السوناد من هذا الكل ومن من حماية ومن راحة المواطن التونسي؟ أنا وصلنا لكم أصواتكم وإن شاء الله يجاوبونا. خلينا نستمتعوا توا في الوقت هذايا بغنية أخرى، غنية أصل ما بقاش أنا، خليكم معها وراجعين باش نكملوا معكم المشوار. تبعوا معنا دقيقة صحة وعناوين النشرة الإخبارية الأولى في توقيت 7:30.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة، اليوم باش نحكيو على ظاهرة منتشرة برشا خاصة عند الشباب، اللي هي سيجاريت إلكترونيك ولا السيجارو الإلكتروني ولا ما يسمى بالفاب. من بين أكثر الأسئلة المتداولة هي هل إنه سيجاريت إلكترونيك ما فيهاش مضار مقارنة بالسيجارو العادي؟ الإجابة هي لا. دراسات لليوم أثبتت إنه سيجاريت إلكترونيك فيها أقل مضار من السيجارو العادي من حيث عدد وتركيز المواد الكيميائية اللي فيها، لكن لازم نعرفوا إنه هي مازال ظاهرة جديدة ما نجموش نحكموا عليها، والمضار متاعها قاعدة تظهر نهار بعد نهار. تقارير المنظمة العالمية للصحة أثبتت المضار متاعها على الرئة والقلب والشرايين والدماغ وغيرها. من بين الأسئلة المتداولة زادة، هل هي تعتبر وسيلة لإقلاع التدخين وإلا لا؟ الإجابة هي لا. هي تصنعت من لول باش تعاون على الإقلاع التدخين، لكن تحولت من بعد باش تولي نوع جديد من الإدمان. احنا في عيادات المساعدة على الإقلاع التدخين نستعملوا ما يسمى بي لي سوبستيتو نيكوتينيك ولا معوضات النيكوتين، اللي في تونس موجودة سو فورم دو باتش ولا لصقات، واللي هي تعتبر أكثر وسيلة آمنة وناجعة للإقلاع على التدخين. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله.
0: دقيقة صحة.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة، جيش الطيران يتمكن من إخماد حريق اندلع بجبل الشحمة بمنطقة بير حليمة من ولاية زغوان. دعما للخدمات البريدية بولاية سوسة، قريبا إعادة افتتاح عدد من مراكز البريد بلجيا والانطلاق في أحداث أخرى. وفي العالم، الجيش الأمريكي يقصف 140 موقعا عسكريا داخل إيران، وطهران ترد باستهداف مواقع أمريكية في سلطنة عمان والبحرين والكويت. هذه العناوين وأخبار أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
3: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7.
4: 95.7.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.
2: كيفاش يتم استخراج شهادة الإقامة؟ في تونس يتم استخراج شهادة الإقامة أو السكنة مباشرة من مراكز الأمن الوطني، الشرطة والحرس الوطني مرجع النظر، عبر تقديم مطلب رسمي للبلدية. ما فماش نموذج ورقي موحد ومطبوع مسبقا، والمطلب يكتب عادي أو يتم تعمير مطبوعة إداريا على عين المكان. الوثائق المطلوبة لاستخراج شهادة الإقامة: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، عقد كراء مسجلة وشهادة ملكية، آخر فاتورة استخلاص للماء والكهرباء، طابع جبائي، وللقصر مضمون ولادة بطاقة تعريف الولي. ويمكن الاطلاع على إجراءات وتحديثات الإدارة التونسية عبر منصة إدارة تونس.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.
3: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنف المونديال، آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
4: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى مواعيدنا الإخبارية الرياضية سبور أنفو. البداية كالعادة بأنفو المونديال وأخبار المونديال. تعرفنا على الزوز منتخبات اللي التحقوا بمنتخب إسبانيا ومنتخب فرنسا في النصف النهائي البارح. الأرجنتين تترشح بعد انتصار 3-1 على المنتخب السويسري. نعطيكم شريط الأهداف لافتتاح النتيجة كالمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 10 عن طريق أليستر، ثم في الدقيقة 67 دان دوي يعدل المنتخب السويسري. ألفاريز في الدقيقة 112 في الحصص الإضافية سجل هدف التقدم للأرجنتين، وفي دقيقة 122 لوتارو مارتينيز يسجل هدف الثالث للأرجنتين اللي يترشح ويفوز 3-1 على سويسرا. المنتخب الإنجليزي ينتصر على النرويج 2-1. افتتاح النتيجة كالمنتخب النرويجي عن طريق أندرياس في الدقيقة 36، وفي الدقيقة 45 جود بيلينغهام يسجل هدف التعادل في مرحلة أولى وهدف الانتصار في الدقيقة 90+3. بالنسبة لمواجهات النصف النهائي، توضحت المعالم نهار 3 النصف النهائي الأول قمة هما لحق كلهم قمم. المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب الإسباني في 8 متاع الليل بتوقيت تونس، ونهار الأربعاء المنتخب الأرجنتيني يواجه المنتخب الإنجليزي أيضا نفس التوقيت 8 متاع الليل. من المونديال نحكيو على آخر الانتقالات وآخر أخبار النوادي. بالنسبة لفريق اتحاد بن قردين، الهيئة المديرة تعلن استقالتها بسبب الظروف الصعبة المادية اللي يعيشها الفريق، وذلك بعد اجتماع تشاوري جمعها مع جماهير الفريق ومختلف مكونات النادي. الملعب التونسي أعلن عن تركيبة الكاملة للإطار الفني بقيادة البرتغالي توزي ماركيو، مساعد أول بيدرو دوس ريوس، مساعد ثاني هوغو سيكو، مدرب الحراس أمين لكسيكسي، معد بدني سليم بن مرزوق، معد بدني ثاني لطفي مرزوق، في خطة مختص في تحليل الأداء أنيس البحري ونبيل باركيتي، مدير رياضي جمال الإمام، ويساعده ذاكر أجلاسي. البطلة التونسية روعة ليلي أحرزت الميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص فئة F41 ضمن منافسات ملتقى أسترافا الدولي لبارا ألعاب القوى المقام في تشيكيا يومي 10 و11 جويلية. ليلي نجحت في حسم المركز الأول بعدما سجلت رمية بلغت 33.88 متر، مؤكدة تألقها في المنافسات الدولية. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية في مصافحتنا الأولى. نعود لقى بكم إن شاء الله مع نص النهار ودرجين بشئر الصباح. تتواصل مع مروة ومحمد، متابعة طيبة.

0: أحوال الطقس.
1: الطقس أكيد معلومة تجيكم حينية من عند المعهد الوطني للرصد الجوي. صبحية كل نهار جديد. صباح الخير نقولها لسعيدة بن صالح. صباح الورد والفل والياسمين.
2: صباح النور مروة. تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة منستير.
1: أكيد مادمنا نحكيو على أحوال الطقس في نهار لحد الكلنا باش نركزوا على تبحيرة على البحر أكيد, ونركزوا زادة على نهار هذا اللي هو نهار راحة, وباش فينا يخرج ويحا وصفي بدل الجو يقول لك أن ذاك نهار راحتي. فأوقات الذروة بالأساس نحبوا نسألوا عليها باش نرد بالنا على صحتنا وصحة وليداتنا وصغيراتنا. عطينا فكرة ساعة, مازال متواصل الارتفاع في درجة الحرارة؟
2: أي متواصل اليوم درجة الارتفاع في درجة الحرارة, يكون ارتفاع يعني على أغلب المناطق. البارح في المستير سجلنا 35 درجة حرارة قصوى, اليوم توقع حرارة في حدود 40 درجة حرارة قصوى بعد الظهر. يعني طقس حار, وطقسنا اليوم صافي إلى قليل السحب في أغلب المناطق, فما إمكانية ظهور الخلايا العادية بعد الظهر في المرتفعات الغربية الوسط, كل ما مصحوبة ببعض الأمطار. ريح من القطاع الجنوبي تكون ضعيفة فمعتدلة, والبحر اليوم متموج إلى قليل الاضطراب على أغلب السواحل متاعنا. الحرارة اليوم كما قلنا تتراوح بين 35 و40 درجة في المناطق الساحلية, تكون بين 41 و45 درجة ببقية الجهات, وتوصل حتى 46 درجة مع ظهور الشهيلي. بالنسبة ليوم الغد تكون يعني انخفاض طفيف في درجة الحرارة خاصة في المناطق الشرقية, يعني غدوة باش تنقص درجة الحرارة, تكون في حدود يعني ترجع المعادلات العادية تقريبا في أغلب المناطق غدوة, ومنهم المنستير تكون سحب قليلة في أغلب المناطق. ريح تولي من القطاع الشرقي, هذاك علاش حرارة تنقص شوية. البحر غدوة مضطرب في منطقة سرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل. بالنسبة ليوم الثلاثاء والأربعاء يكون البحر قليل الاضطراب إلى هادئ, الحرارة في ارتفاع بداية من يوم الثلاثاء حتى كشي نهاية الأسبوع, وطقس صافي يعني إلى قليل السحب في أغلب المناطق متاعنا.
1: واضح هذا هو. دونك فما التقلبات جاية ولا مازلت موجة الحر متواصلة في الأيام الجاية؟
2: مازلت اللي احنا متوقعين هو موجة حر في الأسبوع القادم بداية من يوم الثلاثاء, نجم نقولوا موجة حر يعني ارتفاع في
1: شبيهة باللي عايشينها توا, معناها بالنهارين اللي تعدي ومش حكيكة. أكثر معناها
2: اللي في المعادلات هذيك تقريبا
1: هي معادلة عادية سعيدة.
2: والله هو حسب المنطقة المعدل العادي مثلا يختلف من جهة لجهة المعدلات العادية. بالنسبة مثلا المنستير المعدل العادي هو 32 درجة. البارح كنا سجلنا 35 واليوم نسجلوا أكثر. بالنسبة للأسبوع القادم أما مش أرقام قياسية, يعني كنا سجلنا أرقام قياسية أعلى من هكا برشا. تسمى موجة حر يعني هذيك هي وقتها في الصيف, في جويلية هو معروف فصل الصيف يعني. وأكثر درجة الحرارة تتسجل في الشهر هذي. إن شاء الله ربي يرحمنا, إن شاء الله ربي يحفظنا,
1: ربي يحمي الجميع. شكرا جزيلا, يعطيك صحة سعيدة. نورتنا في وقفتنا مع الميتيو. إذا كنا باش نحكيو شوية على الاحتياطات اللازمة للتبحيرة, ما تنسيوش إنه لازمكم تختاروا شاطئ محروس ومنظم والسباحة فيه طبعا تحت حراسة الحماية المدنية. ما تخليوش صغيراتكم من غير مراقبة, حتى إذا كان يعرفوا يعوموا ردوا بالكم, راهو لا قدر الله فما برشا حوادث غرق. تجنب السباحة وقت ترتفع الأمواج اللي هو مش حال اليوم, ولكن في حالة انه يكون فما طبعا راية لا تسمح بالسباحة, وإلا البحر هذاك معروف انه في كورنتي قوي, ردوا بالكم على أولادكم. كيف كيف ما نعوموش بعد ما ناكلوا وجبة ثقيلة, وإلا يبدأ البدن تعب ولا يحس في روحه متقلق, فدو بريفيرونس ما يدخلش يعوم. نفس الشيء نحكيه على الاحتياطات وقت اللي نحكيه عليها, نركزوا بالأساس على استعمال الواقي الشمسي, خاصة كل ساعتين نعاودوا نجدوه للصغار وللكبار. ردوا بالكم من ضربات الشمس, ردوا بالكم من القلق هذاك, ما تنسوش تلبسوا القبعة والنظارات الشمسية, وبرشا برشا برشا ما باش نتجنبوا الجفاف خاصة في ساعات الذروة وساعات الحر. وابعدوا الماكسيموم على الشمس بين 11 و4 نتاع العشية, وردوا بالكم زادة من قناديل البحر أو الصخور الحادة. ربي يحمي الجميع, وإن شاء الله تتبعوا هذه القواعد السليمة من أجل الاستمتاع بصيف آمن, والصيف الآمن والاصطياف يبدأ باحترام هذه القواعد. كانت هذه وقفتنا مع الميتيو, معاكم مكملين اختيارنا ومشوارنا متواصل. صوت شيرين مكملين معاكم في بشائر الصباح, وما تنسيوش باش تتابعوا معنا نشر الإخبارية الأولى في توقيت الساعة 8 صباحا, تقديم زميلي فتحي سعد. نرجع بعدها لبقية فقرات الساعة الأخيرة من بشائر الصباح. نهاركم أحلى نهار.

خليكم معنا مستمعينا مواصلين معكم المشوار في بشاير صباح 7:58 دقيقة على المترو على التاكسي على الكار على الساقين على تحبوا انتم بأي طريقة المهم توصلوا سلامات ربي يوصلكم بطريقة سليمة والأمين للناس الكل اللي تسمع فينا ديما في بشاير صباح ترجعوا للباج أوفيسيال راديو مونستيغ لايف تلقاو المسابقة نتاعنا باش تجاوبوا على الأسئلة في كومنتير وأكيد نعلنوا على الفيز معنا في آخر الحصة. بالنسبة اليوم نسألوا على سمك لوراتا وفقرة إن شاء الله الفقرة اللي تجيكم بعد طبعا الأخبار والبحار باش تكون فيها الإجابة على السؤال نتاعنا سينو انتم جاوبتوا وأكيد بعد القرعة نعلن لكم شكون الفايز ونحبوا زادة في ختام مشوارنا في البشير نخيروكم ما بين زوزة ما بين راغب علامة للحقيقة في دويتو مع شيرين قلبي عاشقها واحدة من الأغاني اللي صنعت نجاحه وأيضا فنان غدرنا ما عندوش برشا هيني شاكر واحدة من الاختيارات زادة المزيانة برشا ياريتني شو تختاروا انتم عليكم طبعا انكم تحطوا كومنتير على الباج اوفيسيال راديو مونستيغ لايف نسمعوا بعضنا.

0: بشائر الصباح ويحلى الصباح مع البشائر. مع البشائر
1: من صباحا على موجاتنا، التحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: جيش الطيران يتمكن من إخماد حريق اندلع بجبل الشحمة بمنطقة برحلمة من ولاية زغوان. دعما للخدمات البريدية بولاية سوسة، قريبا إعادة افتتاح عدد من مراكز البريد بلجيا والانطلاق في أحداث أخرى. الجيش الأمريكي يقصف 140 موقعا عسكريا داخل إيران، وطهران ترد باستهداف مواقع أمريكية في سلطنة عمان والبحرين والكويت. إلى تفاصيل الأنباء، تدخل جيش الطيران مساء أمس لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل الشحمة بمنطقة برحلمة من ولاية زغوان، وذلك باستعمال المروحية العسكرية في 7 مناسبات وفق وزارة الدفاع الوطنية. وقد تمكن جيش الطيران من السيطرة على النيران التي اندلعت بقمة الجبل المذكور، فيما تواصلت جهود مختلف الأطراف المتدخلة لإخماد الحريق أسفل الجبل. في الأثناء تتواصل درجات الحرارة اليوم مرتفعة، حيث تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشيلي. سعيد بن صالح المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي وأكثر تفاصيل.
2: اليوم الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة في المناطق الساحلية، وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا حتى 43 درجة مع ظهور الشهدي. تواصل يعني سحب قليلة في أغلب المناطق، تتكثف بعد الظهر في الجهات الغربية للوسط والجنوب. الريح كما قلنا تولي من القطاع الشرقي غدوة، تكون الحرارة في انخفاض في الجهات الشرقية، تتواصل مرتفعة في المناطق الغربية. البحر اليوم يكون متموج إلى قليل الاضطراب، وغدوة يكون مضطرب في منطقة سرات، ويكون قليل الاضطراب في بقية السواحل. بالنسبة ليوم الثلاثاء والأربعاء طقس صافي إلى قليل السحب، الحرارة تكون هي في ارتفاع بداية من يوم الثلاثاء على كل المناطق تقريبا، البحر قليل الاضطراب إلى هدأ في أغلب سواحلنا.
1: سجل المرصد التونسي للمياه 423 تبليغا في مجال خدمات التزود بالماء الصالح للشرب خلال شهر جوان 26 و2000، وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. وتصدرت ولاية سوسة قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للتبليغات ب 43 تبليغا، ثلاثة ولاية جندوبة ب 42 تبليغا، ثم ولاية بن عروس ب 38 تبليغا. كما رصد المرصد 23 تحركا احتجاجيا مرتبطا بمشكلات التزود بالمياه، إلى جانب 20 حالة تسرب مائي تعكس استمرار اهتراء شبكات التوزيع، فضلا عن تسجيل 6 تبليغات تتعلق بجودة المياه وعدم صلاحياتها للشرب. إلى القيروان الآن، حيث يشهد قطاع تربية النحل إقبالا مكثفا من طرف الشباب الراغبين في بعث مشاريعهم الخاصة في معتمدية عين جلولة، حيث تشهد الدورات التدريبية إقبالا لافتا من الشباب والنساء كآلية واعدة للانتصاب للحساب الخاص، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تذليل بعض الصعوبات التي تواجههم وأهمها التمويل. المتابعة لندرة برجب.
3: خلق جيل فلاحي جديد في مجال تربية النحل بولاية القيروان من خلال دمج التكنولوجيا والتقنيات الحديثة عبر جيل متعلم ومتكون، والمساهمة في التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، حيث سيساهم مشروع فارمر في تقديم منح للباعثين الشبان بعد تلقي دورات تكوينية. فخر المنسي منسق مشروع فارمر في ولايتي القيروان وسليانة.
4: مشروع فورمر هو مشروع ممول من طرف التعاون الإيطالي بشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين ووزارة الفلاحة. التكوين بالأساس لفائدة الشباب في قطاع واعد كما قطاع النحل في اختصاصات جديدة، حاولوا أنهم يكونوا شباب هذوما في مجموعة من الاختصاصات اللي يساعدهم غدوة باش يلقوا فرصة عمل، باش يسهلوا لهم الولوج لسوق العمل، وإلا فرصة فتح مشاريع وبعث مشاريع في علاقة بقطاع النحل، وكيف كيف إن شاء الله فما منح تمويل المشاريع هذه.
3: مربو النحل في معتمدية عين جلولة واكبوا سلسلة هذه الدورات التكوينية التي ستساهم في تطوير مهاراتهم في عدة مجالات.
5: استفدت الحق كيفاش نتعامل مع المجتمع، كيفاش نسوق البرودوي اللي يبدأ عندي، اكتسبت الحق برشا خبرة، أنا مش خلاني إني مش نكمل معهم حتى الوقت اللي يكملوهم.

0: بلدية صواف عبد المجيد جويدري ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
1: المشاريع البلدية الجاري إنجازها قصر بلدية سواف كلفة 3.5 مليون دينار، بلغت نسبة تقدم أشغالها حاليا حوالي 98%، وإن شاء الله في غضون شهر يتم التسليم الوقتي لهذا المشروع. مشروع تهذيب أحياء مدينة سواف الممول عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني، بلغت نسبة تقدم أشغاله 50%، تكلفته في حدود 5 مليون دينار، ليشمل تهيئة وتعبيد مسالك، تمديد شبكة التنوير العمومي عبر فوانيس مقتصدة للطاقة، أرصفة حواشي طرقات ومساحة خضراء، وتجديد شبكة الماء سالح للشراء. ثم ضمن مشاريع التهذيب حديد المستوى ثم زوز مشاريع ما زالوا مبرمجين أو في مرحلة الدراسات وآخر في طور التشخيص، اللي هو إنجاز سوق بلدي مازال بصدد البحث عن عقار مناسب بعد إجراء مرحلة الدراسات ومرحلة التشاركية مع المجتمع المدني وعلى المجلس المحلي. وفما إنجاز قاعة متعددة الاختصاصات اللي هي مش تكون الإشكالية العقارية تقريبا مفضوضة، لأن ثم تخصيص لكامل عقار مش يكون بجنب الملعب البلدي المعشب اللي تم إنجازه سابقا.
0: في سوسة وفي إطار تعصير خدمات البريد، ينتظر أن تشهد الجهة قريبا إعادة افتتاح عدد من مراكز البريد بعد استكمال أشغال التهيئة، وذلك بالتوازي مع تواصل أشغال عدد من المكاتب الأخرى، كما ينتظر أن تشهد الجهة جملة من الإحداثات الجديدة. مالك السايحي المدير الجهوي للبريد بسوسة والمزيد.
2: التوازيات العامة بالنسبة للديوان الوطني للبريد والإدارة العامة للديوان الوطني للبريد، مراجعة البنية التحتية وتحسينها بصفة عامة. بالنسبة لجهة سوسة عنا بعض المشاريع اللي هي توا في طور الإنجاز على غرار مكتب بريد سيدي بوعلي اللي فيها توسعة وإعادة تهيئة، اللي إن شاء الله خلال الأيام القادمة إن شاء الله باش يتم فتحه للعموم، مكتب في حلة جديدة. بالنسبة للمشاريع اللي إن شاء الله باش تنطلق قريبا، عنا تهيئة محل جديد ولا مقر جديد لمكتب بريد منزل محطة يرجع بالنظر لمعتمد سيدي بوعلي. مكتب بريد سوسة كورنيش تم غلقه بصفة مؤقتة إن شاء الله باش نقوموا بإعادة التهيئة أو التوسعة متاعه. وعنا إحداث جديد في معتمدية القلعة الصغيرة، إحداث مكتب بريد جديد في منطقة حي المنازه، فترة القادمة باش تنطلق إن شاء الله الأشغال متاعه. مكتب بريد حي الزهور كيف كيف في إعادة التهيئة أو التوسعة إن شاء الله في إطار الدراسة. وعنا مكتب بريد بوفيشة في دور الدراسة فيه إن شاء الله برنامج تاع إعادة التهيئة والتوسعة. هذوما المشاريع الكبار اللي موجودين عندنا، بالإضافة إلى عدد هام من الموزعات الآلية. إن شاء الله من هنا لمدة سنة تكون جميع مكاتب بريد كاملة النشاط بجهة سوسة مجهزة بموزعات آلية.
0: نبقى في سوسة، حيث كشف رئيس جمعية استعراض أوس وليد بن حسن خلال ندوة صحفية انتظمت أمس عن تفاصيل الدورة 63 للمهرجان التي تقام هذه السنة تحت شعار جديد فن وتراث. وأوضح بن حسن أن فعاليات مهرجان أوس تنطلق اليوم بالألعاب الشاطئية على شاطئ أبو جعفر، وذلك بداية من 8 صباحا.
3: صنع عنا برشا حاجات جديدة، عنا لوجيون دو كارتاج إن شاء الله مش تنكتشفوه مع بعضنا في الكرنفال، عنا عربة تراث، عنا عربة تونس عاصمة السياحة العربية، عديد العربات اللي هي معناتها مزيانة وعربات معناتها جدد، إن شاء الله مش تكون حاجة مزيانة. بخصوص المشاركات الأجنبية، احنا مازلنا بانتظار موافقة وزارة الثقافة، بعثنا المطالب، عنا فرقة من بولونيا وفرقة جزائرية، معناتها بعثنا المطالب ومازالوا ما جاوبوناش.
0: إلى الملف الإيراني، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية، مؤكدة أن استهداف نحو 140 موقعا عسكريا داخل إيران ردا على ما وصفته بهجمات إيرانية استهدفت سفينة تجارية في مضيق هرمز. في الأثناء، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة في تصعيد متبادل أعقب قرار طهران إغلاق المضيق. الهجمات التي استخدمت فيها مسيرات انتحارية استهدفت مراكز دعم لوجستي بسلطنة عمان ومستودعات ذخيرة بالكويت ومنظومة اتصالات وموقع رادار تابعين للجيش الأمريكي في البحرين. ونختم النشرة من قطر، حيث أعلن الديوان الأميري القطري اليوم وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني الأمير السابق للدولة ووالد الأمير الحالي عن عمر يناهز 74 عاما. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. دعم للخدمة البريدية بولاية سوسة، قريبا إعادة افتتاح عدد من مراكز البريد بلجيا والانطلاق في أحداث أخرى. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في موعد قادمة بإذن الله.

لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان.

0: سياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: معكم مكملين صباحكم فل وياسمين، صباحكم صحة وعافية، صباحكم خيرات إن شاء الله. الناس الكل اللي تسمع فينا، حكينا برشا اليوم على البحر، حكينا برشا على أجواء الاصطياف، ومررنا لكم طبعا مجموعة من المعطيات والنصائح بتبيع في علاقة بالتبحير، وإلا طبعا الوقاية من موجات الحر اللي قاعدين عايشين على إيقاعها في الأيام هذية وحتى في الأيام الجاية. خليكم معنا في المتابعة، وأكيد من خلال بشائر الصباح باش نكملوا معكم ومع فقراتنا. نمشيوا لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: معنا نوزة بوريجا، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت والمختصة في القيمة الغذائية لمنتجات الصيد البحري للتثمين والابتكار والجودة. صباح النور، مرحبا.
2: صباح الخير مروة، صباح الخير للناس اللي تحب ريحة البحر وصوت الموج. إن شاء الله حلقة اليوم تعجب مستمعي إذاعة المنزل.
0: نحكيو على الوراثة، نحكيو على الورقة اليوم.
2: اليوم عنوان فقرة ولد بحر، الوراثة السمكة ذات التاج الذهبي. دونك باش ناخذكم اليوم مروة في رحلة مع أشهر سمكة في طبق المستهلك التونسي. دونك علاش قلت طبق المستهلك التونسي؟ ها باش نتعرفوا عليه حتى نوصلوا آخر الفقرة نتاعنا. دونك السمكة نتاع اليوم تتعرف عليها بسبب وجود شريط ذهبي أنا سميته تاج، موجود بين عينيها، وكأنه الطبيعة ولا سبحانه الخالق حط لها إمضاء خاص بها. ديما نتعرف عليها من خلال التاج نتاعها الموجود بين عينيها. السمكة هذه اسمها لوراتا ولا الورقة، وتنتمي لعائلة سباغيدي، واسمها العلمي سباغيوس أوغاتا. وحبيت نقول حاجة للمستمعين، لكن نقول أوغاتا باللغة اللاتينية يعني الذهبية، وهيك علاش نرجع للتاج الذهبي اللي بين عينيها. دونك جسمها بيضاوي ومضغوط من الجانبين، هيك عشان نقول عليها الورقة خاطرها مضغوطة من الجانبين. لونها فضي لامع، ظهرها يميل للرمادي أو الأزرق، وعندها زادة نتعرف عليها بقعة داكنة قريبة من الغطاء الخيشومي، ولحمها أبيض متماسك، وعندها طعم مميز، هيك علاش يحبها المستهلك التونسي. دونك نلقاوها في البحر الأبيض المتوسط، نلقاوها على طول السواحل التونسية قرب القيعان الرملية والصخرية. الصغار نتاعها تحب المياه الأقل عمقا، أما كي تكبر تمشي للأعماق وتنجم تعيش حتى في أعماق تفوت 100 متر حسب الظروف البيئية بين سوق. دونك شنو تاكل المروة الوراطة هذية؟
0: أيوة.
2: ولا الورقة في البحر؟ السمكة معروفة عندها أسنان قوية وتتغذى على القوقعيات، وتنجم حتى تقوم أسنانها بتكسير الصدفات هذوكم بتاع القوقعيات، وكذلك تاكل القشريات. وبالنسبة للحجم نتاعها تنجم توصل لأكثر من 60 سنتي، وينجم وزنها يفوت الكيلوغرام. ولكن يا مروة في الأسواق الأحجام ما تفوتش نصف كيلوغرام، إذا كان نحكيه على سمكة البحرية ولا سمكة السوفاج. ولكن نلقاو زادة أحجام أصغر شوية اللي هما بين 300 و 350 جرام. وهنا نحكيه مروة على سمكة لوراتا المربية،
0: مربية
2: في الأقفاص العايمة في تونس.
0: تخبيع موسم الاصطياد متاحة ولا خريف نوزتها؟
2: والله هي موجودة على طول،
0: على طول العام. أما الموسم
2: الموسم نتاعها الخريف، علاش؟ خاطر وقتها باش نلقاوها الحجم نتاعها اكبر
0: وابن،
2: عندها طعمه بنينه
0: بالضبط.
2: وهذه توا باش نحكي انا على تربيه الاسماك البحريه اللي باش يخليوا الوراثه هذه موجوده على طول العام. وفي تونس عندنا بعض الاسماك تتربى، مش برشا اسماك، كيف الوراثه والقاروص. والوراثه اصبحت في قطاع مهم في تونس، تعتمد اساسا على تربيه الاسماك في البحر نفسه. اللي يربيو فيه الاسماك، ديما المستمعين ولا المستهلك يقول لي فين يربيو فيها، باش نقول له راهي تتربى في نفس المكان اللي تعيش فيه سمكة البحريه داخل اقفاص عايمه. ومع مراقبه النمو والصحه والغذاء. وتوا في تونس عندنا مروة اكثر من 40 شركه مختصه في تربيه الاسماك في الأقفاص العايمة، ومعظمها موجودين في ولاية المنستير. في نلقى نخرجوا من بورتة بلبة نلقاوهم الكل غاديك. دونك الأقفاص هذية مروة تكون دائرية كبيرة الحجم، قطرها بين 18 و 20 متر، تتحط في مناطق بحرية مختارة، وين يكون العمق مناسب غالبا. دونك ديما نلقاوها العمق 30 متر وأكثر، علاش؟ مش يكون ثم تبادل المياه جيد، وتبقى الأسماك في ظروف قريبة من بيئتها الطبيعية. دونك احنا لهنا الأسماك هذوما اللي نربيو فيهم في الأقفاص العايمة باش نقربوهم أكثر من كيفاش هما يعيشوا فهمتني في السوفاج دونك موجودين في وسط اقفاص ويكون العمق اللي نحطوا فيه الاقفاص نتاعنا معناها فوق ال 30 متر. وعلاش مروه هذايا شو نقول لك انا علاش خاطر احنا نغلفوا القفاص نتاعنا بالشباك وتكون الشباك موجوده معناها حطيكش 11 متر ونخليه وقت تقول احنا 30 متر وعندنا 11 دونك يقعد 20 متر غادي كتصير الكورونتولوجي باش ديما ثم تبادل المياه وتبقى الاسماك في ظروف قريبه من بيئتها الطبيعيه.
0: طيب انا باش نسالك هنا نوزة سؤال صغير لو سمحت. من ذقت الوراتة المربية في غار الملح في بنزرت وذقتها في المستير فما فرق؟ الفرق هذي يرجع لشنو بالضبط معناها
2: الفل... والله الممكن العلفة اللي تاكل فيها ممكن انا مش نتوحنا هون يا جماعة في غار الملح ربي وفي طبول باي ربي
0: البيئة البحرية ما نعرفش هنا البحر الملح لي كونديسيون نفسها
2: هما بيتهم العلفة هي تتبدل ممكن يستعملوا نوع متاع علفة لخير يستعملوا نوع آخر ولكن الوراطة بشكل عام تصبح فهمتني والبحرية تصبح والمربية كيف نحطوها في الأقفاص باش تسبح والمختصين هذوما اللي قاعدين يقوموا على تلبية الحياة المائية وبما فيهم خريجين معهد هما اللي التكنيكيين الموجودين على عين المكان بالمناسبة نوجه لهم تحية أولادي المتخرجين من المعهد دونك شنو قاعدين يراقبوا نمو الأسماك جودة المياه الأكسجين وصحة الأسماك يوميا مروة دونك كل يوم زمان نتفقدوهم ونشوفوهم باش نوصلوا بيان سور المستهلك دونك شمس سمكة ذات قيمة غذائية عالية.
0: نعم
2: وتوا باش تسألني مروة أنت قلت لي شنو الفرق بين الأسماك هذوما اللي ربيوا فيهم دونك باش تسألني شنو تاكل الوراطة في الأقفاص العامة
0: شنو تاكل بالضبط أي شنو يطعموه شنو يأكلوه
2: دونك هي العلفة نتاعها فورم دو غرانولي إكستريدي دونك كادي غرانولي وما هوش حاجة عشوائية راهو مروة بل هو منتوج مصنوع حسب معايير علمية ويخضع للمراقبة وعندنا في الساحل نتاعنا غاديك فما زوج معامل مختصين في صناعة الأعلاف وهي عبارة عن شنو هي الأعلاف هذه بروتينات حيوانية جاية من السردينة جينيرالمون فارين دو بواسون بروتينات نباتية اللي هي مصنوعة من المايس والسوجا زيوت نباتية وزيوت أسماك علاش زيوت الأسماك نغلفوا بهم الكرانيولي هذوما باش الحوتة ساعة من جهة باش تاخذ الأوميغا 3 متاع الزيوت هذية وحاجة أخرى باش الريحة تتعرف عليها السمكة وتاكلها داكوردو وما نساوش دا كيف فيهم الفيتامينات والأملاح اللي باش تساعد على النمو وصحة السمكة والأعلاف هذية يا مروة تم صنعها بناء على ثقافتنا الإسلامية فما عبادي فاستبعدت الميتة والدم فهو غذاء حلال 100% خاطر جوني الأخيين ساعات يسهلوني يقولوا لي العلفة فيها دم فيها جيفة نقول لهم لا فهي العلاف هذه تعملت على بناء على ثقافتنا الإسلامية نعم مش ما يخافوش من العلفة متاع الحوت المربي.
0: طيب خلينا نحكيو على القيمة الغذائية تو شوية عليها
2: وتو باش نجاوب على سؤال أكيد دونك سألوه المستمعين كما سألتوا أنت أما خير الوراطة المربية ولا الوراطة البحرية هذه راني مرة نقول كيما تسأل طفل صغير تحب أكثر أمك ولا أبوك بالنسبة لينا كيف دونك أنا باش نحكي شوية على الكومبورتمون تاع الوراطة السوفاج السوفاج تتحرك أكثر وتبحث على غذائها في البحر تمشي تصطاد وهيك علاش يعطيها نكهة أقوى ونسبة دهون أقل بالنسبة للوراطة المربية تتميز أنه غذائها متوازن متوفرة طول العام وسعرها يكون أكثر استقرار وهذا يخليها أكثر في متناول عدد أكبر من العائلات التونسية دونك سعرها يخلي التونسي المستهلك التونسي العائلة التونسية يشريوها أكثر من الوراثة السوفاج خاطر أغلى شوية دونك أنا توم المخبر متاعي في المعهد العالي لعلوم البحار بنزل قمت ببعض التحاليل التركيبة الكيميائية للحم الوراثة المربي السوفاج دونك بالنسبة للبروتيين مش عطيك السوفاج من 20 و22 جرام في 200 جرام بالنسبة للمربية 19-21 الدهون عندي من 3-6 جرامات في السوفاج بالنسبة للمربية بين 5-9 جرامات تشوف هوني الدهون للمربية أكثر وديما نحكيه على الدهون اللي هما الدهون الأساسية اللي هما البدل متاعنا يحتاجهم كيما الأوبيا والديهاشآ اللي حكينا عليهم قبل في الحلقات الفارطة اللي هما بهين صحة القلب والشرايين نلقاوهم بخاس كيف البيدوز بخاس كيف التيلينيوم كيف دونك كلهم فيهم قيمة غذائية عالية كسوسوا الوراطة المربية ولا الوراطة السوفاج. دونك في الأخير مروة شو نقوله؟ الوراطة عندها تاريخ في البحر ولكن عندها مستقبل في تربية الأحياء المائية. دونك سواء جيت من موجة بحر ولا قفص عائم عندها نفس القيمة الغذائية.
0: طيب وكيك البقي يقعد ذوق المستهلك التونسي هو حر بتبيعة إن شاء الله اللي قد يجيبه كما قلت أنت نوزة فما اللي يجيبه قادر أنه يشري معناها البحرية ويقول لك أنا ما نحبش المطعم الآخر وفما اللي لا يقول لك مش مشكلة هيت نذوق بركة وهيت نطعم بركة وهكيك يقعد بتبيعة راي المستهلك التونسي.
2: وأنا اليوم حبيت نوصل راهم كيف كيف ما تخافوش وراني سورتو أكد راهو ثقافتنا الإسلامية ما نسيناهاش والعلفة متاحة راهي بعيدة تماما على اللي في مخ التونسي راهو لا فيها لا جيفة ولا فيها دم وراهي بروتينات حيوانية نباتية فيتامينات وكلها مهمة للسمكة وفي نفس الوقت هذاك هو الحم متاحة اللي باش ياكلوا المستهلك متاعنا.
0: شكرا جزيلا يعطيك صحة نهارك زين نوزة بوريقة. سمكة الورقة ولا الوراثة تتربى في البحيرات في الأقفاص العايمة ولا في السدود؟ هذا السؤال ده اللي طرحناه عليكم في الباج اوفيسيال غاديو مناستير لايف. جاوبونا باش تربحوا معنا بون دشا بقيمة 100 دينار من اهداء مزالي جي اس ام المناستير. الكلمة باش تكون في الوقت هذايا لعناوين الصحافة الوطنية وأبرز ما كتب فيها. القراءة تكون بصوت طبعا زميلي مختار حاضر معاكم. احنا مازلنا معاكم في نصيف ساعة أخرى خليكم معنا.
1: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
3: 104.7
4: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح يوم.

0: تهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة الماضي
0: ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-100 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الصباح نبدأ الجولة وفي أهم العناوين الواردة فيها: خلال السداسي الأول من هذه السنة العائدات السياحية لبلادنا تتجاوز 3350 مليون دينار، وبعد تحذيرها من استخدام موانع الحمل الهرمونية هل تستوجب توصيات وكالة الأدوية الأوروبية التقييم والمراجعة في تونس، وبقيت منها عشوائية رغم استقطابها الآلاف عمال التوصيل والمنصات الرقمية وضعية مهنية وقانونية في غاية الهشاشة. وبوصلة الاقتصاد الوطني تتجه نحو الابتكار، الصناعات المتطورة والصناعات النظيفة والرقمنة محركات جديدة للنمو وجذب الاستثمار. ورئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة يصرح للصباح: التوقيت الصيفي لا يؤثر في عمليات تزويد أسواق الجملة. وإطلاق 6 اختصاصات جديدة و17 اختصاصا مستحدثا، التكوين المهني من المسار البديل إلى ركيزة أساسية في برامج التوجيه الجامعي. أما في أخبار الرياضة وفي تغطيتها للمونديال، عنونة الصباح: الدور الربع النهائي لمونديال 2026 بفضل ثنائية بيلينغهام، إنجلترا تقلب الطاولة على النرويج وتتأهل للمربع الذهبي بعد تمديد الوقت. وبعد الخيبة المريرة للمنتخب في المونديال، علي العابدي يوجه رسالة إلى الجماهير التونسية. وفي أخبار الرياضة في تونس، النادي الإفريقي المزود الإسباني للملابس يوفر 650 ألف دينار سنويا. وخريطة مدربي الرابطة المحترفة الأولى، أندية راهنت على الاستمرار وأخرى قررت التغيير، وغموض يرافق مصير البقية. إلى صحيفة الصحافة وفي أهم العناوين الواردة فيها: بمناسبة إحياء الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وروسيا، تجديد الحرص على مزيد تعزيز التعاون. وفي تكريس الدولة الاجتماعية القوية والعادلة، الحكومة تسرع من نسقها وتستعيد أو تستعد لتنفيذ برامج مخطط التنمية 2026-2030. ويومي 13 و14 من جويلية الجاري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تونس تشارك في المنتدى الإقليمي للاستثمار في الصحة. ورئيسة الحكومة تتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي وتؤكد مواصلة الدعم للاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد. في الشروق، الرصد الجوي يحذر 6 ولايات باللون البرتقالي ونصائح وتوصيات لتجنب الخطر، وموجة الحر القياسية تتواصل في بلادنا إلى 20 جويلية. ومن مشروع وطني للثقافة والفنون إلى سوق للنجوم، الصحيفة تتساءل: مهرجان قرطاج هل فقد هويته؟ ومنظومة السكن الاجتماعي رقمنا ومشاريع مرتقبة. ومما تم إعفاؤهم، ترسيم 6 قضاة بجدول المحامين. وفي أخبار الرياضة، بين فرنسا والإسبان في نصف النهائي قمة المونديال. وملف المدرب الوطني، وساطة للمدرب معين الشعباني وبن يحيى في الانتظار. أما في أخبار العالم، ترامب يتهم إيران بالتخطيط لاغتياله ويهدد بالإبادة. وحرب كلامية بين فرنسا والجزائر، خطوات تنسف التهدئة بين باريس والجزائر. كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: نهاركم زين، نهاركم طيب. 8:39 دقيقة نوصلوا معاكم لوقايد نكملوا فيه مشوارنا في بشاير صباح، مع طبعا تركيزنا الكبير على أهمية السياحة التونسية، وإن شاء الله في فترة ازدهار وفي الفترة هذه إن شاء الله ربي يزيدنا هكا من طبعا السياح الأجانب وشقائنا الجزائرية اللي بحذينا والليبية وغيرهم، فتحيتنا الكبيرة لهم وتحيتنا زادة للقائمين في النزل التونسية على خدمتهم بتبيعة وعلى توفير صورة جميلة لبلادنا. هذه ما نتمنوه يكون ديما موجود، مش كان في النزل، حتى طبعا في مختلف طبعا المناطق السياحية وحتى في الشارع في النظافة متاع جهاتنا ومناطقنا، حبوها ديما تكون بلادنا وجهة سياحية تليق طبعا صورة بلادنا وصورة تونس، وتكون ديما ديما الصورة هذه صورة مزينة. هذاك علاش نحب نشجعوا السياحة من خلال فقرة محلاها بلادي محلاها بلادي، إن شاء الله تكون ديما حلوة. هذه فقرتنا اللي نكمل معها في مشوار البشير في الوقت هذايا.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام
2: محلاها بلادي.

0: سعداء ومبسوطين بزيارة تونس. كل مقومات السياحة العالمية موجودة، يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول أطياف الشعب التونسي، هذا كله بدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان السياح المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية التقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الإدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكثير شغلات حلوة بس وما ذاك بدها شوية. أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجوا لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: بشائر الصباح
1: ويحلى الصباح مع البشائر. مع البشائر
2: البشير ما زلت متواصلة معكم، تحيتنا لكم. حبيت فقط نذكركم أنه طقسنا اليوم حار وصافي لقليل الصحوب على كامل البلاد، مع إمكانية ظهور خلية رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط، مصحوبة ببعض الأمطار. الرياح من القطاع الجنوبي عفوا ضعيفة في معتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات، وتتجه من القطاع الشمالي بالشمال. بحرنا متموج قليل الاضطراب، والحرارة القصوى بين 35 و40 درجة، في المناطق الساحلية بين 41 و45 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لليوم وبطبيعة فما برشا تظاهرات تنتظم طبعا في تاريخ 12 جويلية، باش نركزوا على واحدة منها بعد شوية. باش يكون معنا أسامة بالحاج محمد في على عين المكان. فقط نذكركم أنه بعد شوية نعلنوا على الفيز معنا سمكة الورقة ولا الوراتة اللي تتربى في البحيرات وإلا في الأقفاص العايمة وإلا سدود نوزة بوريجا. كان جاوبتكم على السؤال هذية بعد شوية نقول لكم شكون فيز معنا. ما شاء الله لكم وطيخ برشا، وتقريبا الأغلبية جاوبوا إجابة صحيحة. بالنسبة للاختيار الغنائي اللي باش نختموا بها كومنتاو، نقول لكم انه الغلبه كانت لي هاني شكر يا ريتني. اكثر طبعا صوت حبوه ربما الناس، ولا ممكن مازالوا متاثرين حتى بوفاته. قلبي عاشقها واحده زاده من الاختيارات الحلوه، ما نسمعوها ان شاء الله في مناسبه قادمه. الاختيار ليكم هو اللي باش نخدموا به المشوار. قبلها خليني نعطي الكلمه لاسامه. نصبح عليه، نهارك زين وطيب اسامه.
3: نور وسرور، اسعد صباحات ليك سيدة مروة.
2: يعيشك، نهارك زين وطيب. تمشي تمشي تمشي أسامة،
3: تمشي سيدة مروة. تمشي من المفارقات العجيبة الغريبة، وقبل ما ندخل في موضوع اليوم، مشكلة النقل في مدينة أكودة.
2: أيوة،
3: دوما مشكلة النقل، لأني تقريبا خرجت من الساعة 8 صباحا قبل ما نتوجه إلى شاطئ الترقي، يعني تفاجئني أنه رفض بعض التاكسي الجماعي أنه يوصلني إلى النقطة المطلوبة، باعتبار أنه قولك مثلا حدي رمبوا سوفيزا حدي رمبوا الفير من نجمش نوصل قدام، ولكن قانونا هذا ممنوع ويعاقب عليه القانون.
2: هذه تصير ديما ولا كان نهار لحد أسامة؟
3: تقريبا بصفة دورية،
2: في الصيف وفي الشتاء وفي كل وقت معناها، ولكن في الصيف معناها. حبيت نسألك، معناها موسمية في فترة هكا ذروة العمل صيفي وإلا لا؟
3: هي حقيقة هي نفس المشكله موجوده، ولكن تختلف لاسباب متعدده من الصيف للشتاء. مثلا في الشتاء واللي يقول لك انا حد اللي سي، لانه يوصل الكلام يقول لك حد اللي سي ما نوصلش لشط مريم، من صوت الشط
2: واضح.
3: يقول لك انا حد رومبوالدير ما نجمش نقدم اكثر من رومبوالدير، على خاطر ما في القش مثلا في الهونات، والا ما تقاش معناتها وناس يستناو في المنطقه هذيك. وقت اللي هو قانونا معناتها يلزم يوصل الى اخر نقطه اللي هي طبعا التركيب.
2: معناها انا اليوم كان انت ما شاء الله عليك اسامه شاب ومتجم تعمل جاريه، تنجم تمشي، احنا باش نحكيو على المشي بعد شويه، اما مرا كبيره، مرا حامل، رجل كبير، شنو يعمل؟
3: الحقيقه ما معناتها انسانيا ما نصورش اي شخص كيف يبدا حامل ولا يبدا رجل كبير باش ينجم يقاوم هذه الظاهره اللي للاسف مش نصور مش كان في اسوده، راهي موجودة حتى في عديد المناطق الأخرى. ورغم معناتها هذا الكل، ورغم النداءات المتكررة إنه الظاهرة ما زالت كما هي، رغم الردع ورغم معناتها الوقوف أحيانا حتى الوحدات الأمنية وإصرارها على إجبار اللواجات والتكسيات إنهم يوصلوا للمنطقة المحددة.
2: كان نحكيو على الردع، فما عقوبات صارت مثلا أنت هكولد المنطقة، فما معناها ناس تشكيت ولقات حقها، سمعتوا انه مثلا
3: التشكيات خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجودة. لكن في ظرفية معناتها
2: شوية لازم يكون فما معناها كونتاكت مباشر مع المسؤولين، تمشي وتصب شكايتك، وكان لازم تهز الرقم نتاع طبعا التاكسي وتوصل معناها المعلومة كما هي. نتصور وقتها يكون بالحق فما ردع حقيقي، خاطر كي مش نقعدوا نتبعوا في مواقع التواصل الاجتماعي، اوكي نهبط اليوم وغدوة، اليوم تشافت غدوة الببليكاسيون تتنحى وكها ومشي على روحه. فصوتك نضموه لصوت كل الناس اللي تسمع فينا من أكودة ولا من أي منطقة فيها معاناة مع الإشكال هذي. والحقيقة فما معناها صعوبات كثيرة في النقل في وقت الذروة. أنا حكيت على الصيف مثلا هنا في المستير، باش تلقى تاكسي ساعات تقعد بنص ساعة أو بساعة غربع وانت تستنى في تاكسي. إن شاء الله بالحق نلقاو حلول عاجلة لهذا الموضوع. نمشوا للمشي في أكودة. أحباء المشي،
3: أحباء المشي بأكودة ورياضة أحباء المشي بأكودة، اليوم اختارت المجموعة هذه أنه توصل إلى شاطئ الترجي انطلاقا من أمام الملعب البلدي بأكودة.
2: نعم.
3: وهي معناتها خارجة تقريبا تصير أسبوعيا كل يوم أحد. وهي ما تكونش في بقية أيام الأسبوع أحيانا أثناء العطلة والمناسبات.
2: نعم.
3: رياضة أحباء المشي بأكودة اللي تضم عديد المواطنين من مدينة أكودة كبارا وصغارا متقاعدين عملة وما إلى ذلك، تقريبا عندها 120 عضو قار، وهي تقوم بعديد الخرجات باعتبار أنه اليوم أكودة كذلك أصبح عندها مسلك صحي بكف غراب.
2: نعم.
3: فأصبح نقطة عبور لهذه المجموعة وصولا إلى عديد المناطق الأخرى، وعلما أنه في آخر خرجة تقريبا كذلك وصلوا مشيا على الأقدام الهرجلة وما بعد حتى هرجلة.
2: نعم.
3: أحباء المشي بأكودة هي معناتها مجموعة لا تختلف عن عديد المجموعات الأخرى الموجودة في ولاية سوسة، واللي ربما نشط على منوال يعني هذه المجموعة، لأنه تقريبا هي تأسست عام 2000 في جويلية عام 2024، مع تأسيسها عام 2024 اندثرت سمحني عفوا انبثقت وانبثقت عديد المجموعات الأخرى حتى في مدينة أكودة نفسها وولاية سوسة وكذلك مدينة سيدي بوعدي. لذلك من الأهداف للمجموعة هذه ومن أهم خصوصياتها إن هي لم تشمل بين يعني مواطني مدينة أكودة والخروج في خرجات ترفيهية لكسر وصحية، خاصة لكسر الروتين في أبعاد ربما تكون بالأساس هي أبعاد صحية من شأنها إن هي تقلي الفرد أو المستفيد في رياضة المشي يعيش على وقع تغيير جديد، يبدل النفس، يخرج من الصندوق، يخرج من عمق الزجاجة ويعيش في أجواء مختلفة. وطبعا عندها قوانينها الخاصة باعتبار الأوقات اللي تختلف تقريبا من الشتاء إلى الصيف. تكون مثلا خرجات في الشتاء تكون في حدود الساعة السابعة ونصف صباحا، أما في الصيف وكما خرجت اليوم فاختاروا أنهم يخرجوا في حدود الساعة الرابعة ونصف صباحا نظرا لحرارة الطقس وربما بعد هذا المكان.
2: واضح، ممتاز جدا. إذا نسمع فيك بالكدي بالكدي، صوتك يلهث، عملت من مشية مزيانة. هذه هي فكرة دونك هكا ولا أسامة على التظاهرة اللي باش تنتظم كما قلت أنت اليوم، وإن شاء الله تكون خارجة مزيانة للناس الكل. نعم، شكرا لك أسامة، يعطيك صحة، تحياتنا.
3: شكرا مروة، تحياتي ليك ولكل مستمعينا، نجدد شكرنا لهم وأكيد في نقاط قادمة إن شاء الله.
2: إن شاء الله ربي يعين على المشي في طقس سخون وفي طقس حار. رياضة المشي تقعد ديما من الرياضات المحبذة وأيضا اللي ينصح بها برشا الأطباء لحماية صحتنا، هكا اللي ما يخلطش على السبور يخلط على مرش مزيان، وعندكم برشا أماكن مزيانة في بلدنا العزيزة تونس. خليكم معنا مكملين المشوار في الوقيت هذا باش نسمعوا ونستمتعوا بالغنية هذه، في انتظار انه تكون حاضرة طبعا معكم يا ريتني، ونعطيكم فكرة على شكون فايز معنا بالنسبة لليوم في طبعا المسابقة متاع بشائر الصباح، 100 دينار من اهداء جسام المنستير مزالي جسام المنستير. الاجابة هي في الاقفاص العائمة، شكون الفايز لحظات نقول لكم.
0: ريتني قابلتك قبل ما قابل حد، يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
4: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان،
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد،

ألف مبروك الرفيقة بالجسم فيست معنا بجائزة المسابقة متاع اليوم في بشائر الصباحة. كنكون وصلنا معاكم الختام المشوار, خليكم تكملوا تسمعوا. هاني شاكر وياريتني تحية لكيب الكلها, شكرا ليوسف فيتامين البث الرقمي على الباج أوفيسيال غاديو مناستيغ لايف, هويدا في التنسيق, محمد سيدي من قدم الكونسوليت, مروة زيدي من قدم الميكرو. نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في فاميليا أنا وربح عبداللوي. من هنا الوقت نتمنى لكم الخير والصحة والعافية, نهاركم زين وبسلامة.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكدت رئيسة الحكومة خلال استقبالها لمحافظ البنك المركزي الذي سلمها التقرير السنوي للبنك لسنة 2025، أكدت على أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية لا تكتسب قيمتها الحقيقية لا بقدر ما تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات المزداة من المرافق العمومية والارتقاء بالقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف جهات البلاد. أكد مهندس بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مرصد المرور على وضع رؤية مشتركة تهدف إلى تحسين السلامة على الطرقات والحد من ضحايا حوادث المرور، ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد تقنيات حديثة من بينها الكاميرات الذكية لرصد الإشكاليات المتعلقة بالطرقات والتشوير بشكل أكثر دقة وفعالية. سجل المرصد التونسي للمياه 423 تبليغ في مجال خدمات التزود بالماء الصالح للشرب خلال شهر جوان بالتزامن مع انطلاق فصل الصيف، وبيّن المرصد استنادا إلى التبليغات الواردة أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع الماء الصالح للشرب بمختلف جهات البلاد، وقد تصدرت ولاية سوسة قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للتبليغ، تلتها جندوبة ثم بن عروس. أكد عميد البياطرة بأن الحيوانات تتأثر بشكل مباشر بالارتفاع القياسي في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال هذه المدة، ما يدخلها في حالة تعرف عمليا بالإجهاد الحراري، ودعا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لحمايتها. في أخبار العالم، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري أنها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن أطلقت نيران تحذيرية على سفينة قالت إنها حاولت المرور عبر مسار غير مسرح. إلى ذلك أعلن الجيش الأمريكي عن استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية، وقال إنها استهدفت نحو 140 موقع عسكري داخل طهران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ هجمات استهدفت عدد من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في دول الخليج. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة.
2: الموجة.

0: صباح الخير يا أطفال،
1: صباح الخير.
0: شو حويلكم؟
1: لاباس.
0: كيف كان هذا الأسبوع؟
1: احكي لي. جدا.
0: صحة ليكم صحة ليكم صحة ليكم. ما يندوب الواحد بالواحد نتعرفوا على الفريق ونشوفوا ما أبرز وما ميز هذا الأسبوع. إذن إسيل مشري، صباح النور إسيل، عرفنا بروحك.
2: صباح الخير، اسمي إسيل المشري، نقرأ سنة ثانية، عمري 7 سنوات.
0: أنت اللي تقدم لنا شنوة؟
2: شخصية الأسبوع.
0: فقرة شخصية الأسبوع، كيف كان أسبوعك يا إسيل؟ احكي لي شو عملت جمعة هذه.
2: جيد. خرجنا احنا انا وماما، وزاد يعني عملنا نوادي في الجارد، عملنا نادي طبخ، نادي موسيقى، نادي مسرح، نادي تلوين، رسم، يعني عملنا برشا حاجات وتفرهدنا ولعبنا شوية، جربنا حاجات طيبناهم في نادي الطبخ، برشا حاجات مزيانين يعني، ونلعب انا اخواتي وكها.
3: اسمي خليل بوزقرو، عمري 9 سنين، اني سنة الرابعة بس سانكيام، باش نولي سانكيام معناتها بسانكيام. وزادة اني في الدار في العطلة نتفرهد، نمشي البحر، نلعب مع اخواتي، نتفرهد مع عائلتي.
0: انت عندك اخواتك تويمة؟ ايه. احكي لي كيفاش تجربة مع التويمة. قدش عمارهم؟
3: هما عمرهم 3 سنين.
0: الأولى 3 سنين والثانية؟
3: 3 سنين ونص.
0: 3 سنين ونص.
3: والأخرى استنى، ولا 3 سنين و7 شهور ظهر لي. كيف كيف هي ما تلوامة أصلا؟
0: كيف إيش الزوز عندهم نفس العمر؟
3: توامة تولدوا نفس الوقت.
0: تولدوا في نفس الوقت
3: هما؟ أي أما هما أما سارة خرجت تقبل سيرين، أما هم توامة، معناتها سارة أكبر بشوية.
0: كيفاش تذكر وقت اللي كانوا في كرش أمكم الزوزة؟
3: أي معناتها مش أكبر في العمر، معناتها أكبر في الجسم، أكبر بشوية في الجسم.
0: أنت تذكرهم كي كانوا في كرش أمك؟
3: تذكرهم.
0: كيفاش كنت تتخيل فما زوز أطفال في كرش ماما، زوز ببيت اللي هو بشولي أخواتك؟
3: على خاطر اني في بالي، على خاطر اني ريت كرش امي حبله، وعاده اني كنت نحب طفل، وطفله عاده في الاخر ما قالت زوز توامة اخوات.
0: انت تخيلتهم اللول بكل هما زوز وبنيت. ولا كنت تخيل صغير
3: هذا في الاخر اني تغششت ونستخيل طفل وطفله، هذا في الاخر طلعوا توامة بنات وباهين باهين ويلعبوا معايا وكل ويمرحوا معايا وكل.
0: اما احسن هما ببيات ولا كبروا شويه تو
3: بين قولوا كيف كيف كيف كيف
0: كي كانوا ببيات كانوا يعملوا كالكوش وبيبرون واو تو اللي يلعبوا ويجري ويفكوا لك الالعاب نتاعك ولا
2: هما الزوز خايبين خاطر هيك يعني في حالتين باش نبداو نتلاهوا بهم هما صغار وفي زاده هما كبار شويه
3: خايبين هما عليه الزوز خايبين هما الزوز باهين اما ساعات يعملوا الشغب مثلا
2: بالحق. احنا انا زاده عندي خويا عمر 3 سنين باش يولي 4 سنين يعني يعمل الشغب بيفركس الحاجات ويلعبوا اما يعني نلعبوا معه ونمرحوا
3: حتى احنا زاده نفس الشيء.
0: اما دونك اما احسن الخوك يبدا بيبي ولا كيبدا قريب كي يكبر شويه ولا يتكلم
2: كبير شويه
3: كبير شويه ويبدا يتكلم وزاده نعمل

0: نوادي مثلا نمشي الكرة هاو كان نهار اثنين والاربعة نمشي نمشي الكرة معناتها نعمل كلوب كرة ونمشي لقصر العلوم هو اصلا ايتاتيك قصر العلوم مش بريفي ونمشي لقصر العلوم نعمل نادي فيزيك عمت برشا مرات في 2026 مرة أني وجدي مرة أني وبويا مرة أني وأمي مرة أني كل مرة مرة
1: استمتعت معنا بداية العطلة موفقة
0: استمتعت
1: موفقة بداية العطلة
0: أي موفقة
1: ممتاز جدا نمشي ليوسف
0: المصلي
1: ليوسف المصلي صباح النور يوسف عرفنا بروحك
2: صباح الخير اسمي يوسف المصلي وعمري 7 سنوات نقلة سنة ثانية قدم فقرة أخبار الصغار
1: كيفاش التجربه نتاع فقره اخبار الصغار احكي لي خاطر عندك برشا مستمعين انت تو معجبين بيك ولا في تقديم الاخبار كيفاش تحضروا الاخبار
2: نقعد نحضر فيهم نقراهم في الدار نقراهم برشا مرات حتى لين نولي نقراهم بالقداء
1: نعطي الكواليس للسادة المستمعين دونك انا وماما نقوم بتحضير الاخبار انا وياها وماما تنسق معك عمليه المراجعه ومن بعد نعاود نراجع انا وياك الاخبار والنصوص حتى نحسن تقديمها للسادة المستمعين صباح الاحد هكا ولا ليه
2: اي
1: احسنت اذن ماما هي اللي تعاونك في الكتابه وفي المراجعه وبابا شنو يعمل
2: بويا وامي يعاونوني
1: قول الحقيقه
2: ايوه مزوز يعاونوني
1: بابا يعاون زيدا شنو يعمل كيفاش يعاون
2: يعاوني باش نحفظ
1: والشكل
2: الزوز يصلح
1: كيفاش التجربه نتاع قراءه الاخبار هي كيفاش تقيمها
2: عجبتني
1: احسنت باهي احكي لي كيف كان الاسبوع شنو احسن ما عملت فيه عندك نوادي ولا لا
2: عندي نوادي نمشي نترانى ونمشي لجمعية السلحفات البحرية ونمشي للبحر
1: أحسن ثم بحذينا ياسمين المزيينة اقتربي يا ياسمين وعرفينا بنفسك
3: اسمي ياسمين المصلي عمري 6 سنوات نقرا سنة أولى
1: شنو أبرز الحال أبرز ما فعلته هذا الأسبوع شنو الحاجات المريحة اللي عملتهم وعجبوك الجمعة هذه في العطلة
3: مشيت للبحر
1: مشيت شنو ناوي أنت مشاركة في نادي ولا لا؟
3: أي مشاركت في نادي القرآن
1: في نادي القرآن
3: نادي السلحفات واستمتعت برشا
1: أحسنت ياسمين
4: عسلامة
3: اسمي ياسين عمري 6 سنوات
1: تحكي لي كيفاش عديت هذا الأسبوع
4: لا
1: مشيت للنادي
4: مشيت
1: نادي الروبوتيك
4: أي أما ما نحبش نقول
1: ما تحبش تحكي على نادي الروبوتيك ونادي الاختراعات العلمية والبحر تحبش تحكي والبيسين هذو ما كنت تحبش تحكي عليهم باهي تحكي لنا شي قصة السرر والنملة ليه عليشة لا تريد حسنا شكرا ياسين يلا هذه المجموعة
4: نحبش خاطر عندي يدي
1: شنو عندك جرح في ساقك ما هذا الجرح
4: ما نعرف تو وقت ما كنت نمشي وقت ما كنت نصلق غادي حبيت نشوفكم وانا نعمل هكاكة يفي تحت على ذي البلاصة
1: هناك جرح شنو العملية اللي لازم نعملوها كي بدأ عنا جرح شنو لازم نعمله
4: نحطوا الرمادة في أي بلاصة
1: ولازم نطهر الجرح ولا ليه
4: علاش يطهر الجرح
1: مش ما تدخلوش الجراثيم لأنه هناك فتحة في الجلد ولا
4: أي أمين كي نحطوا الرمادة من الجراثيم ما تدخلش
1: هو الجلد عبارة على غشاء يحمي بقية الأعضاء في جسم الإنسان ولا ليه أي إذن كل جرح شنو عبارة على شنو كيف ما جرح شنو صار في الجلد متاعنا
4: تمزق
1: هذا الغشاء اللي يحمي الغشاء اللي يحمي الأعضاء وشنو الأعضاء اللي يحميهم الجلد متاعك في ذلك المكان
4: الدم
1: أي شنو فما آخر
4: العضلات
1: أي شنو فما آخر
4: الكريات الحمراء
1: أي
4: الأكسجين
1: صحيح أي
4: الكريات البيضاء
1: كريات البيضاء زيدة أحسن
4: كان هذا
1: والعظام
4: لا العظام وراهم الكل.
1: آه وراهم منتلي بالكل العظام.
4: نسيت.
1: والأعصاب.
4: العصب بعدهم.
1: بعد العظام؟
4: لا. قبل العظام.
1: قبل العظام. إذا الجسم متاعنا مركب برشة هذي فيستو عظام وأعصاب.
4: إيه ما استنى يا أخي علاش سبونج بوب هو مصنع من خشب. مرات نشوفه يتيح وهو خشب ومرات نشوف جسمه عنده قلب وفي الحلقة الأولى شفته عنده خشب من داخله وفي الحلقة الثانية شفت عنده قلب وأعضاء داخلية تيفنا وزادة وفي الحلقة التالية شفت اللي عنده أدوات برشا
1: برشا أعضاء؟
4: لا عنده برشا أدوات في داخله. تعرف كيفاش يصير هذايا؟
1: كيفاش؟
4: أنت اللي تعرف.
1: أنا نعرف باش نقول لك سبونج بوب على ما يبدو هو إسفنجة.
4: أي إسفنجة.
1: الإسفنجة البحرية هي حيوان بحري لكنها ما عندهش نفس الأعضاء متاعنا. هو بحري ولا بري سبونج بوب؟
4: بحري.
1: هو بحري إذن هو حيوان بحري عنده مجموعة من الأعضاء لكن تركيبة الجسم متاع الإسفنج مش نفس تركيبة جسم الإنسان.
4: نعرف أما دمي نحب يتغطب زمارة.
1: آه بيه قبل ما نوصل لحكاية الدم اللي في سياق هذه الساعة خلينا نفكر هل سبونج بوب شخصية حقيقية؟ هو شخصية؟
4: خيالية.
1: بالتالي أصنعها إنسان هكا ولا ليه؟
4: مش إنسان.
1: ما لشكون يصنع هذه الشخصية؟ سبونج بوب هو شخصية خيالية ومن تخيل هذه الشخصية تخيل معها كافة مكونات الجسم وباعتبارها شخصية خيالية ومجعولة لبرامج الأطفال فهما يحاولوا كونه يخليوا هذه الشخصية تكون مرحة أكثر منها شخصية مفيدة كما نلقاها في البرامج التثقيفية والتعليمية فبالتالي شخصية سبونج بوب تغير تركيبة الجسم متاحها وتغير زيادة الأحداث اللي تقوم بها هذه الشخصية حسب سيناريو الحصة فبالتالي كل هذا من واقع الخيال أعضاء سبونج بوب ليست حقيقية وجسمه ليس حقيقي أصلا الإسفنجة لا تتكلم

0: الأخبار تصغى.
1: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة

سنة 2025 لفائدة الأشخاص والمنظمات والمؤسسات العمومية والخاصة والهيئات التي تميزت بأعمال إبداعية وفنية تسهم في تنمية القدرات الثقافية والإبداعية للطفل وتجذيل القيم الحضارية والإنسانية لديه وإصداء خدمات جليلة في مجال حقوق الطفل وحمايته ونمائه.

5 دقائق يقدم فيه المترجح نفسه والعمل المعروض موجز ورقي حول العمل المترشح بالاعتماد على المؤشرات الواردة بالمعايير والبرامتر.

31 ديسمبر 2025 احترام المعطيات الشخصية تسند 10 نقاط إضافية للعمل الفردي للمترجح إذا كان عمره لا يتجاوز 18 سنة قبل 31 ديسمبر 2025 وتستثنى الأعمال التي تهدف للحصول على ترقية.

إلى المترجح وترفض المطالب غير المستوفاة للشروط المشار إليها أو الواردة على الإدارة بعد أجل ختم

الأخبار تاع الصغار. ببادرة من المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، التأم مؤخرا الملتقى الدولي حول التعلم وعلوم الأعصاب نحو سياسة تربوية دامجة في مرحلة ما قبل المدرسة. رئيس مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بتونس أبرز أن اليونيسف تعمل

0: عادلة ودامجة. الأخبار تصغى.
1: سماء صافية إلى قليلة السحب فتد

للشمال والوسط، البحر عامة هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح متموجا بمنطقة سورات، تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، وبين 35 و 39 درجة

0: ساري سعيد.
1: مرحبا بكم الأولاد، جينا توا الفقرة شانشينة الأسبوع، وفي شانشينات اليوم خليل بوزقرو باش يحضر لكم مجموعة من الأسئلة. حضروا رويحكم وركزوا بالكدين، نبداو بالسؤال الأول.

0: أخت خالك وليست خالتك.
1: أخت خالك
0: وليس خالتك.
1: مثلا أخت خالك. مثلا أنت عندك خالك؟ أي. عندك خالك. إذا كان أخت عندي. خالك أخت خالك شنو تجي؟ خالتك ولا؟
0: هاي.
1: هي كيفاش ليست خالتك؟ كيفاش يا؟ يظهر لك عمته يا سينا؟
2: يظهر لي العمة.
0: لا ليست العمة.
1: ليست العمة. ليست شو بتكون زعما؟
3: الأم. صحيح.
1: برافو هسيل، كي العادة تتفوق وذكية جدا هذه الفتاة الرائعة.
2: مثلا كي ما تكونش عمتك وما تكونش خالتك، باش تكون أمك، خاطرها هي أخت أخت خالك، تتسمى أمك.
1: أحسنتي، إجابة صحيحة ولا؟ برافو. يلا نمر بسرعة إلى السؤال
0: من الذكية
1: الثاني.
0: ما الشيء الذي يكبر كل ما أخذت منه؟
1: ما الشيء الذي يكبر؟
3: صحيح.
1: واو أسيل، أنت مبهرة، أنت مبهرة. خلو، ما هو الشيء الذي يكبر كل ما نأخذ منه؟
2: وصار شنو؟
1: الإجابة شنو؟
2: أي
1: الإجابة هي الحفرة.
2: آه.
1: هل توقعت هذا الأمر؟
2: أي. هو بالعكس، كي ناخذوا التراب من الحفرة تكبر، وكي نحط التراب في الحفرة تصغر.
1: أحسنتي، ما عطيتيش الإجابات. ما هو؟
0: ما عطيتكمش توا، المرة هذه مانيش باش نعطيك توا، تقريبا صعيبة ذلكم. أين يوجد برج إيفل؟
1: ياسين باش يجاوب. ياسين باش يجاوب. يلا ياسين بسرعة، نعرفك تعرف الإجابة. يلا، أين يوجد برج إيفل؟
2: فرنسا.
0: قربت لكن هي هي العاصمة. قول العاصمة متاعها.
1: العاصمة متاع فرنسا، ما هي عاصمة فرنسا؟
2: سامحني سيد ياسين.
1: لا، إجابة متاعه صحيحة راه متحي. مجنو
0: في فرنسا وفي
1: اي، لكن اين، في اي ولاية؟ انت تحب اكثر من التدقيق. يلا انت خيل، انت تعرف ما هي عاصمة فرنسا يا يوسف؟ إسيل، عاصمة فرنسا تبدا بالباء.
3: باريس.
1: أحسنت، يا الإجابة صحيحة يا خليل.
0: نعم
1: نعم. إذن الفائزين معنا اليوم هما إسيل و
0: ياسين.
1: أحسنت. ماك ربحت على برج إيفل؟
3: هي عملت ثلاثة وأنا عملت واحد.
1: إي ما بعضكم زوز، هما ثلاثة إجابات، هي جابت على زوز وأنت واحد، فبالتالي الزوز تتسميوا فائزين في الحصة، وانتم كلكم فايزين خاطركم تجوا للإذاعة متميزين.
0: لي فانكور سو سون ياسين و أسيل. سامحونا الناس الكل الاخرين. باي باي.

0: نمشي شكود الشخصية هافي.
1: أصدقاء المستمعين صغار وكبار، نهاركم زين وفل وياسمين. تبعوني مليح، اليوم نقدم لكم شخصية الأسبوع على لساني. عمامتي كبيرة وفوق رأسي تدور، وحماري العزيز معي في كل الأمور. أحيانا يقول الناس عني ذكيا ولبيب، وأحيانا تصرفاتي تجعل العقل يغيب. قصصي مليئة بالضحك والعبرة. أخباري يعرفها البدو وحبر، فمن أكون يا ترى؟ سهل على الخير،
2: أضحك الجميع. مستر بي،
1: لا، ما هو ما يضحكش، قصص متاعه عن فيها الضحك والعبرة. ياسمين،
3: شكون يجاوب؟ قل إجابة. استسلمتي.
4: إذن يا أطفال، نبحث على شخصية موجودة في القصص اللي انتم تقرأوها، وهي شخصية طريفة ومضحكة. رجع لي النص متاعك، ترى رجع لي النص متاع هذا هكا به. إذن شخصية عمامة، عندها عمامة كبيرة فوق رأسها،
1: وعنده حمار.
4: الشخصية هذه قريتوا عليها في القصص، عندها حمار. شنو قريتوا على شخصية عندها حمار؟ الثور والحمار. إيه، ما وحنش نبحثوا على حيوان مش ثور. ساعات يقولوا لي هو شخصية ذكية، وساعات يقولوا شخصية غبية جدا، لكنه في كل الحياة شخصية مضحك. برافو، أحسنت.
1: تبعوني مليح، اليوم نقدم لكم شخصية الأسبوع على لساني. عمامتي كبيرة وفوق رأسي تدور، وحماري العزيز معي في كل الأمور. أحياناً يقول الناس عني ذكياً ولبيب، وأحياناً تصرفاتي تجعل العقل يغيب. قصصي مليئة بالضحك والعبر، وأخباري يعرفها البدو والحضر، فمن أكون يا ترى؟

0: صباح النور ياسمين.
1: صباح الخير.
0: شنو حضرت لنا اليوم ياسمين؟
1: قصة
0: بعنوان شنو؟
1: مسرحية تونا اليوم بعنوان الصبر.
0: والمسرحية نتاعك كيفاش تحضرهم انت؟
1: نكتبو في ورقة.
0: انت وشكون؟
1: انا ماما.
0: وشكون يختار الموضوع؟
1: انا.
0: انت تختار الموضوع؟ كيفاش تكونوا القصة والشخصيات؟ كيفاش تختار مثلا باش تحكي على بومة وإلا باش تحكي على سلحفات وإلا على قنفد؟ شكون يختار الشخصية؟
1: أنا.
0: أنت تختار الشخصية؟ تقولها ماما باش نحكي على القنفد اليوم، نحب القنفد يمثل الأدوار. أوكي يلا ملا باش نسمع قصتنا اليوم، مسرحيتنا في عنوان حكاية اليوم بعنوان الصبر.

0: من الصبر وما فائدته. ابتسمت السلحفاة وقالت جرب أن تنتظر وتركز وسترى. جلس رامي بهدوء وبدأ يراقب الفراشة دون أن يقفز. انتظر قليلا ثم اقترب ببطء حتى استطاع لمسها بلطف، إذ فرح رامي وقال لقد نجحت لأنني صبرت. ضحكت السلحفاة سلمى وقالت أرأيت الصبر يجعلك تنجح بطريقة أفضل. ومنذ ذلك اليوم أصبح رامي أكثر هدوءا يتأنى قبل أن يتصرف ونجح في أشياء كثيرة. إذن يا أصدقائي، الصبر يساعد عن النجاح واتخاذ قرارات أفضل.
1: أحسنت ياسمين، أحسنت.

0: إشهار.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات، موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.

شكرا للناس الكل اللي رفقتونا بالاستماع هذا الصباح. حبيت نقول لكم بكل فخر واعتزاز او كونه ولادي في الاستوديو وليو دي ستار وعندهم دي فان ويعرضوني الناس ويسالوني على خليل ويسالوني على ياسمين ويسالوني على ياسين ويحكيوا معي على مختلف افكارهم وعلى حياتهم وطريقه الكلام نتاعهم, وهذا امر يشعرني كثيرا بالفخر. برافو يا اطفال, انا فخوره جدا بكم وبكل ما تقدمونه في برامج الاطفال باذاعه المنستير. في ختام حصتنا شكرا لكل من رافقنا بالاستماع, نتمنى لكم يوما طيبا ورائعا.

0: سحلين خميس على الموجة 106.1
1: اقرأ لتعيش أكثر.
2: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
1: اقرأ،
2: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
3: لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
1: اقرأ لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
4: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار، تدخل جيش الطيران مساء أمس لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل الشحمة بمنطقة بير حليمة من ولاية زغوان، وذلك باستعمال المروحية العسكرية في 7 مناسبات وفق وزارة الدفاع الوطنية. وقد تمكن جيش الطيران من السيطرة على النيران التي اندلعت بقمة الجبل، فيما تتواصل جهود مختلف الأطراف المتداخلة لإخماد الحريق أسفل الجبل. هذا ويكون الطقس اليوم الأحد حارا وصاف إلى قليل السحب على كامل البلاد، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط مصحوبة ببعض الأمطار، وتتواصل الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 35 إلى 40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و 45 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة مع ظهور الشيلي. وكانت وزارة الصحة قد دعت أمس المواطنين إلى الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة. في أبرز أخبار الجهات، صادقت جلسة عمل للجنة الجهوية المكلفة بتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في ولاية سوسة مؤخرا على القائمة الأولية للمنتفعين بالسكن الاجتماعي، إلى جانب استكمال بقية الإجراءات بعد فتح باب الاعتراضات. وتم خلال الجلسة عرض نتائج عمليات فرز الملفات المنجزة من قبل فريق العمل والتداول في عدد من الوضعيات قصد دراستها والبت فيها. هذا ويفتح باب الاعتراضات بداية من يوم الغد الاثنين وإلى غاية 12 أوت المقبل مع نهاية الحصة الإدارية. شأن وطني دائما، ينفذ مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا وإلى حدود الساعة 9 ليلا. في أبرز أخبار العالم، أعلنت أنظمة الدفاع الجوي في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين صباح اليوم عن التصدي لهجوم إيراني منسق نفذ بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وذلك بالتزامن مع استهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. وقد أوضحت وزارة الدفاع والداخلية في الدول المعنية في بيانات وبلاغات منفصلة أن قواتها المسلحة تمكنت من اعتراض الأهداف الجوية وتدميرها، داعية السكان إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة ومتابعة المستجدات عبر المصادر الرسمية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا القادم الإخباري طبعا نؤمنه دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 11. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
2: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة، أمان.

0: الفجر.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
2: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: إشهار
1: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
3: 99

0: المجلس.
1: يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. شنو احوالكم؟ شنو عاملين؟ ان شاء الله تكونوا اهم شيء في صحه وخير، وربي يعينكم ويعيننا على سخانه الطقس ليمات ذوما، خاصه اليوم نهار كبير كما نقولوا. تحيه بربي خاصه للناس اللي يخدموا منهم للشمس والسخانه، ربي المستعان. توكلوا احنا بيدنا على المولى ونبداو حلقه جديده معاكم، جلسه جديده في مجلس اذاعه المنستير، والموعد كل حد من 10:30 الماضي ساعه مع فقرات متنوعه. هذه تحيتي، نحب الساعه في البدايه تحيه موسيقيه من الباند نتاع المجلس. اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل.

والدكتور عميد مسعود، خالد قاسم، نريمين بوشالغومة، ألفة جمالي، حسين قدرية في الأعداد والإخراج والتقديم وكله على بعضه. نقطة العسل زيدة ونقطة الفن والموسيقى مع مجموعة المجلس، أشرف الخلفوني، راوي بن خديجة، هادي الفراتي، ريال البحوري، محمد أمين بن عافية. يا مرحبا.

0: وبرشا محبة وحب نسلم عليكم مستمعينا الكل. شكرا للباند باللي نحب نوجه لهم تحية. تعرفوش علاش؟ خاطر أسبوع كامل وهما يبربوا ويحضروا والتكتيك الموسيقي الكل معناه على عاتقهم. تحية كبيرة وبرشا حب الحقيقة. نشجعهم ونشد على أيديكم من عندي تحية. أي ميلا شنحويلكم يا جماعة؟ خالد دكتور عيناد نريمين شنحويلكم؟
1: صباح الفل والنور والياسمين.
0: شنحويلك طاقة البرنامج الفايب جود فايب. شنحويلك يا نريمين؟
1: الحمد لله. شنحويلكم؟ الحمد لله عليكم. الحمد لله. سخانة شنو عاملة فيكم؟ صافا الحمد لله لاباس.
0: تنهيدة برك تعبر
1: الظاهر لاباس
0: لاباس الحمد لله. منور يا خالد بالتقليدي اليوم. أهلا وسهلا. شنحويلك؟
2: تلامنا في بين الكل مش لبس تقليدي.
0: والله حرصتوني وحرصتوني. نحبك ديما مختلف راهو ديما نحبك مختلف. دكتورنا مرحبا.
3: صباح الخير. تحية ليك والباند متاعنا الباهية والخيال متاعنا وكل المستمعين.
0: إن شاء الله يتونسوا معنا الأكيد. وقبل ما نرحب بضيفنا الحقيقة اللي شرفنا برشا وينورنا ينورني أنا شخصيا خاطر عندي مديدة الحقيقة نحب نستضيف وما ما وفقتش المواقيت لا متاعي لا متاعه هو أكيد. بشرح بيه بعد شوية. لكن حبيت نقولكم أنه عنا مسابقة تشاركوا فيها عبر صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك وتنجموا تربحوا معنا بونداشا بقيمة 200 دينار من إهداء كينشو باغا فارماسي اللي موجود في الارسيس قدام كلية طب الأسنان بالمنستير. ونحب نفكر أنه ثم فرصة في شهر جويليا في كينشو باغا فارماسي لأنه توفر أكبر شو في المنستير للعناية بالبيبيات المستلزمات متاعهم. نفيس وربي وصل بالسلم ومبروك أكيد للي استقبلوا بيبي جديد في العائلة. شو مستلزمات البيبي وبأفضل الأسوام على امتداد شهر جويليا ما تفلتوش الفرصة. نفكر أنه سؤالنا مساش نعود نفكر جوابه على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك. وخليني توا ساعة خلنا نحيي الفريق. يوسف بقاني تحية كبيرة ليك اليوم في الستريمينج. هويدا بنسيسي في التنسيق. ونرحب بضيف نرجع نقول أنا شخصيا حبيت نستضيفه أكثر من مرة ونقول زيدا أنه أنا شخصيا من المعجبات بصوته وبكل ما يقدم فيه رغم أنه مقارنة بقيمة الصوت متاعه والحضور متاعه شوية بالكل اللي قاعدين نسمعه فيه. فنان عنده صوت مميز جدا عنده أسلوب خاص عنده قوالة ما تشبه لحتى حد عنده خيارات خاصة فنية وإنسانية ما تنجم كان تحترمها. وفي وقتنا بصراحة الفنان أنه يكون عنده خيارات ومبادئ فنية ويشد فيها صحيح رغم كل المغريات وكل ما هو موجود في الساحة الفنية هذه حاجة مش سهلة بالكل. لكن مواصل فيها ضيفنا الفنان فهد عبده. مرحبا أهلا وسهلا شرفنا في إذاعة المنستير.
4: فرحان برشا لبيناتكم ويعطيك الصحة على المقدمة اللي عملتها.
0: أهلا وسهلا. فرحانة برشا
4: وفرحان لبيناتكم مع اللي ميوزيسيين الكل اللي يعطيهم الصحة.
0: إن شاء الله عندي وقت مزيان.
4: إن شاء الله. ومرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا في مستير وفي تونس الكل.
0: جيتنا من تونس.
4: وجيت من تونس.
0: فسخانة هذه بالله تحية فهد. مجهود كبير وقد ما نحييك وشوية يا فهد. ساعة من اللي خليتك أنا آخر مرة سمعتك كان في إطار مهرجان مونستير بليز جاز. وتحية لمحمد أمين بن عافية وقال لنا في أكتوبر باش يرجع المهرجان. أمين هكا ولا لا؟ عملي هكا سينيال بيدك نشوفك راه صحيحة. وخليت الحقيقة الانتباع المميز جدا فهد. من وقتها شنو اللي تبدل؟ شنو اللي نزيد؟ شنو جديدك؟
4: أنا بدي في الاكسبيريونس بتاع الفستيفال دو جاز المستير زدت لي برشا حاجات. ومع في سبكتاكل ألشيمي مع سي رفيق الغربي ومع المجموعة الكل اكسبيريونس كانت اكسبسيونيل. وحتى الجمهور تفاعل الجمهور والبروغرام واختيار حتى اللي كان اللي مورسو كان ياسر معناها كان شفنا به يعني الانتراكسيون كان مختلف كان صحيح. فيه ريسكو لكن الانتراكسيون بتاع الجمهور اكدت معناها انه الناس مستعده ان تكونسومي حاجات كيما كاكا واللي هي حاجه مهمه انه تتبدل معناه تتنوع الذائقة السمعية عند العباد
0: أكيد.
4: مهم يعني أكيد. مهم
0: نبعدوا على كل ما هو تجاري ومستهلك
4: مهم أيه. إنه زاد إني زاد تبعد على السنتراليزاسيون بتاع تونس إنه زاد في المستير وإنه معناه إنه العباد كونسومي جاز كونسومي موسيقى ألترناتيف وموسيقى ما هيش ياسر بوب معناه في تونس إني حاجة ياسر مهمة هيك علاش كانت اكسبيريونس مهمه وان شاء الله تتعاود وان شاء الله ديما الكونسيبت هذا ديما يبقى موجود حتى في البلايس كل في
0: اكيد تونس. اكيد كاينه توجهك الفتره هذيا لكل ما هو تكوين فهد فوكال كوتشينج حاجه كيف من هكا
4: اي نقري نعمل فوكال كوتشينج في في تونس ونقري في المعهد العالي الموسيقى بسوسه مع استاذ سعيماد ومع الزملاء الكل واكسبيريونس جديده بالنسبه لي انا زيد في الاكاديمي وان شاء الله اللي جاي خير
0: ان شاء الله. ان شاء الله دكتورنا لكن نقول لك قدم لنا فهد عبد على طريقتك شنو تقول عليه؟
3: من الكفاءات الشابة اللي باش يكون عندها إن شاء الله بإذن الله نصيب من وموقع مهم في الساحة الموسيقية التونسية.
0: شحيح شوي علينا ولا
3: هو شحيح الحقيقة
0: شيء أقوى منه نتصور ولا
3: تجاوز هو تجاوز الناس كل نوعية توفهد ورؤى
0: ناصر الحق رجلهم تحية برشا من أولاد الانستيتوت
3: ومناع عمارة هذوما من الأصوات اللي خذيتهم أنا تو يقريوا معنا تو زملائي هذوما في المعهد العالي ومن الكفاءات اللي باش تعطي في الأكاديمي وباش تعطي زادة في المشهد الثقافي عموما
0: إن شاء الله.
3: ناريمين سمحني نسيتها
0: ناريمين تنسيها قدامكم وردة مفتحة في وسط المجلس
3: ما جبت العربي دوك
0: إن شاء الله نسمع حويجة هكا بينيتكم اليوم. فهد عبدة بأنا عين تغزله
1: Un excellent musicien, chanteur, humain surtout.
0: صاحب مواقف ما
1: كذبش على الاخر وسي امبورطون راهو باش يكون عندك موقف على خاطر باش تنجم تدافع عليه وباش تنجم توصل لو ميساج اللي انت تحب عليه بوغ ان ارتيست سي امبورطون
0: الحقيقه
1: دونك وزميلي زيد
0: يعني
3: والله ما مشيت على فاتوره ترى كل واحد عنده موقف راهو من بعد مشيت على الفاتوره
0: المهم الضمير متاعي هو متجنس مع روحه وانا ذاك اللي نامن بيه راهو
4: قبل كل شيء
1: دونك عنده ميساج صادق يوصل بيه راهو
0: غربه لي غربه
1: الخير ينتصر
0: شنو يقولوا انت باش ناخذ غنيته الاخرى غربه لي غربه لزماني
1: صافي اذا هو
5: ما يقعد في الواد كان حازره معنا مسيو فهد الحقيقه انا تو حطيتي قدام زوز من الاساتذه نتاعي في المعهد العالي للموسيقى معنا نجيبوا حد آخر سي فاخر ولا عبارة
0: والطلبة معناها راهو الباند نتاعنا مكثرهم من طلبة المعهد العالي للموسيقى
5: ولكن تحقق لي حلم سنة لأنه سمعته في الإذاعة الوطنية اكتشفته وقتها في حصة من الحصص قلت لي ثم شاب يغني فن تونسي وغني بطريقة اللي براسك ما ثماش منها معناها صرار شرق شكون يغني بك الطاقة وباللهجة هذيك وبك التقنيات الصوتية حطيته كتحدي قلت يلا خالد وجاك كلكا أقوى منك وقت التونسي هذا من
0: هو ليه أنا سمعته في ألوان موسيقية متنوعة راهو
5: اي اما تونسي. اللون هذاك اللي انا جلبني اول ما صحيت تونسي ولكن تونسي معاتي على الفيديو تونسي عاش كيفاش هو بنك تو يحكي عليهم بعد ثم طاقه صوتيه رهيبه وبعد من الحظ لقيت ولا هو استاذي في المعهد العالي
0: صعيب كاستاذ
5: لا والله لا عز الناس ويعلم فينا كل مش علمكم الغناء مي تقنيه الغناء الفوكاليز الصوت طريقه الاداء هذاك المهم
0: واضح جدا انا سمعته في التونسي سمعته في الايراني سمعته في التركي طب مازال بكري لو
3: اي اليوم سمعنا من هذيك
0: سمحني توا 10:41 دقيقه كان قال لك سمعني حاجه تنجم ولا مازلت الحبال الصوتيه تحب لها وقيد قديش تحب لها قديش
5: سي فهد من خمسه يبدي يغني راه كان يتعيط قدام المعهد العالي للموسيقى راه هو قاعد يبرف هاني قلت لك
0: باش نعطيك في يدك دريجي دهيشي هاك دريجي نسمح حويجه هكا نفتحوا شهيد المستمعين اكيد
3: باش فاق بكري راه زوز فاقوا بكري اليوم
0: لا الكل فاقنا بكري ما غير ما نعطيو التفاصيل
3: انا بدي فاقت بكري
5: راه ساعي ما تقول فتخلي واحد يرقد مرتاح
3: في البارحه
0: لا ما شاء الله عليهم لا بالحق مجهود في البرايف انا والله مش مجامله كي نقول خاطر نعرفهم الاولاد هذوما عشرة مع أشرف عشرة مع راوي عشرة مع محمد أمين مع ريان مع هيدي
5: ما شاء الله عليك
0: ذيك هو معناه خدمة الفن دي ما تستحق سهر وتعب وخاصة راهم يجيو حتى باللي كومبوزيشن تاعهم هذه حاجة لازم نقولوها وتسمعوا هذا تباعا حتى الماضي ساعة نزيدوا نعرفوا فهد على طريقتنا

0: باش نسألوا عليك يا فهد.
1: بيه.
0: وانتم باش تجاوبونا.
2: بلي نعرف.
0: بلي تعرفوا بيه. أول عرض في رصيد فهد عبدة كان بعنوان الشمعة، القمرة، وإلا الشمس. دكتورنا عن زميلك
3: باش تبدا بيا ديما
0: مستنس انت تنوتي لعبيت او شنوتيوك
3: لا الحاجه البيه انه السي في نتاعو كل عندي بالبيرو دونك
2: باش تبوك باش تقول باش تقول كيف
3: القمره زعما
0: القمرة ايه خالد
2: الشمس صعيب اما المعاني الرومانسيه في الشمعه في القمره يا نقول الشمعه
0: نري مين شنو تقول سي عميد والله نتأسف لك راه نتأسف ولأسف الحقيقة خاطر إجابتك غلطة في حين إجابتها مصحيحة خاطر أول عروض فهد عبده هو عرض الشمعة هكا ولا ليه
4: ولا فيش ليتي سوبر زادا
3: بدي قريب قول لي همزني ولا
0: ليه ممنوع ما حطكوش بحدا بعضكم راه باش يقول لك على الإجابة راه تتحسن
3: أنا
0: قلبي معاك الحقيقة متأكدة في السؤال فيني باش تجيب الشمعة برشا ذكريات فهد
1: الشمعة برشا ذكريات و يعني بالنسبة لي أنا زادة ذيك من أول الإكسبرينس اللي خديت فيهم اللي خديت فيهم معنى اليد وقدمت إني نعمل سبيكتاكل واحدة بعد الإكسبرينس مع دي سبيكتاكل أخرين مع برش عباد إني بديت نعمل في الكرياسيون تجارب معنى بدي عدي كرياسيون شارك بهم في نجمة الزهرة
2: عامتش؟
1: ما مش بعيد 2021 جوان 2021
0: شنو بقالك في الذاكرة من أول عرض يقدموا فنين هكا يتسمى في البداية ولا ليه مش سهل اليوم في تونس خاصة
1: ما هوش سهل هو حتى لتو ما هوش سهل هو أنك باش تعمل سبيكتاكل لايف وتجيب دي ميوزيسيان يبرفوا مع مع الانفيرونمون كولتوريل موجود في تونس مع كل شيء معناها تلقى روحك من برا محاط اكثر من اللي في تونس معناها تلقى روحك برا تلقى العباد تقدم دوسي لبرا يتقبل في تونس ليه دونك برشا مواضيع
0: دونك تحل بيبا يوجع القلب
1: دونك ليه الانسان ديما يخدم وديما معناها ينحيوا من الافكار هذوكم ويخدم اما ديما الصعوبات هي اللي تخلي كل اكسبيريونس تجيب دمها معناها تخلي الانسان كي باش يعمل كرياسيون يركز فيها ويكون بيرفكسيونيست ويكون يكبس معناها باش تخلي
3: يعني القطعة في العرض ذي الكل اللي انت ما تنجمش ما تغنيهاش
2: اي ماذا بينا
0: عطيتو مهلة درجين كانك حاضر توا مرحبا
3: حاضر
2: حقيقة حاجة
1: هي أول غنية معناها
3: أيوة.
1: أول غنية هي كانت معناها هي شتر ريبريز هي غنية كانت غنية جاتي
0: زغوينة في زغوين جاتك
1: كنت غنيها جدتي ومن بعد انا عملت لها
2: تخريزه
1: خرجتها من
0: من الموروث الزغويني باش تغنيها
1: هي اي من الموروث ماهوش تاع زغوين
0: بالمشارقه
1: نتاع اسمها سيدي النووي المنطقه
0: اي
1: في هي منطقه في تتبع ولايه زغوين اخر معناها في ولايه زغوين مع تمديد الفحص دونك
2: يلا
0: قوله فهد عبد ضيفنا اليوم في المجلس
2: هو بين قوسين نفس التمشي اللي مشيت وعندي أغاني بتاع جدتي حاولت زادة نفس الطريقة
0: تنعملك حصة خاصة أنت وأغاني جدتك خالد
1: الغنية اسمها كادوني لبعاد
0: كادوني لبعاد قول

0: هكا هو رانا طماعة راهو كي تبدا حاجة مزيانة طماعة راهو باش نعطيك مهلة نتاع درج آخر ليه ليه ليه تو ما نجموش ما نجموش كل درج عندك الحق في غنية
1: المنتوش كي يبدا فيه أصالة نابع من أصالة وفيه تطوير وفيه موهبة تخرج كان حاجة اللي ما تنجمش ما تعجبش العمل
0: أكيد نعرف أنه فهد ضد أنه يعاود أغاني غيره لكن معاه أنه تخدم على أغاني التراث
2: بيان سور خاطر خاطر التراث هو معناه كي مش تسافر ولا مش دور العالم معناه وحتى كي مش تعيش البرة سنوات راهو ليدونتيتي نتاعك معناه عمرك ماكش تولي فرنساوي عمرك ماكش تولي روسي عمرك ماكش تولي أنا عشت ديز اكسبيريونس البرة معناه أوكي مش تعزف كلاسيك أنا خاطر نعزف باسون عزفت مع أوركستر سيمفونيك وعزفت كلاسيك اوكي عزفت الكلاسيك جرب تعزف الجاز جرب تعزف معناها دي جون مختلفين لكن بعد ليدونتيتي نتاعك هي الاصل هي هي الحاجه فوندامونتال في الدي ان اي
0: صحيح هويتك
2: هويتك اي انسان معناها هذيك اللي تقابل بها العالم هذيك تصويرتك اللي تقابل بها العالم موسيقيا كولتوريلمون ثقافيا
0: هذا انت فهد عبده
3: يا ألفة اذا كان الاغنيات هذوما ما يخرجهمش فهد وامثال من من من من بلاصه صعيب انك توصلها شكون مش يوصل لجدتك باش تجيب الاغنيه كيما هذيا
0: تخمم تعمل هكا كوليكت نتاع نوعيه الاغاني
2: يا ليت خدمت عليه المشروع نتاع الماجستير هو خديت اغاني خديت اغاني افراح معناها في في في منطقه سيدي ناوي وخديت ريبرتوار مختلف وعملت
0: اوكيت
2: دو تيران عملت ترافاي دو تيران
0: خرجها للنور خرجها للنخنس
2: وان شاء الله ان شاء الله بروشين مون
3: تتحط من جهتنا حتى طلب نقول لهم
2: تسجلوا
3: في الريستال نتاعهم جيبوا لنا اغاني من الجهه نتاعك ما يكفيش كلاسيك تغني القصيد وتغني لام كلثوم وتغني اما نغني الاسماعيل ونغني وزاد من الجهات لان فما اغاني الحقيقه
1: أغاني عندها مئات السنين.
3: إيه.
4: وسيت اون ريشيز.
0: أكيد.
2: وإحنا في تونس خاطر موسيقتنا في التونسية غير معزولة عن الموسيقى العالم معناها ماهيش معزولة على مثلا الموسيقى الجنائزية في تونس بار إكزومبل ماهيش معزولة مثلا كي تسمع البادون تورجا في إندونيسيا. معناها فما دي ريتويال مشتركين كان تسمع الموسيقى المتوسطية متاع اليونان متاع الجزر اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط فما برشا حاجات مثلا فما هو شانتور اسمه يورغوس باباسيداريس يوناني جاء في وقت اللي جاء فيه الشيخ العفريت واللي جاء فيه خمايستر ناي في اول العشرينات وعاش معناه عاش بالقديم معناه انه معناه كي تسمع بدوي تونسي مخلط ومعاه مع الهنك مع اليونان الموسيقى المتوسطيه تحس روحك كاني عرفت في بين المستير والمثاليث
0: فماش فماش مثال حي خلينا نفهموك
2: ما كنش ميلودي خاطر الكلام اليوناني ما نستحضروش
3: حتى كان قلتوا ما نفهموكش
0: لا الموسيقى ما تستحقش تفهم اللغه هي احساس وصلنا احساس

0: عليك.
1: اون برينسيب املا واسقي.
2: نسمعك بعد شويه مع المجموعه لي كومبوزيسيون نتاع راوي بن خديجه ان شاء الله بعد شويه. خلينا نعطيكم سؤال اخر بخصوص فهد. شنو هو السؤال؟ برشا اسئله لكلكم الكلكم. حاول تديرك حاول تديرك سي عماد يعيشك. عارف قدموا الفنان عارف قدموا الفنان فهد عبده برفقه الفنان رفيق الغربي. والله يسهل هذه الحقيقه سكاي والا الشيمي.
3: لا هذا الشيمي.
2: هذا
4: حضرت بكري كابتن.
3: هذا حضرت له.
5: انا حضرت له.
2: والاجابه عدا باش تكون غلط
1: على الاسئله.
2: صعبت ولا سهلت راك
1: انت؟ خاطر انا حرقت سؤال من بكري.
2: يصيرش خلينا في مستوى انت بها من الساعه.
3: لا حضرت له.
2: لا عرض ممتاز اللي حكيت عليه في اطار مونستير بليز جاز.
4: هو فكر على اسمه الشيمي. هو اسم معناها فيه الشيمي معناها كيفاش التركيبه الكيميائيه الغذائيه.
2: مهم الكيمياء بنفسها.
4: فكر على الاسم علاش اختار سي رفيق.
1: خاطر سي رفيق الشيميست.
2: اي شيميست. اي استاذ الكيمياء.
1: وهو معناه يعتمد معناه بالحق معناه دي تيوري في الموسيقى نتاعو. فما ريشيرش كبيره في الموسيقى انه دي ديسيبلين مختلفين في الموسيقى. فما الجاز فما الموسيقى المتوسطيه. فما برشا ريشيرش في الموسيقى ومعناه وكيعيط لي معناه حب ياخذ كولور اخر في الموسيقى معناه مش جست كيكا يعني حب ياخذ دي كولور مختلفين مع الانفلونس نتاعو هو في الموسيقى خرج الشيمي.
2: الشيمي مع شكون اخر هكا تتصورها ولا تحبها تكون موجوده في اطار عرض؟ شكون الاسماء اللي تقول فما هكا الشيمي بيني وبينه نجمو نخرجوا حاجه مختلفه؟ ربما خلف رفيق الغربي خاطر هذه حاجه حاصله معني. تحيه لي خاطر حبيناه يكون معانا وان شاء الله يكون ضيف ان شاء الله معانا في المجلس.
1: هو الموسيقيين في تونس الناس كل معناها الاولاد عرفتهم تو معناها وعندهم موسيقى عندهم موسيقى مزيانه وناس تخدم معناها موسيقيين في تونس بارتو كسوا على كسوا معناها في المناطق الحضريه والا الداخليه معناها في تونس معناها السواحل ولا الدواخل الموسيقى موجوده ولي كومبوزيسيون موجودين والناس المواهب والناس اللي تخدم موجوده. لازم تشوف الضوء وتشوف معناها تستحق ان تتشاف وتستحق المهرجانات وتستحق معناها
2: الاهتمام والضوء وكل شيء.
1: تستحق المسارح الكبرى وتستحق ان تشوف النور وتاخذ فرصتها معناها خير من اي انسان معني جاي من برا ولا
2: ما تحرق ليش الجزء الثاني من برنا. لا لا لا لا لا كان يعطيك الكونجكتور اهو كارني يعطيك الكونجكتور
4: يا خي مش يوفى يا ألفا ما يوفيش
2: ما يحرق ليش على قيلة المراحل خليها كا تشوق المستمعين.
1: انا حاط في قلبي جاي مشارج
2: والله العظيم فرغ قلبك بعد شوية بعد لحديش أقولك عليش. عندي غنية نحب نسمح حيلكم سعادة وسؤال لكم الكل.
4: يلا
2: طلعونا اسمعوا سي الكاسك الكاسك الكاسك الكاسك به ركزوا مليح. مش تقولونا من أين بليد زعم الموسيقى هذه؟ سمعنا حسين.

0: من أنا بليت. خالد ما تجاوبش أنت، ممنوع من الإجابة اليوم. جنوب آسيا. بيه سهل لكم، سهل لكم. جنوب آسيا.
1: جين بتيتر.
0: بيه
2: مش الهند.
3: مش بعيد.
2: هي ما مش الهند.
3: هي حلوة كانت عودة هنا في بحاجة، بس ما حش من الأول يصير.
0: ترى زيدنا منها شوي.
3: خاصة دخلت الغناية حاجة.
0: بقديش من لغة ساعة تغني فهد؟
4: أنا؟
0: إيه.
4: والله
0: لا تحصى ولا تعد.
4: ليه؟
0: تحصى وتعد.
4: تحصى تحصى.
0: ما عرفتوا هيش الوجهة؟
4: شنية الهند؟ مش الهند؟
2: لا مش الهند.
4: فما الهند. فما حسيت في الأفريق.
0: ليه؟ عديدة الأعراق والثقافات والديانات في جنوب آسيا واللي هي
3: نيبال.
0: نيبال.
4: نيبال. أوكي.
0: وشني حكيت الأغنية؟
3: والله سمعت الفيديو عرضني، سمعت الأغنية تأثرت، نبكي من غير ما نشعر.
0: الله الله الله.
3: اللي يغني ويبكي، والمرأة الكبيرة اللي تغني تبكي، والمعها الكل يغردوا ينوح.
0: يا لطيف يا لطيف. مش وقت وين؟
3: بعثت لهم جاوبوني، وبعد بعث لي الفنان اللي هو عنده هالفرقة اللي يهتم بالتراث متاع النيبال، يجيبك نساء الكبار وكل واحدة غنيتها وكل واحدة وقصتها ويغني معهم مع فرقة هكريت موسيقى. هي مش غريبة علينا الموسيقى. أولا كي سمعت المرأة تغني قلت نعرفها، صوتها ذي نعرفه، سامع معنا كالكوبار. ومن بعد تواصلنا مع بعضنا وقال لي راهو نهتموا بالاغاني التراثيه نتاع النيبال.
0: شوفك في النيبال، شنو بعثوك للنيبال؟ بعثوك للنيبال.
3: بعثت له الصفحه نتاعي، عجبوا الاغاني، فما حاجات مشتركه، هالمقامات الخماسيه والا الماجور، ولا هي مقامات تحسها مشتركه عالميه.
0: اللغه اللي انا سمعتك بيها تغني وابهرتني بيها في دقيقتين، نجموا نسمعوا منها حاجه؟ الايرانيه. قلت لك رانا طماعه. قبل موجز أخبار لحديش الوقت توا.
4: هي لغة صعيبة.
0: العشرة سبعة خمسة.
4: لغة صعيبة.
0: ما في برشا إحساس.
4: نجم نقول الكلام يعني.
3: طبعاً
0: مسيرش مسيرش. إحنا مزلنا معكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة مع فقرات متنوعة. ما تنسيوش تجيبونا على سؤالنا ونرجع نفكر، وسؤالنا إجابته على صفحتنا على الفيسبوك. وشخصية راهو يغني لها برشا فهد عبدة، وديتوا تسمعوه إن شاء الله بعد شوية، تربحوا معنا إن شاء الله وصل بقيمة 200 دينار من إهداء كنشو بارا فارماسي. مرحبا بكم مستمعين الكل، إن شاء الله متونسين معنا وين ما أنتم موجودين، في الثنية، في الدار، في الكوجينة، حاسيلو وين ما قاعدين تسمعوا في إذاعة المنستير، سواء كان على فريكونس المتنوع عليها وإلا على صفحتنا على الفيسبوك وإلا على صفحة اليوتيوب، صفحة إذاعة المنستير على اليوتيوب. فهد وين وصلنا بالكلمات؟ نعطيهم روسيت في الانتظار.
3: يلفا راهي من إيران، مش تعدى على البحر الأحمر، مش تمشي الإفريقي، تحبينها لو الكلمات مش توصلنا.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تتواصل الحرارة اليوم مرتفعة، تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة مع ظهور الشهيل. هذا ودعت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي إلى اليقظة التامة بعد الترفيع في درجات الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. والولايات المعنية بدرجة إنذار كبيرة هي المنستير وسوسة والمهد والقيروان وسليانة وباجة والجندوبة وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي. وكانت وزارة الصحة أكدت أهمية شرب الماء بانتظام وبكميات كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. يأتي قرار هذا الإجراء خلال جلسة عمل موسعة عقدتها الإدارة العامة يوم الجمعة خصصت لمتابعة الوضع الصحي للقطيع وتأثيرات التغيرات المناخية الراهنة. أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص في بلاغ لها أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك أثر اللقاء الذي جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين، وذلك في إطار تحسين مسار تنظيم هذه المناظرات وتعزيز مبادئ الشفافية والموضوعية. جاء ذلك ضمن رد الوزارة على سؤال كتابي توجه به النائب نجيب عكرمي بشأن ما اعتبره تجاوزات مرتبطة بأعمال لجان الانتدابات والترقية للأساتذة الباحثين في التعليم العالي نشره مجلس نواب الشعب. دوليا، تواصل قوات الاحتلال الصهيونية اليوم عمليات قصف ونسف منازل ومنشآت سكنية إلى جانب إطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفجير لمباني سكنية ومنشآت ميدانية جنوب مدينة خان يونس، فيما تعرضت مناطق أخرى إلى من المدينة لقصف وإطلاق نار من الدبابات والطائرات المسيرة والزوارق الحربية للاحتلال الصهيوني. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام منتصف النهار ونشرة إخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
2: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعدي وقته.
3: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو
2: سفرة ولا تحويسة،

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
1: مرحبا بكم متابعينا في موعدنا اليومي من نجوم المونديال في إذاعة المنسي. حكاية اليوم على اللاعب أثبت للعالم أنه العمر هو مجرد رقم لا غير، وبأن المردود والأداء والغيرة على قميص بلاده هو مفتاح للنجاح والتميز، وهذا ما خلاه لليوم اسمه في الذاكرة العالمية. بطل قصتنا اختار الاعتزال الدولي بعد تتويج بلاده بلقب أمم إفريقيا، الدولة اللي احتضنتها المغرب في سنة 1988. في مونديال إيطاليا 90 الكاميرون باش تكون حاضرة، ولنا رغم رفض المدرب تواجده في القائمة النهائية فإنه انصاع لأمر رئيس الجمهورية الكاميروني بول بيا اللي أقنع اللاعب بالعودة للميادين وهو في عمر 38 عام. الأسد العجوز بدأت مغامرته في مونديال 90 على البنك، وكل ما يستنجد به المدرب فإنه يقدم الإضافة. السيد سجل 4 أهداف، هدفين ضد رومانيا وهدفين ضد كولومبيا، أهداف يطير بهم بالكامرون للدور الربع النهائي، وهو أفضل إنجاز لبلاد

0: مونديال 94 ويسجل هدف تاريخي ضد روسيا، وقتها كان عمره 42 عام و39 يوم، رقم قياسي ما زال صامد لليوم. هذه كانت أحد أبرز أساطير كرة القدم الإفريقية ورمز لمنتخب الأسود التي لا تقهر، الكاميروني روجي ميلا. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.

ونرجو لكم المجلسنا وتسمعونا من إذاعة المنستير. مرحبا بكم وإن شاء الله ما تونسينا معانا الناس الكل. نفكر أنه ثم مسابقة سؤالنا تجاوبوا عليه على صفحتنا على الفيسبوك. شنو يقول السؤال؟ تصفيرة راهو بتطلعوا شكون صاحب التصفيرة هذه وتربحوا معانا وصل بقيمة 200 دينار من إهداء كنشوب بارافارماسي الموجودة في الإرسيس بحذا كلية الطب.

0: الأسنان وتذكير أنه كينشو بارا فارماسي على طول شهر جويلية تقدم أوف خاصة بالبيبي كل ما يهمه كل ما يهم الأم الجديدة وشنو تستحقوا لصغاركم. فما شو كامل أكبر شو في المنستير وبأفضل الأسوام. رجعنا ورجعت مع زيدا مجموعة المجلس في البداية ونواصلوا معكم بعد شوية بقية فقرتنا. احنا معاكم حتى الماضي ساعة وساعة. سمعتوا يا جماعة على الغنية اللي جعنا بيها قبل شوية لحداش؟
1: سمعنا يا ألفة، ربي يهديك يا ألفة.
0: شنو احساسك؟ بكيت زادة كما الغنية متاع النيبال؟
1: لا غشش الحقيقة. هذيك حاجة أوتنتيك عندها مئات ألاف سنين ما مستوهاش. وإحنا عندنا غنيات ممكن عندهم 50-40 عام قلبناهم وبدلناهم أنا مستاء جداً.
0: ما زلت باش تستاء خاطر محضرين لك كومبين ماهوش على ذوقك لا. بالكل وموضوعنا بعد شوية أكيد نحبوا ناخذوا رأيكم فيه. شنو رأيكم لغة العالم اليوم لغة الذكاء الاصطناعي؟ ونحب ناخذ رأيكم في الموضوع. اش عاملين كموسيقيين مع الذكاء الاصطناعي؟ شنو رأيكم في اللي صاير اليوم، في اللي تسمعوا فيه اليوم، في اللي سمعتوه قبيلة شوية، اللي نسمعوا فيه ثورة إيجابية ولا العكس؟ فهد ضيفنا اليوم، فهد عبدة في مجلس إذاعة المنستير.
2: هو مرحبا بكم ساعة من جديد.
0: أهلا وسهلا من جديد. ظاهر ما ظاهر تنهيدة والقلب معبني.
2: هو وقتاش هو ماهوش خطر، هو الانسان يواكب الواحد، لكن الخدمه بذكاء. انا مع الخدمه بذكاء، انك تخرج خاطر تعاون طيح في الكوم تاع التكلفه نتاع
0: الانتاج
2: خاطر تتكلف برشا. ما لكن الكاليتي ماهيش الكاليتي، مازالت ماهيش احسن كاليتي. مي الحاجة الخايبة إنه الحاجة الكوتيل ما وش به، إنه اللي فابريك يعني اللي فابريك كولتوريل واللي فابريك دو لا ميوزيك، إنهم هما ولاو ليكيد. لا ليكيديتي دي فابريك حكي عليها سيغموند باومان، إنه هو ستامسيكولوج سوسيولوج، إنه ولا أي إنسان معناه ولات ما عادش فما دي ستركتور، فما إنسان واحد يعمل موزيكا ولا يمثل الموزيكا. أي إنسان حتى معناه حتى إلكتريسيان ولا بريكش يعمل حل الابليكاسيون يحط برومبت يجينيريتي موزيكا ويهبط. ما عادش فما قواعد، ما عادش فما أنت كموزيسيان قاري موزيكا ومتخصص كان أنت تعم موزيكا، ولا أي إنسان ولا قادر يولي موزيسيان ويولي كومبوزيتور. تو معناه بالإيه معناه إنه حل البيبان، إنه ولا الناس اللي تعمل معناه الموسيقى الحية ولا هذوك مغمورين وسط الكتاب ده. ما فماش ستركتور، ما فماش استراتيجي تحمي الموزيسيان هذاك كسوسوا من الدولة وإلا من
0: تحكي حتى على حق الملكية الفكرية معناه زادة
2: الملكية الفكرية. إنه فما برشا حاجات خاطر فما دي ريبريز، فما برشا حاجات إنه أوكي. وفما حتى الفريكونس معناها الفريكونس تتأثر تتبدل، مش كيف كيف معناها الموزيكا لازم قوة في الماسترينج وفي الميكساج، ولازم زادة قوة في الإنسان اللي باش يخدم باش يخرج ليسون هذوك ليسون تاع الـ AI يبدل فيهم ويخرجهم. أنا نجرب
0: النتيجة تعجبك في الغالب ولا لا؟
2: النتيجة
0: علاش تجرب الساعة؟ خلينا نسألك علاش تجرب تخدم حاجة
2: النتيجة خاطر يعطي أفكار ونتعامل معك عبارة بروديوسر، معناها نتعامل مع عبارة عبد تعطيه أفكارك ويحاول هو الأفكار هذوكم كسوسوا معناها معناها أوديو وإلا تسجلوا صوتك وإلا تسجلوا معناها يسهل لك قراءة الأفكار وإنه يسهل لك بدون التماهي معناها بدون الانصهار.
0: وتنجم ما تتماهيش وما تنصهرش وما تتأثرش باللي تعطيه لك
2: يعطيك أكثر أفكار من بعد أنت تختار معناها. أنا منيش مع القطع التام مع مواكبة الواحد، لكن الخدمة مع ذكاء ومع المراقبة مع الحقوق الملكية والفكرية ومع انه الناس اللي تخدم بذكاء وانه تقع مراقبه الشيء هذا وانه يقع بلغه اخرى معناه حظر اي موسيقى
0: تقنية.
2: اي حظر اي موسيقى يبلوكيوها كان هكا من البلاتفورم تاع الموسيقى.
0: فما دي بلاتفورم
2: قضايا
0: بلاتفورم معناها يبلوكيو كريمو معناها اغنيه مخدومه بالذكاء الاصطناعي
2: حتى في السيت تاع الميكساج والماسترينغ تلقى معناها حاجه مشوهه، فهمت؟ معناها اللي هي لازم كيما حكيت لك معناها لازم قوه تقنيه عندي اللي باش يخدم بها. في نفس الوقت لازم الانسان ما ينسهرش يتعامل معك كبروديوسر، عنده مهمه معينه ياخذ منه الافكار، ياخذ الحاجات اللي نجم ياخذهم، وياخذ هو الكرياتيفيتي نتاعو حسب الانسان شنو هو اللي باش ينتج. وهذا هو معناه ماهيش 100% وما هيش صفر زاد.
0: أوتي قلوا إحنا أدت.
2: أوتي سهل على الناس، سهل برشا ناس إنهم يوصلوا إنه تستخدم أفكارك بطريقة إنك ما غير ما تكثر.
0: واضح. أما بش أعطيكم رقم معناه. فما برشا دراسات تقول إنه 97% من المستمعين في العالم ما عادش ينجموا يفرقوا بين موسيقى مكتوبة وملحنة ومغنية بطريقة عادية وإلا موسيقى مخدومة بالذكاء الاصطناعي. ناري منش قولك؟ حالة من الدهشة. مش بالضرورة معني بش تتعلق لي على الرقم. مش قولك في موجة 97%. الناس اللي تسمع موزيكا ما عاش تنجم العادية راهو ما عاش تنجم تفرق بين هل ترى هذه مخدومة بملحن شخص شاعر وصوت عادي. انا حصلت راهو، انا من الناس حصلت في مرات
3: تحصل من بعد
0: كي بالرسمي
3: اي من الاول تحصل كي تبدا مثلا اكزامبل بركة ولا زوز من بعد كي يولي برشا تولي معناتها كي تسمع برشا انواع نتاع موزيكا مخدومة باليا وتناليزيها تولي تنجم تفرقها. اما كمان معناتها رقم
0: مفزع
3: برشا.
0: تخدم بالذكاء الاصطناعي انت؟
3: نخدم بالذكاء الاصطناعي في حاجات معينه دونك نستعمله كاوتي مش كهو معناتها باش يكون 100% معناتها لا ماتيير نتاعي دو باس على خاطر هو سي ان اوتي معناتها دونك فوالا لازمك تكون كونيسور نتاع الماتيير اللي تخدم بها باش هكاك تنجم معناتها ما تطيحوش في دي بياج كيما قال نتاع انه معناتها تكون موسيقى ما هيش هي. أما يبقى الإنسان ديما هو لو كرياتور دونك الإنسان هو اللي تخلق باش يبدع مش
0: باش يستعمل هالتكنولوجيات هذوما في أنا كنت أسألوني شوية حد مسألني على رأيي ما
1: فهمتش على رأيك مع أو ضد.
0: أنا ديما مع التكنولوجيا، مش قلتي مش مع التكنولوجيا كلكو سوا شنو هي التكنولوجيا، مش قلتي كيفاش تستعملها وكها
3: بالضبط.
0: أي كيما معناها لي زورديناتور كي جاو وعملوا ثورة قالك باش يقضيوا على من على الشين الحضور الانسان، بعد جي البورتابل كالكولاتريس الذكاء الاصطناعي اليوم بالنسبه لي انت كيفاش تستعملها من التكنولوجيات هذوما في نهايه الامر ولا
2: بيان سور خاطر هما العباد كانوا عندهم مثلا قبل كانوا اللي معناه في لي بلاتفورم ولا في لي لوجيسيال اللي سجلوا بهم كانوا لي في اس تي وكانوا حاجات فما حاجات يتشراو حاضرين معناه ثم معناه بنوت واحده على الكلافي تعطيك ستركتور كامله تعطيك جمل كاملين حاضرين معناه. بعد وليت عبارة وليت تنجم بالإياء تنجم تخدم معناه ستركتور كاملة أما أنت تعدل وتخدم وتركح وتبدل وتعطي تعطي الكوتي
0: لمسة الروح الإنسانية أنتم برشا خايفين على غياب روح الإنسان أما خطر في الأعمال هذوما دو كرياسيون معناها
2: خاطر نرجع لك فاز الليكيديتي ما دي فابريك أنه ناس ماهيش دي كونيسور اللي هما الأغلبية ماهيش ناس ماهيش ما عندهش معني علم كبير بالموسيقى ولا ماهيش
1: انجاجي
2: في الموسيقى من بعد يعمل يكتب برومبت يعطيه حاجة معناها هكاك هو لك هذه موسيقى تبارتاجي على أساس على أساس متاعو هو
0: وفكرته هو
2: أرنجمون كومبوزيسيون درشنا واللي هو مفهمش منه معناه اللي هو ذكش معناه لازم تتراقب الأمور هذه معناه مش غنيتك مش غنيتك
0: حق الملكية الفكرية دكتورنا شنو علاقتك بالذكاء الاصطناعي؟
4: الذكاء الاصطناعي مازال ماهوش ذكي برشا.
0: أبو
4: باش نقول كلش والله مش على على على الرقم اللي عطيته 97% من الناس ما تفرقش بين لو كان تعطيهم للموسيقيين تقول لك تو يفرق لك من اللحظه الاولى لان علاش ماهوش ذكي برشا؟ لانه مازال ما ينطقش مليح.
0: وسمعني هذا في الغنية قبيلة شوية
4: مازلت الروح ماهيش خالطة مليح للواحد وفما فرق بين أنك تنتج موسيقى بالذكاء الاصطناعي وأنك تتقبل موسيقى بالذكاء الاصطناعي الاختار وين إذا أصبحت تتقبل الموسيقى بالذكاء الاصطناعي
0: كان بالذكاء الاصطناعي
4: كان بالذكاء الاصطناعي هنا المصيبة الكبرى تبقينا كما تقولت أنت تو ألفة فيها مساوئ وفيها محاسن كثيرة اللي قال توفر لي إمكانات مادية ووقت وكل باش نجم نحضر موسيقى في نفس الوقت أهمية الوقت ولكن إذا نستعمل الذكاء الاصطناعي هذه تنجم تقتل الجانب الإبداعي اللي ماهوش باش يموت، لأنه الإنسان لابد باش يتدخل، لأن الحضارة والتقنية العالمية وصلت عملت الروبوتيك وعملت، ولكن حضور الإنسان باقي مازال موجود وباقي مازال. هذاك علاش أنا ما تخوفنيش برشا الذكاء الاصطناعي، لأني نفيق بهم من أول تقنيا مش أقول لك فما الآلات ظاهرة معناها تظهر الدوسات تو يفهموني العازفين، فما دوسة بالكمانجة ما يطلعها كان
0: راوي بن خديجة
4: كان مولاها فما أرنمان بالقانون ما يتعمل كان عنده هو خاطر تبعوا دي لوغاريتم
0: راهيت هيت حويجة اسمع راوي تقول مستحيل باش تعملها الانتليجنس ارتيفيشال هيت لمشة نتاعك وجبد على القانون هيدي الحمد لله حويجة ما تنجمش شيء
4: كيفاش باش يخرج
0: ليه عنا تحديات اخرين مع خالد ومريم الله هذه هذه قول حويجه تصعب على الذكاء الاصطناعي ترى هذه الفراتي على القانون

0: الله الله الله الله وينو هذاك راهي البحوري تراه حويجه تقشعر هك
1: خليو الذكاء الصناعي
0: خلينا نتاثروا يا ريان سمعنا تراه حويجه عطاير قول يا ريان

0: هلا هلا عليك يا ريان.
1: يعطيكم الصحة.
0: يعطيكم الصحة. موضوع كبير عندك دقيقة يا خالد، سمعنا رأيك فيه.
2: والله رأيي هو الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، تقدم العلمي، من جبش نقولوا لا. وحتى في الفن، في الموسيقى، تعرف كي خرجت بدأت تسجيل على الاستيوانات، كبارات الفن في الشرق كانوا يخجلوا باش يسجلوا أصواتهم على الاستيوانات، كانوا يخليوا الصانعات ونساهم اللي يغنيوا، ومن بعد ولات الاستيوانات، ومن بعد كي جات كان هذي الغناء بلاش ميكروات. كي جات الميكروات مش الفنانين الكل قبلوا، أم كلثوم كانت ترفض تغني مع ميكروفون، يقول لك ما سحقش ميكروفون، ومن بعد تطورت. هنا المؤاخذة متاعي هو على كما على الملكية الفكرية، ذكاء اصطناعي باش تخلق برودوي، تكتب كلمات، يلحنهم لك، يوزعهم صح، أما تختار أغاني من التراث، من الريبرتوار، وأغاني ما لها مازالت حية توا، وتخدمها وتبدلها كلامها ولحنها، أنا مش
0: وتنسبها قابل. وتنسبها
2: لي البارح سمعت أغنية واحدة عاود أغنية محلاك يمي متاع شكري بوزيان، الحقيقة حاجة استأذ جدا، حاجة الحقيقة غير جميلة جدا، ما فهمتش هو الواش يخدم فيها، يخدم حاجة جديدة ميسالش، هاكم منتج جديد تحسبوك عليه، أما تختار كما ذي محسونة ولا محلاك يامي ولا كما سمعت أغنية متاع نصر صمود المعروفة هذيك،
1: ما هي كلها تجارب راوي خالد،
0: تجارب.
1: هي كلها تجارب حلو جربه، معناتها الأصل موجود، ما تخافش عليه، قلنا احنا المرة اللي فاتت ألفة الأصل موجود، ما عادش خايف عليه راوي،
2: علاش يمسك حاجة معروفة
1: باش تعمل جو جو آخر بتسمعها بطريقة أخرى الأكثر الأقل، معناها ماهيش مش كاتاستروفيك الحكاية.
0: فهد،
3: هو الذكاء الاصطناعي وفي علاقته بالموسيقى من الحاجات اللي من اللي فاكتور اللي يساهموا في الضغط النفسي عند لي ميوزيسيان في تونس، معناها هذا
0: خوف ولا ضغط نفسي وخوف
3: بالنسبه للميوزيسيان، عدى سنوات، عدى قريب 20 سنه ولا 30 سنه وهو يعزف، ومن بعد يشوف روحه، معناها النجم يتبدل في اي لحظه، ولا ينجم من اللي فاكتور اللي يخليه يساهموا في الضغط النفسي. انا خاطر الريشيرش الدكتوراه اللي نعمل فيها على الضغط النفسي عند لي ميوزيسيان في تونس، او الاحتراق الوظيفي، الاحتراق المهني عند لي ميوزيسيان في تونس،
2: نهار من اعلى الدرجات.
3: الذكاء الاصطناعي معناها الذكاء اللي بالموسيقى من الحاجات اللي تزيد في الضغط، معناه انه الموسيقى يحس روحه قابل انه يتغير
0: يتنحى ولا يتنحى ولا
3: يتعود
1: ولا اي حاجه، اي واحد مش موسيقي نجم يعمل اغنيه لامه ولا البوه ولا لصديقته ولا لصديقها ويهديها له في بلاصه حاجه اخرى، مش لازم يكون
2: احلى على قلبي من العسل. اما ما تمثليش اغاني، احنا كان غنيها بالغلطه
0: على ناس عاديين راهم
2: كان غنيها بالغلطه والاساتذه نتاعي يعطوني ممكن 5 على 20
0: ممكن،
2: والاي اي كي غناها ميسالش.
0: تتقلق يعني يغنيوا لك اغنيتك فهد بالذكاء الاصطناعي
3: ميسالش؟
0: سي عماد
1: هذه يغنيهم برك
0: مريني
4: عادي. اما جوست فما حاجه الكلوناج نتاع الفوا، دونك حقوق الفوا نتاعي ويني.
0: اي موضوع كبير، هو
3: هو موضوع كبير. ديما نرجع الفكرة الاولانيه اللي هي معناها اللي حكى عليها سيغموند باوم، هذه اللي هي نتاع نتاع لا ليكيديتي، معنى كل شيء ولا سائل، معنى ما عادش فما ستركتور، ما عادش فما قواعد، ما عادش فما ناس، هذاك ميوزيسيان هذاك البوس، فما تروب، فما موزيكا، فما بروديوسر، فما ستوديو، ولا ديريكت اي انسان من الشارع ينجم يحل من تليفونه ويعمل موزيكا
4: كلها. مش العباد الكل
1: استعمال الاي اي بالنسبه للكونيسور وبالنسبه للنون كونيسور مهمه ياسر. توريد فما نسمع في حوجات بالاي اي، مستحيل فما اصوات رجاليه توصل للبلايص هذيك، الله يرحمه النقشبندي مشى على روحه، منايا فما صوت ولا اثنين، مستحيل باش يخلط الريجستر هذاك، دونك هذاك علاش احنا نفهم اللي هو
0: سمعنا بعد شويه فهد حويجه في الايطالي ذي الصعيب باش يقدها كان فهد عبد بعد شويه. تحدي ليك خالد وتحدي ليك نريمانا، حاجه تتحدى بها الذكاء الاصطناعي، وانا حسام لو تنجم تغني حاجه وردي لك بالذكاء الاصطناعي الجمعه الجاي، تحدي حويجه ما تنجم تسمعها كان من عندك، تتحدى الذكاء الاصطناعي انه باش يعاود يعملها كم.
2: والله حضرتك حويجه من
0: بنزيرو زيدا
2: من تحت الخاطر
0: بنزيرو قول ترى
1: شنو
2: حويجه من تراث مدينه المهديه، اغنيه مولانا.

0: عايزين الزغلوطه دي في المبيش
1: حاولت
2: دي ولي يعني
0: اسمع الزغلوطه ما عمليش لي يا ايرا هو الطريقه هذه راسه مرحبا جنتي هكا باتل معك انت مثلا
2: هو تحدي والله ظهر لي ابارامون شو قاعد في
0: قول قول

0: الله الله الله. انا بعد شوي نسمعوا في عطورة مع محمد علي كمون.
1: محمد علي كمون
0: ليه فهد يا فهد، انا قلت لك على اسماعيل حطاب قبل شوي. قول تراه قبل ما نسمعوك بعد شويه مع المجموعه في لحن من الحان عزف الكمانجا راوي بن خديجه. ويلكم ترين بعد شويه مع فهد عبده. تراه قول تحدي ذي اللي كنت جمعه جاي جيبهم لنا بالذكر الصناعي حسيمة.
2: لا لا
3: لا
2: لا لا لا, لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا.

الله الله الله عليك يا فهد. بعد شوية مع المجموعة Walking Train دي مباراوي بن خديجة، لكن قبل ما قلت متقلق انت، انا لهنا مش نزيد نقلقك.

0: يظل يزيهم يزيك خالد.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش عملنا
0: جيك الكاتشاب من بعد راو
1: سبحانه تربي المغادي وزيدنا هنا ياسر علينا عاد
0: ضد الذكاء الاصطناعي
1: والله للمستمعين
0: وضد الماتشاب وضد الكاتشاب
1: راني نتبرأ مني خاطيني خالد قاسم
0: خاطي في السراء والضرار أنا
1: الشيء هذا اللي تفهمنا فيه ضرار ولا سراء هذا
0: ربي يهديك ربي ما فخيني توما معني دي
2: تسعب ملا
0: هاكم نحكيو في كل شيء ونسمعوا كل شيء راهو وباش نسمعوا ضيفنا اللي سعداء أن شرفنا في المجلس في ووكينج ترين من ألحان عازف الكمانجا راوي بن خديجة باند المجلس اليوم في إذاعة المنستير.

0: الله الله، ولا ما كنا نقولوا يعطيكم ألف ألف
1: تصفيقة كبيرة.
0: فهد عبدة working train من ألحان الفنان المتميز الحساس راوي بن خديجة، وإحنا معاكم في المجلس حتى الماضي ساعة.

0: الله الله عليكم، قعدنا سرحين احنا بعد ال...
1: انا تمنيت هذه
0: تقبلها، بتمنى ما توفقش انا راه حول حول العالم
2: كومبوزيسيون اول مره معناها
0: اي اول مره صحيح ما عملوش بروفيت راه قبل
2: وتحيه للعازفين وبالحق تونس راهي ولاد
0: بنجد
2: وتونس راهي معبيه بالناس اللي تخدم والناس اللي الناس اللي تنتج والناس اللي كومبوزي والناس اللي تكتب والناس اللي تحلم سورتو بالحق معناها والأصوات الجميلة والناس اللي تعرف تعزف راي ذيك ذيك الثروة الحقيقية
0: بالمنجد
2: وذيك اللي تونس راي مطنها كان بالزاد البشري متاعها وبالناس اللي تخدم والناس اللي بالمادة الشخمة اللي حكي عليها بورقيبة
0: أكيد
2: اليوم مهم مهم برشا معناها أنه ناخدوا لزينيسياتيف متاع العازفين والناس اللي تخدم والناس اللي تنتج ونطوروا ونخدموا إلى مستقبل أفضل
0: إن شاء الله يا ربي. الحديث معاكم لا يمل، وقت فيه ساعة عدة والله لحسيني بيها ما عنا أركيل لازم نعديوها بعد شيش تكتشفوا زيدا صوت جميل جدا في فقرة سمعني نخليكم فرصة اكتشاف وإن شاء الله من بعد نصف النهار لك انت وقت مع أو ضد عندكم ورقة حمراء وخضراء
3: قول حاجة
0: قول في ساعة
3: الناس هذوما اللي قال عليهم فهد راوي والكيب اللي معاه معناها هذوما
0: امبروجي
3: يعطيك الصحه الفه اللي وذاعه المسير اللي اعطاتهم الفرصه باش يوريو شنو النجم
0: هما
3: شنو هما علاش شنو قادرين ينجموا
0: يحققوا انا من اول الناس امنه بهم
3: واللي سوء الحظ يا فهد انه ما فماش يكون يدز مع الناس هذوما مع الأسف ونقف هنا باش ما ندخلوش في مواضيع أخرى
0: ندزوا من بلاستنا
3: اللي نجم
2: خاصة الموسيقى الآلاتية في تونس معناها من
0: راهو
2: موسيقى متوسطية ذي راهي ماهيش كان تونسية راهي عابرة البحار
0: الحدود
2: عالمية عابرة معناها تسمح حتى معناها تونسية لكن ب ب
1: إنسانية رؤية
2: معناها
0: ميوزيك دو مونت
2: متوسطية
0: هذا هو موسيقى للعالم ماهيش
2: كان تونس كهو أما فيها الإمبرانت تبع التونسي صحيح معناها حاجه مهمه برشا
0: تخرجونا بتجارب اخرين وما زلتوا معانا تسمعوا برشا من من من تجارب المجموعه هذيه اللي اسبوعيا معانا في مجلس اذاعه المنستير مع او ضد حاضرين
2: حاضرين
0: مع او ضد احنا قلنا ساعه الاسئله باش يكون في علاقه بالمهرجانات
3: ايوه
0: أو جبتك علاش قلت لك قبيله شويه حرقت لي
3: يا سيدي انا متوش
0: الحمراء الورقه عنده
3: المهرجانات المهرجان اللي باش نتكلم عليه راهو المهرجان في صفه في صيغه الجمع
0: المطلق
3: المطلق
0: ما عندكم وقت راهو
3: باش ما يقولوش استغل اذاعه باش تحضر المهرجان عندكم
0: 4 دقائق وخمسة دقائق
1: شويه
0: للركن هي الله غال
1: هذا يسميه سيدي حاضر يا شكايه الركن هذا
3: يلا الناس كل قلوبها مابيه
0: مابيه لا اجي نقول لك اما وقت يحكم فينا اوكا احنا كيفاش يقولوها
3: باش ما نتكلمش اصلا
0: انت لهنا ما نجموش راه ما نسمعوش رايك يا دكتورنا انت الكل في الكل راه
1: الفقره هذه خاصه بك انت سالت
0: ما حسيت قلبه معبي الدكتور حتى قبل ما يتكلم راه
3: تشوفوا الوضع الحقيقه مخجل
0: خلينا نسالك انا واحده واحده ترى
3: باش تبدا بيا معناها بالعاده
0: معك ديما معك مع او ضد برمجه الفنانين الاجنبي اليوم في المهرجانات عندك ورقه حمراء وخضراء دكتورنا
3: نجم استعمل المزوزه
0: ترى قولي في انا حاله
3: الزوز في الحالات الكل اذا كان يستحق اكثر من الفنان التونسي فما ناس ما تستحقش باش تطلع على كارتاج يا عباد ربي راهم ما يسواوش حتى شيء
0: قدام التونس اليوم موجودين في المهرجان إليسا تستحق ولا لا
3: ما تستحقش قدام ناس اخرين
0: ماجد الرومي سناء تستحق ولا لا
3: ما سمعت ليش جديد
0: مياد الحناوي
3: مسكينة ثلاث سنين تالي والعامين التالي في والله ظلمينها كي جابوها والله كي جابوها ظلمينها راهم مش باش تأثث بها عرض خليوها المرأة تصويرتها محلاها وموزيكتها اللي تربينا عليها وخليها
0: خلي روحها عادة هي سامحني نجي موضوع الاعتزال
3: وقت اللي الناس تولي مقاولات الفنية ما عادش تحكي على فن هذوما الناس مقاولين وديزامبريزارو يهمهم الا في اشخاصهم كيف البوكسور ما يسيبوه الا ما يموت الا ما يسيب ما عادش ينجم مادام قادر باش يقف على الرينج يقول لك نجرب بيه وخلي يخسر حد اللي يخليه ياكل طريحه
0: هكا شو قلت لكم شي قلبه معبي راه
1: مش كان وحده لا كنا
0: مع او ضد
1: حاليا توا في الظرف اللي في تونس ضد
0: اقتصاديا معناها تحكي
1: في البركه سمعناه مغنيين له محفظناه له يزي في البركه طلع التوانسه عندنا ما شاء الله مئات الفنانين والعازفين وعندنا عروض تدعم فيها وزاره الثقافه بالملايين وكل عروض
3: مش التوانسه الكل زاده
1: اي للي يسحق
3: مش التوانسه كل خاطر تو كده التوانسه كل تولي الاذاعات تخدم لهم وتلافز تخدم لهم وتطلع يطلعوا اللي قاعدين نشوفوا فيهم تو في التلافز اللي اللي اللي عار على الموسيقى التونسيه.
1: سي عماد مول مهرجان باش يصفي راهي فما اصوات باش
3: ما يصفيش ما دام فما مقاولات فنيه ما يتصفاش.
0: مقاولات فنيه سطرين تحت الكلمه
3: هي. نعم نعم
0: فهد مع او ضد الفنان الاجنبي اليوم اليوم في المهرجانات التونسيه؟ الورق
3: أنا هزيتهم الزوز
0: زوز ده قول
2: خاطر الإنسان ما هوش معناه ما هوش منعزل عن العالم وفما برشا موسيقى في العالم معناه ما ثم أنا التصريحات اللي خرجت هي اللي لو كان خلوهم بالسترة وخدموا على التصريحات اللي هي ما هيش بالحق مستفزة للفنان التونسي وتبين اللي قيمة الفنان التونسي واللي معناها أقل دونية خاطر ديما نجيبوا الفاليداسيون برا معناها الفنان التونسي لازم يخرج لبرا يعمل دورة لبرا ومن بعد كي يرجع أوكي ذي الفنان بتاعنا منورنا
0: والله يوم مش ديما يقولوا أما فعليا مش مبرمش
2: بار كونتر ما منيش ضد اما فما برشا اختيارات انا ضد خاطر ما فهمنيش شوف في استراتيجيات واضحه في رؤيه واضحه مي لا كولتور دو تراند لا كولتور دو تراند الير دو لا ميديوكريتي
0: واضح
2: معناها في نظام في في في معناها معناها لا كولتور دو تراند تجي تقول اليسا تراند في 2026 إليسا طلعت كارتاج 2006 معناها ما عادش آخر غنية نجتها وقتها معناها ما احتراماتنا ليها
0: لا فما شرط تاع جديد
2: والإنتاجاتها معناها تنحي زوز ولا ثلاثة من أهم البرمجات معناها المهرجانات الكبرى تلقى البرمجة عام 2006 و2007 معناها رانا نعيشوا في 2026 فما برشا مواهب فما برشا إنتاجات فما ناس قاعدة تخدم فما وما في غياب الاستراتيجيات يعني
3: جيبها إليسا جيبها إليسا البرة من المهرجان دخل بها الفلوس مش في إطار مهرجان كارتاج مهرجان كارتاج راهو اسم كبير راهو الناس كان
0: خمسين
3: تدفع عليه الفلوس بتجي تغني في كارتاج
0: ولكن تجي تجيب لي جمهور هذه اللغة اللي نسمعوها راهو
3: خمسين تجيب لك جمهور خليها جيبها البرة من المهرجان ودخل الفلوس للمهرجان اما تحطهاش في قائمه العروض نتاع نتاع كارتاج جيبها في اطار اخر ما تجيبهاش في اطار مهرجان كارتاج
0: ريمين
3: وراه مدعم بربي سامحني
0: تفضل
3: مهرجان كارتاج راهو تمول فيه الدوله راهو بفلوس الشعب التونسي وراهو المفروض انه الثقافه هي مشروع دوله وراه سياسه دوله اذا كان سياسه دوله ثقافيه جيبنا باش نجيبوا إليسا وأمثالها فعلى الدنيا السلام.
2: نسمع في مدام أمين أبو العريس
0: إذا على الوطنية
2: حكيت على الإشكال مشيت للنقطة الأساسية اللي هي الاستراتيجيات إن وزارة الثقافة ما عنديش دخل ببرمجة المهرجانات اني لازم تحط الاستراتيجيه
3: مش صحيح.
2: لا لا هو الواقع انه مش الواقع مش هو ان هي تدخل لكن لكن الاستراتيجيه الكبيره اني تخلي انه تحل الناس اللعب خلي المهرجانات ثم اكثر من 400 مهرجان في تونس
0: اكثر
2: لكن الانام ثم اربع ولا خمسه مهرجانات يخدموا مهرجان المالوف مهرجان المهرجان المالوف
0: بس السؤال الثاني مع او ضد ابشيت مع او ضد فكره الاختصاص في المهرجانات
3: طبعا مهم ياس انا مع نهز الخضره
0: اللي تحب هذا انا ولا عارفين الخضره مع فهد
2: ما انا مع خاطر شفنا معناها شفنا سنه فما ثم معناها بعض النقاط المضيئه في هذه الكل مثلا كيما البرمجه بتاع مهرجان حمامات تسمى برمجه محترمه وفما رجوع فيستيفال دو جاز دو تبارقه معناها اللي يرجع اما نشوفوا الشيرة الاخرى انه مهرجان المالوف معناها اللي هو تنحى واللي هو عريق برشا واللي هو يمس معناها من
1: الهويه
2: من الهويه نتاع المواطن التونسي انه كي يسمع فيستيفال دو جاز رجع وفيستيفال المالوف معناها تنحى راهو بالحق لازم برشا مراجعه الناس فيقوا معناها
3: تستور راني مشيت له 84 ونعرف عندي في معناها من 84 نمشي لتستور واخر عامين هي عمناول وولت عمناول واخذين زوز جوائز الاولانيين في تستور معناها تستور عندي عليها ذكريات صغر كبيره ياس يجي يتنحى العرض يتنحى المهرجان بطريقه ما تنجمش تفهمها
0: مسقطه
2: جوست زيد فما حاجه اخرى بالنسبه للموسيقى بالنسبه للمشاريع الموسيقيه شوف الجي ام سي ايام قرطاج الموسيقيه قديش خرجت مشاريع لكن من بعد ما فماش إحاطة، ما فماش توجيه، ما فماش استراتيجية، ما فماش
0: كما مهرجان الأغنية التونسية كونتينيوتي، ما فماش
2: ولا
0: استمرارية، ما فماش
2: تطلع، لكن ما فماش من بعد حط شيء معناها عبارة حتى الدعم.
0: نري مين مع أو ضد الاختصاص؟
4: مع.
0: مع تعملنا مهرجان الموسيقى السيمفونية أبار الجم،
4: فما عن ما فما الجم وفما زاد الأوبرا،
0: أوبرا قاعدين
4: يخدموا في خدمة
0: مع الاختصاص، معني
4: مع الاختصاص، وفما زاد معناتها نتلفتوا زاد شوية للفئة العمرية معناتها صغيرات، زاد نعملوا لهم مهرجان
0: علاش ليه مش على هي مش عروض هكا
4: ولا يعني ايه مع مع
0: خالد
1: مع الحقيقة مع، لأنه التنويع المهرجان، كل مهرجان مختص موسيقى سيمفونية، موسيقى جاز، موسيقى المالوف، موسيقى الشعبية، موسيقى الطرقية، معنا عنا عدة ألوان في تونس، هو باش معنا يركز وقلوا احنا على لون معين ونحاولوا معنا نعطيه الخصوصية متاعه. ولكن كما قال سعيمات، مع الأسف السياسة الثقافية للدولة عندها سنوات مفقودة، مش عارفين نحن شو مطلوب من الفنان وشو تحب نقدمه، وعلاش هالفلوس هالمئات الملايين تتصرف على عروض وعلى فنانين أجانب ولا غير، حتى عنا توانسة سعيمات رم ياخذوا في مئات الملايين ما غير ما يقدموا حتى شيء
0: كل عام زيدة وكل عام.
3: إمكانية تصليح راهي واردة إذا كان الناس كل تحط على طاولة واحدة ويفهم ويعملوا أمبروجي ديتا، راي سهل ياسر. وحاجه اخرى مهمه ياسر في هذا الكل، علاش نعملوا تخمه نتاع عروض تو كتجي الولايه المسير؟ احنا قداش المدن بعاد على بعضها،
1: ساعات 10 كيلومتر 5 كيلومتر،
3: وتلقى مهرجان هنا ومهرجان في الحومه الاخرى ومهرجان في المدينه الاخرى قرب برشا، في انترفال دو تون صغير برشا، علاش ما نفرقوهمش المهرجانات هذوما؟
0: ساعات تلقى البرمجه هي نفسها تقريبا
3: هي بيدا، علاش ما خلاش في في في اوت في جويليه باش يحضر لطفي بوشناق، يحضر له في سوسة في شهر أود، ولا يمشي له الحمامات في شهر
1: على طول العام
3: نوفمبر، ولا
2: والبرمجات على طول العام زيادة، بخلاف هذا أنه يجي الصيف تحفل الدنيا مش نورمال،
0: بعد صبيت عام
2: بعد يجي سبتمبر يجي أكتوبر، يجي في أيام قرطاج موسيقية وأيام قرطاج السينمائية والمسرحية، أبارتير من ديسمبر وانت ماشي تم شيء ترجع على الصيف اللي بعده.
0: صحيح
2: هذه زي اللي سمته مراجعة
0: استراتيجية كاملة، الكلمة الموكلي اللي قلتوه انتم في المعا والضد في دقيقة ونعرف اللي أنا راني قامعتكم شوي في الركل هذا
1: شوية
0: شوية برا. المهرجان يصنع الذوق العام ولا ليه فهد؟
2: المفروض عنده دور،
3: المفروض يكون عنده دور،
2: يبين
3: مفروض
2: يبين توجه الدولة، معناه يبين توجه الدولة نحو الثقافة ونحو تعزيز تنمية الذات والهوية التونسية. مو دقيقة
0: دقيقة سيدنا نري مين نصنع الضوء بالمهرجانات وإلا ليه؟
4: أي
3: لسوء الحظ مش سايق
4: كما
3: قد سايق لسوء الحظ وقت اللي تجيب فنان بش يتكلم كلام زيت في المهرجان منعش شنو النجم نقوله على الكلام
2: هذا، خاطر بالنسبه للثقافه راهي ماهيش مربوطه كان بالمهرجانات، راهو حتى تدخل فيها حتى المعمار يدخل فيها، حتى معناه انك تحط الحاجات اللي ثقافه البلاد هذيك اون فالور. مثلا في الـ في الـ في النرويج، في النرويج عملوا ايفولوسيون مثلا عملوا ايفولوسيون في الـ ولاو في الملي كويزين لولانين في العالم في دار الكويزين كثقافه، انهم ولاو في الوتله وفي لي ريستورون تاعهم يفرضوا سبيسياليتي، انه يفرضوا انك تستعمل معناه لي ماتير بريمير من الحاجات
1: الانتاج المحلي،
2: الانتاج المحلي والحاجات سبيسياليتي اللي هما يتميزوا فيهم، ولاو من الكويزين اللي معناه ريتد لولانين معناه في العالم، اللي نحن في تونس معناه لا معناه جبن كاتو فرماج موزاريلا عربي اليوم
0: واضح
2: في كل شيء في لي دومين الكل.
0: هو نعرف ظلمتكم بالمواضيع هذه هكا هو ميسيرش، هي وجهات نظر في دقيقتين خاطر شوية آخر الأخبار، ثم ماتشاب نجمو نعملوه ولا نخليه بعد نص النهار؟ شو قولكم أنتم؟ بعد نص نهار في دقيقتين بعد نص نهار
1: شنو هو هالماتشاب
0: هذا؟ انت تعرف الكاتشاب مش نعرفه في الماتشاب، نرجعو لكم إن شاء الله بعد أخبار نصف النهار. احنا مش متروك في حصة اليوم، راه خليكم معنا صوت جميل برشا زيدا تكتشفوه بعد شوية، راجعين
5: الزريبة صوف زهوان على الموجة 104.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: بكم وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
1: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
0: كل أحد من الماضي ساعة
1: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: إلى ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة: المعهد الوطني للرصد الجوي يرفع من مستوى اليقظة إلى درجة إنذار كبيرة في 10 ولايات بينها القيروان سوسة المنستير والمهدية. في زغوان الجيش الوطني يتدخل لإخماد حريق جبل الشحمة بمنطقة بيرحليمة والجهود ما زالت متواصلة للسيطرة كليا عليها. في سوسة المصادقة على القائمة الأولية للمنتفعين بالمساكن الاجتماعية على أن يفتح باب الاعتراضات بداية من يوم الغد الاثنين. وحملات وطنية ومحلية للبريد التونسي للتشجيع على الانخراط في خدمات المحفظة الرقمية. وفي النشرة أو في تفاصيل حولها وحول باقة أنا تونسي الموجهة للتونسيين بالخارج. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذا تدخل جيش الطيران لإخماد الحريق الذي اندلع بجبل الشحمة بمنطقة بيرحليمة من ولاية زغوان، وذلك باستعمال المروحية العسكرية في 7 مناسبات وفق ما أفادت وزارة الدفاع الوطني. وقد تمكن جيش الطيران من السيطرة على النيران التي اندلعت بقمة الجبل، فيما تتواصل جهود مختلف الأطراف المتدخلة لإخماد الحريق أسفل الجبل. والمزيد تنضم إلينا من زغوان زميلة حنان العباسي. تحياتي حنان، مرحبا بك.
4: مرحبا بك حليمة. بالفعل للأسف ما زالت لم تتم السيطرة على الحريق الذي اندلع عشية أمس بجبل الشحمة تحديدا بمنطقة سيدي مدين التابعة لمعتمدية زغوان. عمليات الإطفاء ما زالت متواصلة من طرف وحدات الحماية المدنية بزغوان وأعوان الغابات، إلى جانب وصول تعزيزات من الولايات المجاورة بالنسبة للحماية المدنية. كما قلت حليمة، المعلومة المؤكدة هو تدخل جيش الطيران لإخماد النيران اللي اندلعت في قمة الجبل باستعمال المروحية العسكرية في 7 مناسبات كانت أمس العشية. كيف كيف حتى اليوم الصباح تدخلت المروحيات العسكرية. سرعة انتشار النيران كان سببها هو الرياح القوية اللي كانت موجودة عشية أمس والبارح في الليل، والمجهودات ما زالت متواصلة. هذا مبدئيا شنو عنا في انتظار أنه نتحصلوا على تصريح من الحماية المدنية بزغوان.
2: طيب حنين، تموقع الجبل هذا قريب للأهالي، ربما قد يسبب بعض الإشكاليات للأهالي اللي يسكنوا في محيط الجبل. ماذا عن تفاصيل أوفى حول الزاوية هذه حنين؟
4: هو بالضبط تحليمة، هو الجبل سيدي مدين موجود موش قريب برشا من التجمعات السكنية، لكن ثم تخوفات كبيرة من امتداد النيران ووصولها واقترابها من التجمعات السكنية. كما قلت حليمة، مبدئيا ما زلت معناش معطيات أكثر على الموضوع في انتظار أنه نتحصلوا على الحماية المدنية تمدنا بأكثر معلومات، ومن خلالها هي تكون ثم طمأنة للمواطنين في كامل ولاية زغوان.
2: شكرا لك. إذن لنا عودة لمتابعة المزيد حول تقدم عملية السيطرة على هذا الحريق الذي أذكر أنه وقع واندلع بجبل الشحمة بمنطقة بيرحليمة من ولاية زغوان، ومجهودات مكثفة للسيطرة عليه منذ مساء يوم أمس. في أثناء ذلك أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي رفع مستوى اليقظة إلى درجة إنذار كبيرة في ولايات باجة جندوبة سليان القيروان سوسة المنستير والمهدية وسيدي بوزيد توزر وقبلي، محذرا من ظواهر جوية خطرة متوقعة نتيجة تواصل ارتفاع درجة الحرارة وظهور رياح الشيلي. وقد أوضح المعهد في تحيين لخارطة اليقظة الجوية نشره على موقعه الرسمي أن هذا الوضع المناخي يستوجب اليقظة التامة من المواطنين في المناطق المعنية، ومبينا أن صلاحية هذه التحذيرات تتواصل إلى غاية الساعة 5 من مساء اليوم. وفي ظل درجة الحرارة المرتفعة دعا الدكتور نزار الكتاري طبيب مختص في طب الشيخوخة في تصريح له للأخبار كبار السن إلى اتباع جملة من الإجراءات على غرار شرب الماء عدة مرات كاملة اليوم لحمايتهم من مخاطر موجة الحرارة.
5: الأوقات اللي هما أوقات الذروة من العشرة متاع الصباح والخمسة متاع العشية، المسن كان ما فماش حالة طوارئ ما يسموش يخرج من المنزل متاعه. مسن يلزم ويبرد الدار متاعه الصباح على بكري ويبردها زادك في الآخر النهار. ما عدا ذلك بدينات هالأوقات هذو ما يلزم يسكر على روحه باش نخليوك الفريشور هذيك تقعد موجودة في الدار متاعه. يلزم شرب الماء عند المسن بصفة منتظمة على مدى اليوم، على خاطر المسن بطبيعته ما يطلبش الماء، ما عندوش هيك السونساسيون دو سواف. يلزم نتذكروه احنا بالماء، زيدوا شوية قارص، زيدوا شوية نعناع، زيدوا شوية زهر، هذا الكل حاجة باهية يخليه المسن يقبل أكثر على الماء. يلبس لباس فضفاض وأبيض باش يشد أقل السخانة. ما فيها باس كان نبردوا له حتى أطراف وجهه بالماء، نخافوا برشا على المسنين اللي عايشين وحدهم. دونك يعيشكم العزلة الاجتماعية راهي خطر كبير على المسن، وخاصة في الأوقات هذوما اللي يصير فيهم اللي كان يكون هذوما. دونك اللي عنده مسن يعرفوا حتى الشعب، أي واحد معناتها يعرف مسن ويعرفوا اللي هو عايش وحده يسأل عليه. حاجة أخرى، فمش كان الماء باش يشيب السوائل، ثم الغلال، ثم الزي، ثم الليسو، توا عندنا موسم البطيخ والدلاع اكسيتيرا، هما غلال يجيبوا برشا ماء يفردوا في الفرش شوية. دونك ماذا بينك تعطي للمسنك شوية الفاكهة هذيك راهي زادة سيانا بوغدو.
2: صادقت جلسة عمل للجنة الجهوية المكلفة بتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في ولاية سوسة مؤخرا على القائمة الأولية للمنتفعين بالسكن الاجتماعي إلى جانب استكمال بقية الإجراءات بعد فتح باب الاعتراضات. وتم خلال الجلسة عرض نتائج عملية فرز الملفات المنجزة من قبل فريق العمل والتداول في عدد من الوضعيات قصد دراستها والبت فيها. هذا ويفتح باب الاعتراضات بداية من يوم الغد الاثنين 13 جويليا، وعلى أن يتواصل إلى غاية 12 من أوت المقبل مع نهاية الحصة الإدارية. وتندرج هذه الجلسة في إطار الحرص على ضمان شفافية مختلف مراحل تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتسريع نسق الإجراءات بما يساهم في تمكين مستحقيها من الانتفاع بهذا البرنامج وفق الضوابط القانونية المعمول بها وفق ما ورد على موقع ولاية سوسة اليوم. وفي المهدية أعلنت الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بالجهة عن تنظيم جلسة عمل فنية موسعة الجمعة القادم مخصصة لدراسة ومناقشة مشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية المعروض حاليا من قبل بلدية المهدية، وذلك في خطوة تهدف إلى تفعيل دور المهندس التونسي في رسم السياسات التنموية والمعمارية للمبادرات المحلية بالجهة، وفق ما أكده الكاتب العام للهيئة الجهوية بالمهدية المهندس الحبيب العطاوي للأخبار. وسترتكز الجلسة بالأساس على تدارس الجوانب الفنية والتقنية للمثال المعروض وتقديم المقترحات.
6: إن شاء الله يوم الجمعة انعقاد جلسة عمل بخصوص دراسة مراجعة المثال التهيئة العمرانية لمدينة المهدي.

0: النتيجة اللي يلزمها توصل للمواطن. يصير مراجعة المثال التاهية فما أراضي تفكت مع عند الناس، لا هي لازم نوضحوه للمواطنين كلهم كونوا عند التقسيم كل واحد ياخذ باين تاعو. فما يعني حاجه فلو اللي هي لازم تتوضح باش نعملوا واحد الجلسه وسيحال ان شاء الله للبلديه اللي اخذ معين الاعتبار.
1: تستعد الجامعة الوطنية للنقل لتنفيذ ضرب عام وطني في قطاع النقل العمومي غير المنتظم غدا الاثنين، وذلك من الساعة 5 صباحا وإلى غاية الساعة 9 ليلا، على أن يشمل الإضراب سيارات التاكسي الفردي والجماعي والسياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي، وفق ما أكد الإخبار معز السلامي نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل. ويأتي هذا التحرك احتجاجا على تعثر التعهدات الحكومية المتعلقة بتنقيح الإطار القانوني المنظم للقطاع ولقطاع النقل وتنظيم العمل بالتطبيقات والمحطات. في أخبارنا الوطنية كذلك، أعلنت وزارة الشباب والرياضة رسميا عن إطلاق البرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية لسنة 26 و2000، ويستهدف البرنامج أكثر من 179 ألف شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية التونسية، ويركز بشكل خاص على شباب المناطق الداخلية والحدودية. أنور يحيى المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة وفى تفاصيل.
2: الجزء الأول هو برامج التقليدي، الأنشطة الصيفية والمخيمات والسياحة الشبابية، وكذلك استحدثنا منذ السنة الفارطة برنامج جديد اسميناه مهرجان الشباب اللي انطلق من 10 جوان يستمر إلى 10 سبتمبر. تقوم وزارة الشباب والرياضة بمثلة بدعم الشباب والمنتديات الجهوية للشباب والرياضة وكل مؤسسة الشباب بتقديم فضاءات وخدمات للشباب خلال الصيف، خدمات بالإقامة إضافة إلى أنشطة في الشواطئ في الساحات في المدن. نشطتنا الحقيقة ماشي موجهة للشباب فقط، مست كل أفراد العائلة. في إطار مهرجان الشباب احنا برمجنا التدخل في 261 منطقة حي أو تجمع سكاني في الأرياف في الحيازات الكثافة السكانية في كل المعتمديات في كل الولايات. من أهم البرامج والأنشطة اللي احتضنتها جهة الساحل اللي هو الأكاديمية الوطنية صناعة المحتوى، هذه فيها شباب من كل ولايات الجمهورية أكثر من 400 شاب. الغاية من هذا البرنامج هو أنه نتيح فرصة للشباب حتى يصبح قادر على إنتاج معلومة مفيدة للشباب وللمواطنين عموما. كذلك نشاط جديد السنة صار في المستير تحديدا وأول مرة، وهو مخيم مغامرة كوريات كامب، وكان نشاط ممتاز جدا. نشاط آخر كبير نشتغل عليه هذه السنة هو سميناه نصيب مهارات الحياة، بعض المهارات الأساسية من قبيل فض النزاعات، من قبيل قبول الآخر، للتعاون عبر مهارات الحياة يمكن أن نقلل في ظواهر العنف، يمكن أن نقلل في ظواهر الانحراف، ومكن الشباب فرصة أنه يتعلم، فرصة أنه يبدع، يثبت فعلا أنه يكون عنصر فاعل في المجتمع.
1: ينفذ البريد التونسي حاليا حملات وطنية وأخرى محلية للتشجيع على انخراط المواطنين في خدمات المحفظة الرقمية دينار، خدمة يوفرها البريد مجانا لتسهيل تحويل الأموال وخلاص الفواتير والتسجيل المدرسي وإدمام الخدمات الإدارية عبر الهاتف الجوال، وفق ما أفادت سهام الزحاف رئيسة مصلحة تجارية بالإدارة الجهوية للبريد بالمنستير في تصريح للأخبار. وأوضحت أن هذه المحفظة هي حساب افتراضي صالحة لمدة 10 سنوات لعموم المواطنين.
3: محفظة رقمية مؤمنة وسهلة، الولايات هذه خصيصا مجعولة لخلاص معاليم التسجيل الجامعي بالنسبة للطلبة. العباد الكل فرحانة توا بالنجاحات، أكيد من بعد فما الترسيم، دونك فرصة باش الأولياء يقتنيوا هالولايات هذه باش يتجنبوا الزحمة في آخر الصيف، وأيضا السكن الجامعي لفائدة الطلبة. زاد الولايات هذه تمكن من خلاص معاليم الترسيم المدرسي ودفع كافة المعاليم التابعة لوزارة التربية، كما استخلاص الامتحانات الوطنية، كما خدمات المطعم المدرسي، وهذا كل عبر الانترنت. إلى جانب ذلك فما خدمة هامة توفرها الولايات هذه اللي هي السحب من الموزعات الآلية التابعة للبريد التونسي بدون سند ورقي، يعني تنجم بالحساب الافتراضي هذايا تسحب الفلوس مجانا من الموزعات التابعة للبريد التونسي. هذا طبعا إلى جانب عديد الخدمات الأخرى، وأهم خدمة إنه هو المحفظة هذه نجم نربطها بالابليكاسيون الشهيرة متاع البريد التونسي، الابليكاسيون ديدي تتمتع بالخدمات اللي توفرها تطبيقها هذه، كما تحويل الأموال، إرسال واستلام الحوالات، كما خلاص الفواتير، كما شحن الهاتف الجوال. البريد التونسي باش يشجع الحرفاء لاقتناء هالمحفظة هذه في أريحية في متسع من الوقت، خاصة جائزة قيمتها 250 دينار لفائدة 80 حريف اللي مش يقتنيوا المحفظة هذه ويقوموا بالتسجيل المدرسي أو الجامعي. احنا عاملين حملة باش نتجنبوا الاكتظاظ من بعد الولايات.

0: هذه هي حاجة جديدة في البريد التونسي، يمشي ياخوها من توا كل سواء الطالب وإلا الولي وإلا التلميذ ياخذها، الولي في كل وقت نجم ياخوها، أما احنا الحملة متواصلة حتى اليوم 11 مارس إن شاء الله.
1: البريد التونسي أطلق أيضا وفق ما أكدت سهام الزحاف دائما باقة أنا تونسي، وهي عرض مالي ورقمي متكامل لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.
0: حساب بريدي جاري بالعملة، ينجم الحريف يحل الحساب هذا سواء بالأورو بالدولار أو بالدولار الكندي حسب اختياره، أيضا حساب ادخار بالدينار القابل للتحويل. الحساب الادخار هذا عنده مردودية عالية ومعفى من الأداء على الدخل. الحاجة الثالثة، فما بطاقة دولية فيزا بلاتينيوم، البطاقة هذه مربوطة بالحساب بالعملة وتمكن من سحب الأموال بطبيعة الحال من تونس أو من الخارج، كما تمكن من القيام بعملية الخلاص عبر الإنترنت، وأيضا من عملية الخلاص عبر الآلات الطرفية اللي هما للتي بي او، وهذا الكل داخل تونس أو خارج تونس. حاجة أخرى وهامة ياسر، اللي الباقة هذه أنا تونسي نجمو نربطوها بمنظومة ماي بوست اللي أصدرها البريد التونسي، وبطبيعة يتمتع بالخدمات اللي موجودة في التطبيق هذه ماي بوست، كما متابعة الرصيد، متابعة العمليات، وأهم حاجة هي التحويلات. احنا نعرفوا الحريف ما يحبش ديبلاسي، ما يحبش يضيع الوقت، يحب يعدي العطلة مرتاح، دونك التطبيق هذه ماي بوست ياخذ الباك نتاعو يديريشارجي لابليكاسيون ويقوم بالتحويلات سواء لحسابات بريدية أو لحسابات بنكية في أريحية. الباقة اقتنائها سهل جدا سواء بالانترنت أو في مكاتب البريد، يكفي انه الحريف يجيب لنا ما يثبت اللي هو مقيم في الخارج، يجيب لنا تصريح ديواني اللي هو إجباري، ونسخة من جواز السفر متاعه وبطاقة تعريف، ويفتح الباقة هذه بأريحية.
1: في هذه المتابعة أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.

0: إذاعة المونستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بأخبار المونديال، تعرفنا على زوز مقابلات متاع النصف النهائي. نهار الثلاثاء المنتخب الأرجنتيني باش يواجه المنتخب، نهار الأربعاء المنتخب الأرجنتيني باش يواجه المنتخب الإنجليزي. زوز فرق كانوا حقوا الترشح نتاعهم البارح. الأرجنتين كانت فازت 3-1 على المنتخب السويسري، ومنتخب إنجلترا انتصر 2-1 على منتخب النرويج. وكنا تعرفنا على النصف النهائي الأول باش يجمع المنتخب الإسباني بالمنتخب الفرنسي نهار الثلاثاء. إذا الموعد النهائي بالنسبة للنصف نهائي كأس العالم، نصف نهائي أول بتكون نهار الثلاثاء في 8 متاع الليل بين إسبانيا وفرنسا، ونصف نهائي ثاني نهار الأربعاء كيف كيف في 8 متاع الليل بين منتخب الأرجنتين والمنتخب الإنجليزي. نحكوا على المستوى المحلي وآخر أخبار النوادي. فريق اتحاد بن قردان الهيئة التسييرية أعلنت نهاية مهامها، وذلك بعد اجتماع عقدته مع جماهير الفريق، وشافت أن الوضعية الحالية المادية تخلي الفريق يصعب أنه يكمل ويبدأ بداية الموسم القادم. الملعب التونسي أعلن عن تركيب الكامل الإطار الفني. نلقاو مدرب أول روي بيدرو دو سانتوس ريو، يساعده هوغو سيكو. بالنسبة لمدرب الحراس أمين كسيكسي، في خطة معد بدني نلقاو كل من سليم بن مرزوق، لطفي مرزوق مختص في تحليل الأداء، أنيس البحري ومعاه نبيل باركيتي، مدير رياضي جمال الإمام ويساعده ذاكر أجلسي. البطلة التونسية روعة ليلي أحرزت الميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص فئة F41 ضمن منافسات ملتقى أسترافا الدولي لبارا ألعاب القوى المقام في تشيك يومي 10 و11 جويلية. تليلي بلغت وتحصلت على المركز الأول بعد ما سجلت رمية بلغت 33.88 متر، مؤكدة أنها من أفضل المتنافسات في هذا الاختصاص، وخاصة أكد مستواها المرموق في المنافسات الدولية. نغير الاختصاص ونحكي على التنس. عزيز الواقع يستهل اليوم مشاركته في بطولة التحدي بمدينة بوز بلانكو الإسبانية بمواجهة الإسباني كارلوس فيري ضمن الدور نصف النهائي من التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى الجدول الرئيسي. نذكر عزيز الواقع على مستوى التصنيف العالمي في الاتي بي يحتل المركز 534 عالميا. كرة السلة، المنتخب التونسي للإناث أقل من 18 عام الموجود حاليا في صفاقس في قاعة الرايد بجيو في صفاقس، يخوض منافسات تصفيات المنطقة الإفريقية المؤهلة للأفرو باسكيت في الكوديفوار 2026. البارح حقق انتصار على المنتخب الجزائري بنتيجة 71-58. نختم معكم بالمصارعة. زينب الصغير بطلة إفريقيا أحرزت الميدالية الفضية لمنافسات وزن 42 كيلوغرام ضمن دورة الجزائر الكبرى لإسبانيا اللي أقيمت البارحة في مدريد. الصغير انهزمت في الدور النهائي أمام الأمريكية ألكسندرا بعد ما تغلبت في الدور نصف النهائي على الإيطالية فينشينزا إيموندولا. من جهة أخرى، شهرزاد العياشي أنهت مشاركتها في المرتبة الخامسة ضمن منافسات وزن 50 كيلوغرام. بالأخبار هذه مستمعينا كملت معكم أخبار الرياضة، أجمل تحيتي وإلى اللقاء.

0: المجلس
1: ومعاكم في المجلس. نرجو الجزء الأخير من لقائنا معاكم من إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بكم. باش نرجع مع ضيفي فهد عبدة بعد شوية كيف كيف زدا باش نرجعوا مع فقرة سمعني بعد ما نرفع الأذان. لكن خلنا نعطي اسم الفائز بالمسابقة اللي كنها راح تجاوبوا عليها على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك. جواب المسابقة الفنان إسماعيل حطاب، والفائز ولا الفائزة هي شيماء الدرويش. مبروك عليك.
2: مبروك، ربحت معنا وصل شراء بقيمة 200 دينار من إهداء كنشو بارا في المنستير أمام كلية طب الأسنان لارسيس.
1: مبروك لشيماء الدرويش. والحقيقة ما حبيتش اللقاء هذا مع فهد عبدة يوفا ما غير ما نسمعوه مع نريمين بوش الغومة، ولازم نسمح حويجة أخرى زيدة مدام وقت الأذين نص نهار و 29 دقيقة، لازم هكا نمدوا المستمعين بحويجات أخرين. فما حاجة تجمعكم أنت ونريمين ساعة تجم تجمعكم موسيقيا؟ أنا
3: تجمعنا الموسيقى
1: نيلة
3: اللغة
1: لغة العالم،
3: لغة العالم ولغة الميوزيسيان زيدة يفهم بعضهم. خاطر يلا نسمع،
1: يلا نسمع، قول تراه خلنا نفهمك أكثر بالقوانين والموسيقى.

0: الله عليكم، نقيت ما نقول بالحق. أنا نسرح مع صوتك، نسرح مع الاختيار دي متاع شنو بالضبط، فسرولنا المشاب ويتسمى هكا.
1: صار تغيير في الخطة.
0: في بيلي مش تغنيهم الحضرة كيف تراهوا.
1: صار تغيير في الخطة. عجبتني كيفاش غنيت، الطريقة اللي غنيت بها ناريمان
0: ما شاء الله.
1: الغنية خطر، أنا الغنية ذي مع الغنية اللي غنيتها هي، عديت معاه بريود في فترة من الفترات، عديت معاه بريود ومعناها كي ذكرتني الليتا هذيك، رجعتني الليتا هذيك اللي نسمع فيها زاد في نفس الوقت في برشا إيراني بالطريقة هذيك دونك هزيناها مشيت لإيران ما كانت ماشي.
0: الله عليكم الله عليكم.
1: طلعت شوي جست بعد شوي.
0: وتحية للريين
1: أكيد
0: اللي رفقنا على النايو الحديد ذو شجون والموسيقى الحقيقة. ماذا بينا ما توفيش في لقاء اليوم، ما زلنا باش نسمعوا أصوات أخرين أكيد حتى الماضي ساعة، لكن مسك الختام حبيته أنت على طريقتك أنت فهد، ونشكرك على الحضور اليوم اللي شرفتنا ونورتنا. وثم جديد حتى مع الصوت اللي باش يكون ضيفنا بعد شوية في سمعني أمين بكير، ما إن شاء الله في وقته جديد هذية نسمعه. قول حويجة ونختمه معاك، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات جاية إن شاء الله.
1: قبل ما نختم بغنية نحب نشكرك على الاستضافة،
0: والله فرحانة برشا.
1: الزملاء اللي يختموا معاك والناس كل اللي تتعب والناس كل اللي تعمل دي زي إنسياتيف، ومعناها نحب نقول للناس الكل التوانسة والشباب الكل keep fighting يا ناس، ما تسلموش. البلاد هذه راي بلاد الناس كل، وخلوها نظيفة زيادة نظم، ما تعاش طيش وزبلة في الشارع، ما عاش طيش وزبلة في الشوارع. خليوا البلاد نظيفة، راي بالحق راي البلاد كم اللي ما تطيشوش في دارك ما تطيشوش في الشارع، خاطر راو حاجة تقلق ياسر. راو اللي ما ترضاش طيشو في بيتك ما تطيشوش في الشارع. وتحية للناس كل اللي تسمع فينا والناس اللي تتبع فينا،
0: شكرا لك على الحضور. صح مواقف وصح صوت جميل جدا في دقيقة من زمان. النجم نختم معك بحويجة.
1: يس
0: يلا قول
1: نقفلوا. الربح ما هو اسماعيل الحطاب.
0: الإجابة الصحيحة.
1: دونك غنوا حاجة لاسماعيل الحطاب اللي هي من أشهر الحاجات. اسماعيل الحطاب اللي هو الأيقونة التونسية اللي ما تموتش.

شيوتوها يوتوها كحل الرماش سمح النواش حبه وعرماته بطاش يجرح

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
2: اقرأ،
3: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
4: لتعيش أكثر،
3: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
2: اقرأ لتعيش أكثر،
3: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
2: اقرأ لتعيش أكثر.

ولمتنا معكم من إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير. تحية لكم مستمعينا اللي باقين معنا من اللي بدينا في العشرة ونص، مازلنا معكم حتى الماضي ساعة. الفقرة الأخيرة باش تكون فقرة سمعني، وإحنا معكم من خلال أصوات الحقيقة متميزة نسعد أن نستقبلوها في استوديو إذاعة المنستير.

وباش نسمعوكم صوت أمين بكير اليوم تتعرفوا عليه إن شاء الله بعد شوية، لكن قبلها حابينكم تتعرفوا عليه موسيقيا من خلال أغنية برشا غنيوها، لكن اليوم باش تسمعوها بتوزيع جديد والإمضاء لراوي بن خديجة وأشرف الخلفوني والباند الكل راوي أشرف ريان هادي الفراتي محمد أمين بن عافية لوستان سيكس من ألحان أشرف الخلفوني راوي بن خديجة. والتسمية راهو محمد أمين بن عافية قال شنو خطر الإيقاع متنوع ثم تقنية أنا موسيقية ما نعرفهمش الكلمة ليك. أمين بكير في المجلس.

0: والله واحد شنو تحبوه يقول معناه كي يسمع أصوات كيف من هكا أمين بكير اليوم في فقرة سمعني. مرحبا أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ألفا,
0: شرفتنا في إذاعة عايش. المونستير.
1: مرسي بوكو, عايشك على الاستضافة ونشكر شماعة
0: كل الكل. انت دراك اي فيرسيون جديده من ركب على الحمراء اليوم في سمعني.
1: رانجمون راوي بن خديجه فنان
0: اشرف الخلفوني, هادي محمد امين راوي. تحيه كبيره, لي تحيه كبيره للمجموعه. تحيه كبيره من قلبي للمجموعه هذيا, وان شاء الله كل مره تسمع حويجاتك تعمل 66 كيف. اش قولك دكتورنا؟ انا نشوف فيك مسلطنين وسارح في الملكوت معناها.
2: سرحت في الغله اللي عنا
0: غله
2: ما شاء الله. مين
0: لا غله يا بالحق,
2: فهد نريمان
0: في من فهد شويه راه, وعندهم تجربه بعضهم
2: برشا راهو بكري بربشتهم شويه, طلعت منهم شويه
0: جديد. ان شاء الله يرنوا قريب ان شاء الله. احنا نحترموا الجانب نتاع يحبوا يحترموا الخصوصيه معناها,
2: اما ما يبطاوش علينا خاطر لابد. وهذا معناتها يلزمك تعطيني بروميس تو من غادي انت
0: من غادي. يا فهد
2: باش يرجعوا بحذانا
0: ان شاء الله.
2: فما برشا خدمه تو راهو باش نخدموا من بعضنا ان شاء الله مع واكيد الضيف
0: مطلوبين. ولو في الإذاعة الشقيقة والصديقة راها ويشي ما غير ما تقول شنية الإذاعة خالد انت شاهدة
3: كان قبل يجيب الجروب المجلس ومرحبا يجي عملنا
0: إذا جروبنا جروبنا راها
2: حقوق الطبع محفوظة لإذاعة المنستير
0: مجموعة إن شاء الله فرحان بيهم.
2: فما دي بروجي إن شاء الله نخدم عليهم ألفة, وقاعدين
0: إن شاء الله
2: الحوارات اللي قاعدين نقوم بها قاعدين تعطي في أكلها. خلنا نفرحوا بضيفنا
0: وبعد تنزل تعرف عليك شوية. أمين بكير انت ساعة ولد الموسيقى غرام وأكاديمية نزيد خلنا نقولوا.
1: والله الغرام ديم صغر الحق من الكورال كورال المستير مع سي سمير شياتة سي منصف الفريني
2: روف بنواس
1: سي روف بنواس زادة من حبة ننسى حد
2: مدام بشيرة
1: مدام بشيرة ديماسي زادة تحية ليهم كل وي الحق بدي الغرام الصغرى الدار الحق عاونوني أمنوا بي وبشوي بشوي يعني قريت كونسرفاتوار في مستير زادة كونسرفاتوار مستير قدموا المتحية من بعد خذيت الباك مشيت المعهد العالي للموسيقى.
0: واضح شنو زيد التكوين الأكاديمي للغرام
2: تونسي
0: يصير شو حر في تجربة أخرى تدريس تقام في التدريس نهار آخر بروجي ولا لا
1: الحق
0: شنو البروجي متاعك بعد مرحلة
1: والله الحق نحب نخدم على البرودكسيون متاعي
0: أي. أما رغم الصعوبية اللي فيه
1: رغم الصعوبات كل لازمني يعني عندي أوبجكتيف نحب نكمل فيه
0: تحدي إن شاء الله ربي يوفقك. التكوين الأكاديمي شنو نزيد ولا شنو زيد للغرام أمين؟
1: التكوين الأكاديمي شنو زيد للغرام به فما ممكن حاجات تصور تبدأ واعي باللي تعمل فيه فاش تغني شنية الجام بار إكزومبل يعني تبدأ فايق فاش تغني مش كما يعني عبد مازال مش
3: متمكن
1: مش متمكن ولا وتعرفت زاد على برشا عباد في تونس والحمد لله يعني لقيت ترحيب من برشا عباد.
0: احنا نرحبوا بيك ونشجعوا بصوت جميل جدا الحقيقة بتاع ربي. ليش كنت تسمع أمين؟
1: والله نسمع كل شيء ميزيك دو موند نسمع كل شيء
0: رغم أنه قالوا لي مع الشرقي مش لك الكل رغم أنه شو اسمعك بعد شوية في الشرقي
1: ميسيرش
0: جوك شنو أنا سمعتك برشا في الصوفي
1: والله نسمع الحق نسمع بكود ستيل يعني نسمع تركي أذربيجاني نسمع
0: تغني ولا جست تسمع
1: نغني ونسمع زوز
0: يمكن نقول لك غنينا حويجة هكا أكابيلا قبل ما نختموا معاك شو تغنينا تحبي رفقك الدكتور عماد مسعود
1: أي مثال تتبع
3: أذربيجاني قالك
1: أذربيجاني
0: ونعرف نغني سمعنا الإيراني النيبالي أعطينا حويجة
1: جربوا حاجة شرقي
0: مثال شرقي
1: سيكامي
0: Thank you.

0: الله الله صحة.
1: تعبتوني راكم اليوم والله العظيم تعبتوني، خليتوني نسرح ليه نستناو في الجو لقاء الصحاب متاع 2026 فهد عبدة وامين بكير ان شاء الله قريش. شنو حكايه الكوب دي موند معاك؟ شنو البوز اللي عملته بالكوب دي موند؟
2: لازم تستغل فما فرص في الحياه، لازم تستغلهم
1: فيها ما يتقال لك شويه جمله ولا اثنين جمله وكها.
3: شنو واش عمل يحطونا في الايطار؟
1: هاو باش يحطك في الايطار في فيزا فيزا فيزا خاطر بعد شويه نخدموا معاك الاكيد. فما جديد الساعه بخلف جديدك مع فهد عبده؟
2: وي فما جديد مع صديقي نضال بوكيل.
1: ايوه
2: وزاد مع راوي فما جديد زاد
1: شويه وقت باش نخرجوا منك الجديد الكل في المجلس احنا.
2: فما جديد مع فهد، فما جديد مع نضال بوكيل صديقي نقدم له تحيه، مع راوي زادة جوست شوية وقت وكهو شوية ماديات
0: برشا وقت مع راوي
1: كل التوفيق. لا لا لا المهم بعد الوقت خرجنا حاجة مزيانة ما يهمنيش راوي طال أم قصر.
2: لا رزلتا مضمونة بحول الله
1: إن شاء الله. جملة مش خليك تلتحق في المجموعة مجموعة المجلس، شنو تقول شنو قلت في شنو العميل اللي عملتهم موسيقيا في الكوب دي موند؟
2: من تعليل تعليلة المونديال
1: علل علل حتى علاش نختمه.
2: يا ليل يا فضحنا ان شاء الله ما تدوم في المونديال رينا العجايب، شعملنا معكم مشوم شا
0: عدينا عدينا
1: نخليك ليه بقلبه برب وزيت نخليك تلتحق بالمجموعة ضيفنا أمين بكير كل التوفيق ليك. ساعة احنا سمعنا تلتحق بالمجموعة والله من يعرف الحقيقة المردود يستحق هذا وأكثر لما حالة مش اسمع شوية من ركب على الحمرة قبل ما نرجع نختم مع أمين بكير. شنو حكايتها ركب على الحمرة؟ ليه سمعنا حسين شوية ترى

0: شنو الحكاية خالد؟
1: هو مش حكاية أمل الغنية بي خذت شهرة كبيرة ركب على الحمراء صار تبديل في الكلام. هي تقول هذه التسجيل منانة ميلاد، هذه من قروان، والتسجيل الأصلي في إذاعة المستير. كان أصل الغناية راكب على الحمراء وهز العود، يقصدوا به العود متاع الراية. ظهروا لهم الجملة هذه كما هي شيء، ولات ردوها سرجها مقدود.
0: معناها تبدلت الكلمات،
1: تبدلت الكلمات، وثم أبيات تنحى. وفي الغناية ذي نسمعوا الأبيات، برشا أبيات اللي ما يتغناوش من بعد في الغناية اللي عرفناها معناها
0: اليوم، واللي هي الأكثر انتشار بتبيع. فرصة باش حكينا على الأصل.
1: حتى شكون نغنيوا عليه؟ سهذي لي يا مسعود، شكون هذا؟
0: شكون
1: هو؟ ثم اختلاف، جماعة القروان يقول لك هذه زاوية عندنا احنا في الهوارب، ثم جماعة وادي الليل وبشيرة منوب يقول لك زاد عندنا الزاوية متاع سيدي هذيلي المسعود. طيب نبحثوا على الحكاية ونجيبوا التقرير.
0: اللي عنده الأصل هنا موجودين.
1: مش عماد مسعود نجم يحكم زاد.
2: مش يطلع في الفاميليا.
0: هذيلي احنا تاش نبدلوا الموجة. يلا. نمشي مع الجو الشرقي، فرحانين برشا باستقبال أمين بكير. شقالك في الصوت نريمان؟
3: إن شاء الله.
0: نجم تخمم في مشاب آخر معاها؟
3: نخمم
0: من اللي
1: ما الصوت ما تغنيش معاه نريمان.
0: كاتشاب. أمين بكير ومسك الختام، تحياتي الكامل للفريق يوسف بقاني، حسام قدرية اليوم في الإخراج التقني، دكتور شكرا لك على الحضور، طاقة الفرح وطاقة الإيجابية، نريمان بوشالغومة لحلوبة المجلس، والأنيق على الدوام خالد قاسم ألفة جميلي في الإعداد والتقديم. لولي تحية كبيرة لكم، هيدي راوي أشرف، يا أشرف تحية كبيرة لك، محمد أمين بن عافية وريان البحوري، شكرا لكم على اختياركم ديما الإذاعة المنستير ومسك الختام مع أمين بكير. بسلامة الناس الكل.

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة إنفيديا أن الجيل المقبل من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على رقائق روبين قد ينجح في خفض استهلاك المياه المستخدم في التبريدات إلى مستويات شبه معدومة في خطوة تستهدف معالجة إحدى أبرز الانتقادات الموجهة إلى صناعة الذكاء الاصطناعي. وتواجه مراكز البيانات ضغوط متزايدة بسبب انتهاكات الطاقة والمياه بنحو كبير، خاصة مع التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي تعتمد بنحو كبير على رقاقات إنفيديا. وخلال أسبوع المناخ في لندن أكدت الشركة أن تصميمها الجديد لمراكز البيانات المبردة بالكامل بالسوائل نجح في القضاء على استهلاك كمية ضخمة من الطاقة واستهلاك المياه كلها تقريبا في أثناء عمليات التبريد. ويعتمد النظام على سائل تبريد معاد تدويره يتكون من الماء والبروليين غليكون ويمكنه العمل عند درجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية وهي أعلى بكثير من الأنظمة التقليدية، ويسمح هذا بالتقاط الحرارة مباشرة من الرقاقات ونقلها عبر دوائر تبريد سائلة مما يقلل الحاجة إلى أنظمة التبريد الميكانيكية وإبراج التبريد التي تستهلك كميات كبيرة من المياه والطاقة. رئيس قسم الاستدامة في إنفيديا قال أن التصميم الجديد يخفض استهلاك المياه من نحو 2.6 مليون جالون سنويا لكل ميجاوات في أنظمة التبريد التقليدية إلى مستوى يقترب من الصفر مما يشكل انخفاض قد يصل إلى 100%. وأشار باركر إلى أن كافة مزودي الخدمات السحابية ومشغلي مراكز البيانات اللي بنية تحتية تعتمد على منصة روبين يتوجهون نحو هذا النموذج الجديد. ورحبت كبرى الشركات بالتقنيات الجديدة إذ يرى خبراء أنها قد تلغي الحاجة إلى أنظمة التبريد الميكانيكية في العديد من المناطق حول العالم ومنها البيئات الحارة. ومع هذا لا تنهي هذه التطورات كافة المخاوف البيئية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ تبقى هناك تساؤلات حول استهلاك الكهرباء اللازمة لتشغيل هذه المنشآت الضخمة إضافة إلى التأثير السلبي لعمليات بناء مراكز البيانات نفسها. ولم تكشف أنفيديا عن التكلفة الفعلية لإنشاء هذا النوع في مراكز البيانات مقارنة بالمنشآت التقليدية المبردة بالهواء، وهو عامل قد يؤثر في سرعة انتشار التقنيات داخل السنوات المقبلة. ويرى مراقبون أن تحسين الكفاءات التشغيلية بشقل الاستهلاك المياه والطاقة لكل نظام ذكاء اصطناعي، لكنه قد يأتي في الوقت نفسه إلى تسريع بناء المزيد من مراكز البيانات مما قد يرفع البصمة البيئية الإجمالية للقطاع مع استمرار نحو نمو الإقبال على تقنيات الذكاء الاصطناعي. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اريدو طور عالمك.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم الى موجز اخباري. رفع المعهد الوطني للرصد الجوي من درجة الإنذار وأسند اللون البرتقالي لعشر ولايات بسبب موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 41 و 46 درجة مع هبوب رياح شهيلي. وفق خريطة اليقظة فإن الولايات المعنية بدرجة الإنذار الكبيرة هي المنستير وسوسة والمهدية والقيروان وجندوبة وباجة وسليانة وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي. وسبق أن أشار معهد الرصد الجوي في بلاغ له إلى تواصل ارتفاع درجات الحرارة الأحد، حيث تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 46 درجة بجهة القيروان مع ظهور الشهيلية. أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. يأتي قرار هذا الإجراء خلال جلسة عمل موسعة عقدتها الإدارة العامة خصصت لمتابعة الوضع الصحي للقطيع وتأثيرات التغيرات المناخية الراهنة. أكد المهندس الرئيس بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان محمد العياري أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مرصد المرور على وضع رؤية مشتركة تهدف إلى تحسين السلامة على الطرقات والحد من ضحايا حوادث المرور، ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد تقنيات حديثة من بينها الكاميرات الذكية لرصد الإشكاليات المتعلقة بالطرقات والتشوير بشكل أكثر دقة وفعالية. انطلقت صباحة اليوم بشاطئ أبو جعفر بمدينة سوسة فعاليات الألعاب الشاطئية المبرمجة ضمن الدورة 63 لمهرجان أوسو، وشهدت التظاهر تنظيم عدد من المسابقات والأنشطة الرياضية والترفيهية التي استقطبت شبانا وعائلات ومصطفين من مختلف الأعمار في إطار برنامج يهدف إلى تنشيط الفضاءات الشاطئية وإضفاء مزيد من الحركية على المدينة خلال الموسم الصيفي. دوليا، أعلنت قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان التصدي لسلسلة من الهجمات الصاروخية الإيرانية صباحة اليوم في موجة تصعيد جديدة تزامنت مع ضربات أمريكية لمواقع إيرانية عقب استهداف طهران لسفن في مضيق هرمز. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: مع سليم الحيزم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج ويجمعنا الفرح من الآن وحتى الثالثة. مرحبا بكم جميعا، مرحبا بكل تهانيكم الخاصة بكل المناسبات، نجاح، زواج، خطوبة، ختان، أعياد ميلاد. مرحبا بكل اتصالاتكم على الرقم 73 460 800. منير بعطية في انتظار مكالماتكم الهاتفية، حسام قدرية في الإخراج التقني لهذه الحصة، وسليم الحزن في الإعداد والتقديم. حبيت في البداية نهني كل الناجحين في السيزيام وفي دورة المراقبة، دورة الأبطال في البكالوريا، ألف مبروك ليهم الكل. كذلك نهني كل الزملاء وزميلات بنجاح ابنائهم في البكالوريا، فتحي سعد بنجاح ابنه احمد، كذلك شكري السكلي وزميلتنا ساميه طاوع بنجاح بنتهم سمر، اسماء البراق بنجاح

انت غفران كذلك تهانينا للعفيف السكلي بن نجاح بنت رنيم كذلك محمد القريشي بن نجاح بنت زهرة زهير بن زرتي ونجاح بنت ناردين راضية جبيري ونجاح بنت إسراء نصير السكلي ونجاح ابنها حمزة وروف غديرة ونجاح ابن بنت نور ألف مبروك مبروك لهم الكل وإن شاء الله العاقبة للتخرج. ننطلق مع النغم الأول عادل سلطاني أحبابنا تبارك الله عليكم.

0: مضي ساعة 23 دقيقة من بداية المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام، ويجمعنا الفرح وإن شاء الله ديما فرحين، إن شاء الله ديما نجاحات والأفراح في دياركم. باش ننطلقوا في استقبال مكالمة السادة المستمعين والمستمعات لتقديم تهانيهم للناجحين، للمتزوجين، للأعياد الميلاد. مرحبا بكل اتصالاتكم 73 460 800. ننطلقوا مع المكالمة الأولى. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: أهلا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: دليلة من جمال.
0: مرحبا دليلة، شحوالكم؟ لبس عليكم، شو عاملين في سخانة دليلة؟
1: والله لبس، الحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله، ربي يستر. الحمد لله،
1: الكليم محلول مصباح ولبس الحمد لله.
0: ربي يستر وربي يعين الجماعة الكل يخدموا. طبعا فما لا يخدموا في الشمس للأسف، إن شاء الله ربي معاهم، خاصة عوان المرور، تحية لهم، شرطة المرور، حرس المرور كذلك، تحية لهم الكل،
1: حماية
0: مدنية برشا يخدموا.
1: اليوم في جمال أنا هبطت البلاد قدام البريد القديمة، كهربت، حرقت الحماية، وزيد الطريق مكتظ، ولا وصلوا مساكن كب السيف حتى تليه
0: الوحدة الحريقة دي في كالسيارة. يا لطيف، إن شاء الله ربي يعوض لهم، إن شاء الله ربي يخلف. كوردوبان الناس كل من السخانة هذه، اليوم سخانة قوية برشا حسب التوقعات، 43 درجة في الظل وتزيدها 5 درجات ولي 48 درجة في الشمس، معناتها مش شوية. إن شاء الله ربي يلطف بينا وربي يعطينا على قد قلوبنا، إن شاء الله قلوبنا طيبة الناس كل. أي دليل شكون باش تهني؟
1: والله نهني حفيد أختي ياسم نجح في الباك بالدياز في فرنسا، وحب نهني أختي بقدومها نعيمة وعائلتها كل وأختي ربيعة جات من إيطاليا، حمهناها كل حد على سلامة، سلطونة لباس. وأختي تحب تقدم تحية، جات من فرنسا تقدم تحية، هواي موجود حدي.
0: أي مرحبا بيها.
1: أي بيك أكثر نعيمة. الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مرحبا يا اختي نعيمه.
1: انا ما عارفه زغرت بها من زغرتها حتى بتمي. هذه الجاسم ولدي نجح في البنك
0: في فرنسا.
1: انا في جمال جيت من فرنسا البارح.
0: اي باهي، مبروك ان شاء الله عقبال التخرج ان شاء الله.
1: عايشك جاسم خفيف، جيت البارح من فرنسا حتى هو، ونهني ولد سلفي زاد بنجاح ولده عايد خفيف. ونسلم على اخواتي وبارك الله فيكم. وبالله اغنيه ايش يقولها عبد الحليم حافظ هذيك، يا ناجح يرفع ايده وعايش، بارك الله.
0: ان شاء الله، ولا نبرمج واحد اخرى مزيان، اذا عندنا برشا اغاني مزيانين ان شاء الله.
1: تعجبني غير ناجح يرفع ايده.
0: باه ان شاء الله، ربي سهل. شكرا لك، عايشك الى اللقاء عقب التخرج، يعطيك صحة يا دليلة. ناخذ
1: مكالمة
0: نعيمة واخت دليلة، مرحبا بكم الزوز، عايشك،
1: بارك الله فيك في سليم، بارك الله فيك،
0: عايشك الى اللقاء. ناخذ مكالمة اخرى. الو، مرحبا، شكون معنا؟
2: الو، معك صلاح مشات من دار شعبان.
0: سي صلاح،
2: هاي
0: مرحبا سي صلاح.
2: السلام عليكم، عايشك وبيك، عايشك،
0: لاباس عليكم؟
2: الحمد لله. ما الدنيا قبلي، انا تقصي دخل بالتقص قبلي، بحر هايج والدنيا سخونه برشا يا خويا سليم.
0: سخونه برشا وفما ريحه، بحر هايج و
2: فما ريحه، بحر هايج، تقص قبلي مش هو اليوم، البارح مش هو التقص،
0: اي صحيح، نهار سخون برشا، ربي يستر، يلزم نجنبوا البحر، خاصه في من 10 للأربعة متاع العشيه الوقت سخون برشا.
2: مش متاع مش عموم، مش سباحه اليوم، مش سباحه في داك البن ونبي، مش سباحه اليوم،
0: وريح ريح كما قلت بحر وهيش،
2: ريح هايش برشا، فهمت؟
0: ان شاء الله ربي يلطف بينا، عايشك خويا صلاح. شكون باش تهني خويا صلاح؟
2: باش نهني ولدي ليس نجاح من المتيام النيفيان، وعندي وليد صغير مش الطهور نتاعو، ولدي ادم،
0: ادم الطهور نتاعو، ان شاء الله الف مبروك.
2: عاش خويا، عاش كسيم، نحب نديرهم أغنية فريد لطر جميل جمال.
0: جميل جمال.
2: آه.
0: باي.
2: عاش خويا سيد، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام، إلى اللقاء.
2: عاش.
0: ما عندناش مكالمة أخرى في الوقت، عندنا مكالمة أخرى. ناخذوها، ما نخليهمش المستمعين يستناو. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
3: ألو.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك. شكون معنا؟ ألو.
3: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا بك اختي.
3: انصاف من المنستير.
0: انصاف،
3: اي
0: مرحبا يا انصاف، شنو احوالك؟ لاباس؟
3: لاباس الحمد لله. نهجي اغاني الحصه البنت اختي بمناسبه المولود الجديد ادم، ونهني بنت خويا بمناسبه نجاحها في البكالوريا دارين، ونهني بنت سلفي هيفا صفطه بمناسبه نجاحها في البكالوريا. شكرا على الاهداء.
0: اي فباك زاد عطيتنا برشا انواع توش نعدي اغنيه باك اغنيه مولود شنو تحبوا بالضبط
3: اختار لي على كيفك اختار على كيفك
0: على كيفنا
3: كلهم
0: باهي باهي انصاف ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما متميزين شكرا لك انصاف
3: عايش سلام
0: يعطيك الصحه الى اللقاء

0: لا ما قصدي بالضبط.
1: اهلا وسهلا،
0: الو،
1: مرحبا
0: عسلامة نهارك زين.
1: مرحبا
0: صحيح
1: بك، الحمد
0: صحيح
1: لله.
0: عفوية
1: شكون معنا؟
0: بريدة. مدام عليا من مستير.
1: مرحبا يا مدام علي، لاباس؟
0: نهدي الأغاني عفوية بركلك
1: اي
0: فضلك، إن شاء الله ديما نجاح وأفراح.
1: ان شاء الله عايش ان
0: هذه
1: شاء الله.
0: بركلك عفوية فضلك.
1: اي شكون
0: أني
1: تحب تهني؟
0: بس نهدي لابن حالتي أحفادها نشحوا في البعث في المناظرة الثانية، فما اللي في البرنسيبال وفما تو.
1: باهي
0: وعندي صحابي معناها مدام روضة بنتها نجحت تحرجت، فهمت؟ تحرج
1: تخرج
0: تخرج
1: عندك.
0: راح مدحي، ونهديها وسيلة، مدام وسيلة بنت حفيدتها زاد في البكالوريا في المناظرة الثانية معناها في
1: في دورة المراقبة، دورة الأبطال نسميها.
0: اي ربي يفضلكم. وين سيلي هديلي؟ في بالي باش نكلم سيلي هديلي.
1: كيف كيف هو صوتك وصل مش مشكل.
0: ربي يفضلك، نبلغ السلام اني نعرفه بالباهي.
1: اي نتشرف، مرحبا بك.
0: وبيك اكثر ان شاء الله، نهاركم زين
1: وربي يعطيهم الصحه الكل، ناجحين وان شاء الله العاقبه للتخرج
0: ان شاء الله. عندي احفادي زاد نشفوا.
1: اي اي في باس، تهنيهم. يعطيك الصحه، شكرا، الى اللقاء.
0: الى اللقاء.
1: انا مكالمه اخرى حسام، باهي ناخذ نغم.

ياول ياول، نوض راك حامض، نوض شوف النتيجة تاع الباك.

0: الموجة. تبع الموجة. نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: 97.3.

0: ماضي ساعة 39 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا، مازلنا معكم في برنامج ويجمعنا الفرح حتى الثالثة. نواصل في استقبال المكالمة السادة المستمعين والمستمعات لتقديم التهاني للناجحين للمتزوجين ولأعياد الميلاد. مرحبا بكم الناس كل، أهلا وسهلا. مرحبا بي، شكون معنا؟
1: أهلا مونيا عبد الرحمن وقصة مديون.
0: أهلا مدام مونيا، لاباس؟ نحو الصح، دمتي وفي لإذاعة المنستير. الصوت قاعد يتقطع شوية، خذ بقعة باهية فيها ريزو يا مدام مونيا. هاي ترى نسمع فيك تهو ترى. ألو أي يمكن خير شوي. أيوة
1: عندي خوي، ولد خوي حسن عبد الرحمن، جاء في باك دورة المراقبة دورة الأبطال.
0: أي ألف مبروك عقبة للتخرج إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. وبنت خوي نجح في الدورة الأولى لا عبد الرحمن زرع
0: به، يعطيها الصحة في الدورة الرئيسية. أي مبروك
1: إن شاء الله، ربي نفرحنا بهم إن شاء الله. وعنا زواج زواج إن شاء الله بنت خوي نداء عبد الرحمن، ان شاء الله نهار واحد اوت مش الزواج نتاعها، نتمنى لها زواج سعيد ان شاء الله.
0: باهي باهي ان شاء الله، ان شاء الله الف مبروك، ان شاء الله زواج سعيد مبارك.
1: نشكر كل اذاعه افراد اذاعه المستير، فردا فردا كما عائلتي الثانيهكم
0: عايشه كمان
1: ديما
0: معايا، ديما متواصلين مع بعضكم على الفيسبوك. شكرا يا مونيا، يعطيك الصحه، ان شاء الله ديما فرحانين.
1: نورات عندك ان شاء الله،
0: ربي فضلك. الى اللقاء. ناخذ مكالمه اخرى. الو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا بك، اهلا وسهلا.
2: معك منتصر اسمي ولايه المنستير، راني مستمع وفي ليكم ونحبكم برشا وديما نشكر فيكم على البرنامج اللي تقدموا فيه.
0: مرحبا سي منتصر،
2: ان شاء الله ربي يعطيك القبول ومحبه الرسول ويعطيكم جميع القبول المستمعين الكل.
0: ربي فضلك اجمعين. اي سي منتصر، شكون والله شكون باش تهني سي منتصر؟
2: والله نهني نشحي في الباك، حزينا برشا نشحو في الباك، ونهني مشي بحزينا عرس، حب نهني مشي عرس ونقولك ونسبت عيد ميلاد، نهني روحي خاطر عيد ميلاد اليوم.
0: هيا ان شاء الله عيد ميلاد سعيد وعقبال 100 سنة في الخير يا سي منتصر.
2: هو عيد ميلاد اليوم لو ما تفكرني حدا، ما حبيت نهني روحي اليوم.
0: اي فيها بس ان شاء الله نبرمجوا لك غنية عيد ميلاد، علاش لا نفرحوا لك احنا سي منتصر.
2: والله يبرا والله نحبكم برشا وديما نسمع فيكم، وبربي نحبك. تحيه لك انت وتحيه للشيخ منور المدني كان يسمع فيها تو.
0: اي تحيه ليه الشيخ منور، ماله ديما منورنا الشيخ منور.
2: ديما نسمع فيكم الجمعه، ويسعد العياري ومحمد الشتيوي، ونحب نشكركم وكل راني نتعلم منكم ونستفيد منكم.
0: مرحبا بك في كل وقت سي منتصر، يعطيك الصحه.
2: بربي نحب ندلل عليكم في غنايه بعد اذنك.
0: هاي في بالي اخترت لك غنايه نتاع عيد ميلاد، ما نعرفش انت عندك حاجه اخرى.
2: عندي حاجه اخرى، عندي بتاع زاد النبي هذيك وفرحنا به، نتاع نحطها في الفرحات والعروسات.
0: هاي نزاد النبي وفرحنا به، نشوفوه. هاي نشوفوه ان شاء الله. ان شاء الله عايشك عايشك منتصر.
2: وشكرا وربي يبارك لكم على البرامج اللي تقدموا فيه، وراني نحبكم وكنتم متالقين.
0: الشيف مازري عيسى صديقنا يهني صديقه منير بشير وزوجته سنة البحوري بمناسبة نجاح بنتهم سارة بشير في البكالوريا. ألفين مبروك يا سارة والعاقبة للتخرج. كذلك فوزية مزالي تهني حفيدتها هيفا صفطة بنجاحها في البكالوريا، إن شاء الله العاقبة للتخرج. كيف تهني طبعا بنت حبيبة وزوجها محمد صفطة بهذا النجاح لهيفا صفطة. عدي ونغم نجاح حسين.

0: إن شاء الله ديما فرحانين نتواصلوا معاكم. طبعا ما زلنا في استقبال مكالماتكم الهاتفية حتى الثالثة بعد الزوال. مكالمة أخرى. ألو مرحبا، شكون معنا؟
1: جميلة أبو غطاس دي حسين.
0: جميلة قلت لي؟
1: أي
0: مرحبا جميلة.
1: عشكو يا ربي، ربي يفضلك وربي يخليك.
0: هاي جميلة، شكون مش تهني؟
1: تهني ولدي المولود جديد في فرنسا.
0: أي ألف مبروك.
1: إن شاء الله إن شاء الله يبارك فيك عشكو، إن شاء الله يكون من ذرية صالحة، سلام الحامل القرآن نتمنى له
0: إن شاء الله،
1: ليش في عز وفي عز العائل كله. مبروك مسعود على العائل الكل، إن شاء الله في الحسن والأمان في فرنسا غادي وكاو،
0: وإن شاء الله يتربى في عز والديه. يعطيك صحة يا جميل. إن شاء الله
1: ربي يبارك لك خويا وربي يفضلك.
0: ده ناخذ أغنية يا قابلة يا مقبولة، فرقة أولاد
1: مساش مبروك، إحنا اللي يجي منكم مبروك مساش عاش خويا يا ربي.
0: فرقة أولاد بيوض يا قابلة يا مقبولة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تتواصل الحرارة اليوم مرتفعة، إذ تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة مع ظهور الشيلي. هذا ودعت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي إلى اليقظة التامة بعد الترفيع في درجة الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص في بلاغ لها أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام طرف الدافع لإفادة منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك أثر اللقاء الذي جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين، وذلك في إطار تحسين مسار تنظيم هذه المناظرات وتعزيز مبادئ الشفافية والموضوعية. جاء ذلك ضمن رد الوزارة على سؤال كتابي توجه به النائب نجيب عكرمي بشأن ما اعتبره تجاوزات مرتبطة بأعمال لجان الانتداب والترقية للأساتذة الباحثين في التعليم العالي والذي نشره مجلس نواب الشعب. أكدت المكلفة بالأعلام والاتصال بوزارة السياحة والصناعات التقليدية أنس بن غربال أن الوزارة تدعم بنسبة 60% للبرنامج الوطني لتنظيف الشواطئ والذي تسهر على تنفيذه وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية، وذلك في إطار توفير محيط يستجيب لمتطلبات التونسيين والوافدين على الوجهة التونسية. دوليا، وصلت طائرات عسكرية أمريكية تحليق فوق مضيق هرمز ومحيطه اليوم بالتزامن مع إعلان القيادة الأمريكية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات على مواقع عسكرية داخل إيران، وإعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق حتى إشعار آخر. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. احنا في 10 جوان 1978 في ملعب مار ديلا بلاتا في الارجنتين. المنتخب الفرنسي باش يواجه المنتخب المجري والزوز منتخبات عندهم نفس الزي الابيض ومستحيل يلعبوا بنفس الازياء. والمشكلة انه المنتخب الفرنسي تلقى رسالة قبل المونديال من الاتحاد الدولي تلزموا فيه باش يلعب بالزي الازرق، لكن ما تمش التفطن لها. وصحيح انه فرنسا عندها زي ثاني لكنه موجود في العاصمة بيونس ايرس اللي تبعد 400 كيلومتر على مكان المباراة ومستحيل تخلط الازياء. فريق هاوي في المدينة اسمه أتليتيكو كيمبرلي أسوا مجموعة من الصيادين ينقذ الفرنسيين ويعطيهم الأزياء متاعه خضر وبيض. والمباراة تنطلق بعد 40 دقيقة وفاز بها فرنسا 3-1. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
0: دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

واو يا صالح.

وركوب عسل وسكر سكر سكر سكر والله عسل وسكر يا سكر يا عسل.

تغير وسنود ولا معاها والقلب ليها طبيب.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. مضي ساعتين و14 دقيقه من اذاعه المنستير، ما زلنا معكم حتى الثالثه. مرحبا بكل اتصالاتكم، بكل تهانيكم. 73 460 800. منير بعطي سعيد باستقبال مكالماتكم. مكالمه اخرى نستقبلوها مع بعضنا. الو، مرحبا، شكون معنا؟ الو، اهلا وسهلا، مرحبا
1: بك. عايشك رحم والديك.
0: شكون معنا؟
1: تقدم التهاني. نجوى مشموم من مستي.
0: مرحبا بك مدام نجوى،
1: عايشك.
0: شكون تهني؟
1: حبيت تهني لبنتي.
0: اي
1: جات اللولة وخذت جايزة.
0: الف مبروك اللولة.
1: عايشك
0: في اما قسم.
1: طلعت للتلفزيون.
0: هيا به،
1: طلع.
0: اعطيها الصحة.
1: ولدي زاد نجح، طلع عمر جاي باك ان شاء الله.
0: هيا

0: ان شاء الله ان شاء الله موفق ان شاء الله.
1: وبنتي الصغيره زادت طلعت من الوتيام طلعت للنفياء
0: ما شاء الله عليها، ان شاء الله ربي يوفقهم الكل ان شاء الله تفرح بهم ينجم.
1: عايشك حتى انا اغاني بربي عايشك انا حمولتي قنديما منتبه اذا تنستير راني.
0: اي اي ان شاء الله ديما هنا مونسينكم في هالقيلوله ان شاء الله تعجبكم عايشك. الاغاني
1: عايشك يرحم والديك عايشك عايشك يرحم والديك عايشك
0: ربي يعينك. الى اللقاء ناخذ مكالمه اخرى. الو مرحبا. اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: نحب
0: شكون معنا انت عارفه ليك؟
2: محمد براوي شاوش ولد الرياض شاوش عيد ميلاده اليوم التكسيف.
0: براوي انت يا
2: اي
0: مرحبا بك يا براوي. اي
2: ليك وعايشك. نحب نقدم تحياتي لبابا ونقول له كل عام وانت حي بخير وربي يخليك لي تلقاه ويسمع فيه تو في الراديو.
0: اي ان شاء الله يا ربي يطول عمره في الخير ان شاء الله.
2: عايشك وانت بالله.
0: يعطيك الصحة يا براوي وهذه تحية لكل اللي يحتفلوا بالأعياد ميلادهم اليوم أو أمس وغدوة كذلك. حبيت أن نقدموا تحية مونيا بالرحال حبت تهني أخوها وش نقرأوا المساج متاحها. تقول بمناسبة عيد ميلاد أخوها الغالي طبعا مهدي بالرحال غدوة عيد ميلاده نحب نتمنى له كل عام هو بألف خير العاقبة الألف سنة يفضلك لينا لكل العائلة يفرحك بنوتات شيراز وبلقيس ربي يحقق لكل حاجة تتمناها من أعماق القلب. شكرا لك مونيا بالرحال وهذه تحية لأخوها وتحية طبعا البراوي الوالد وتحية لكل من يحتفل بعيد ميلاده.

0: القصير
1: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7 إذاعة
0: المنستير
2: 95.7 عدل الموجة واسمعونا
3: يا ناس رملة وبحر وشمسية ولا على بالي
2: دايماش تصير
4: يلا يا

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام حتى الثالثة لتقديم التهاني. نواصل في استقبال المكالمة الهاتفية. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو، عسانة رفيقة زهرة من المكتير.
0: مرحبا يا رفيقة.
1: وبيك عايشة، حب القدم تهاني.
0: مرحبا بيك، تفضل. شكون
1: نجاح الباك؟
0: عايش، شكون مش تهاني؟
1: نحب نهني أمل بكوت. أنا رقم الجمعة اللي فات راني قدمت لها تهاني، وهي في العمل ولا تبكي ما سمعتش معناها. بربي تعدي لي يا بنية مزيانة.
0: باهي إن شاء الله.
1: نجاح النجاح وأختها إريت زوز من الأوائل عام جاي. أختها إريت إن شاء الله باك.
0: أيه؟
1: مخزين الجوائز زوز.
0: وأمل السنة خذات الباك.
1: أخذت أمل السنين الباك.
0: أيوة، وأريج عام الجاي إن شاء الله.
1: أيوة، وأخذت جايزة.
0: أيوة، مبروك عليهم إن شاء الله.
1: أمل أخذت جايزة وأريج أخذت جايزة.
0: به
1: نهنيهم، عايش خويا، ربي يبارك.
0: ألف مبروك عليهم، إن شاء الله ديما ناجحين ومتفوقين.
1: عايشك يفضلك.
0: شك...
1: ربي يحفظك.
0: شكرا يا رفيقة، إلى اللقاء. ألو، مكالمة أخرى. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
2: ألو، عسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك، شكون معنا؟
2: دليلة معتوق نقدم جميع أغاني حصة لبنتي ريناس معتوق نسحب في الكونكور في السيزيام.
0: هاي ألف مبروك ليها إن شاء الله، التحاقها بالأعدادية النموذجية. التحقت بالأعدادية النموذجية.
2: هاي
0: ألف مبروك إن شاء الله يا دليلة.
2: عايشك، ربي يفضلكم. عايشك
0: إن شاء الله ديما ناجحين ومتفوقين.
2: عايشك، عايشك، ربي يحييكم.
0: شكرا لك. فاتن بن حمودة تهني كذلك ميسة براهم بمناسبة التخرج، كذلك تهني نعيمة بن حمودة بنجاحها في البكالوريا، زوجها كذلك بشير القريشي هني زملائه اللي نجحوا أبنائهم في البكالوريا، إن شاء الله ألف مبروك والعاقبة للتخرج متاحهم. نسمع نغم نجاح.

إن شاء الله ديما ناجحين، إن شاء الله ديما متفوقين، إن شاء الله ديما الأفراح عامرة في دياركم. تحية لكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك، علي شعبان أهلا وسهلا، أسيل الهرابي، نايلة صيد السوقي تحية ليها، سامية بقى تحية لكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا، سامية سخيري كذلك تهني ولدها عامر بمناسبة التخرج، إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله ربي يفرحك به ويحيك ليه يا سامية. منير الحسني العويتي تقول بحب نادي أغاني الحصة لولدها نجم الدين بمناسبة عيد ميلاد وعقبال ألف عقبال مئة سنة يا نجم الدين. كذلك منير تقول عائلة المرحوم البشير سعيدان وخاصة العمات حياة ومنيا وروضة وألفة يهني والعزيزة فاتن بمناسبة نجاح بنتها رايا بشير في التحاق والتحاقها بالعددية النموذجية بالبحيرة في تونس. كذلك منيرة تقول عائلة المرحوم براوي البنزرتي والجدة سلوى والعمات سناء وهدى والعم محمد وبنته ملاكي هني والحفيد ثابت من مسابة التحاقه بالعددية النموذجية بسوسة ملاحظة حسن جدا. يعطيك الصحة يا منيرة وإن شاء الله ديما ناجحين متفوقين. تحية كذلك الفتحية سفينة تقول أصيلكم جميل دائما في المتابعة بالتوفيق والمزيد من التألق والامتياز. تحياتي الكامل للفريق العامل ولكل المستمعين، نتمنى لكم أحلى الأوقات. صليحة ريم الغزلان تقول نحب تحية لولدي الدكتور عمرو شعباني في مهمته الجديدة دكتور الاتحاد الرياضي المنستيري، ربي يوفقه ويستر أمره وإن شاء الله عنده القبول ومحبة الله والرسول والناس، وربي يحفظه الأخته والعائلته إن شاء الله بالتوفيق للدكتور عمرو الشعباني الدكتور الاتحاد الرياضي المنستيري. وتحية طبعا الدكتور السابق رياض حيزم اللي قدم طبعا خدمات كبيرة للاتحاد الرياضي المنستيري طيلة المواسم الفارطة. منير رحيم كذلك تحية ليه يقول صحيح أن أبواب الحياة لا تنغلق مرة واحدة، فإذا وقفت وحدقت في الحياة بعمق ومعرفة لرأيت أن بابا من أبوابها لا زال مفتوحا مشرعا للأمل وللنجاح، وأن ذروة من ذرة سعادة تنتظر لتهدهدك بحنان وتمنحك الثقة بالمستقبل الأجمل والأحلى. إن شاء الله هذه طبعا مشاعر طيبة منك منير، وإن شاء الله أبواب التفاؤل والأمل خاصة في اللي ما نشعوش في البكالوريا ما يفقدوش الأمل، طبعا العام الجاي يعديه وإن شاء الله يجيبوا معدل مخير، وطبعا كما تعرفوا الباك هي باش توجهك للمستقبل الحياة المهني، إن شاء الله يكون المعدل جيد باش توجه التوجه اللي تحب عليه إن شاء الله. كذلك تحية للطبقة عالية شكرا لها نسرين داود تحية لها، كذلك منيب الرحال أم مريم دليل النقير صالح الحيزم شكري البديوي سعد القادر الهاني سفيان بن حمودة رياض سكمة صديقنا كذلك وزميلنا تحية ليه الدكتورة زهيرة بن عيشوية نسيم الأزرق تحية ليه المربية والمعلمة ياسمين السكلي تحية ليها كذلك برشا قاعدين يتواصلوا معنا. من ألمانيا فتحي الغداوي يقول تحية لكل الفريق العام في إذاعة المنستير، تحية من ألمانيا أبعث سلامي لجميع إخوتي وأهلي في المنستير وسوسة وأحبابي وأصدقائي جميعا حيث ما وجدوا وجميع مستمعي إذاعة المنستير، سلام عليكم وحفظكم الله من كل سوء وتوحش البلاد. إن شاء الله نبرمجو لك مرة أخرى غناية ريحة البلاد يا فتحي شكرا ليك. حبيت نهني العائلتين المتصاهرتين عائلة محمد غديرة وحرمه نادية شقير والعائلة سامي ساقجي وحرمه سونيا الركباني بمناسبة زواج ابنيهما أحمد غديرة وعزيز ساقجي، إن شاء الله زواج مبارك سعيد بالرفاهي والبنين. نسمع حاتم الفرشيشي

هذه الزغاريت وإن شاء الله ديما دياركم عامرة بالزغاريت والأفراح. حبيت نهني صديقنا وجارنا حبيب القرقني وزوجته سعاد الذهبي بمناسبة حنة بنتهم الخميس المقبل. إن شاء الله حنة مباركة بنتهم آمنة، إن شاء الله حنة مباركة وربي يتمم بالهناء. مش نسمعوا فرقة فاطمة الصيادية طبعا، تحية لآمنة القريب بمناسبة حنتها.

0: هذه فرقة فاطمة الصيادية يعرفوها طبعا المساتري الكل. ألو، مكالمة أخرى. مرحبا، شكون معنا؟
1: مع السلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: عايشك، ربي يحييك، يرحم والديك والدين هزوا التليفون وربي يحييك ويفضلك من الكل.
0: زميلنا منير وطي.
1: عايشك، ربي يحيي وربي يفضلك.
0: عايشك، شكون معنا قلت لي الاسم؟
1: حبيبة من المكسيك.
0: مرحبا مدام حبيبة، يرحم
1: فاطمة صيادية وزهرة بيزيدة ويرحمها من الكل، مال الفرقة الكل، ويرحم أم ليلها لله الكل،
0: والخلواضة زادة نسمع بيها
1: خلواضة للفاطمة الكل، الله يرحمهم، يرحم ويرحم والدي ووالديك قبل ما فكوها.
0: عايش كم تهني الحبيب؟ اي
1: نعم، والله تهني بنت أختي أماني الزعت، نجحت في الباك اليوم وعندها لما ربي يفرح بهم وميمتهم.
0: هاي ألف مبروك العقبة للتخرج
1: إن شاء الله. سأل العقبة وخيتها العام الجاي مخبات
0: إن شاء الله. أي
1: ولا نجح الكل ولا قادم على فريح، ربي يفرح ورمي يتب فرحه بالخير.
0: آمين.
1: نهدي سالم أم نازي حرز الله ولدها نجح في السزياء مكتبه، هو ربي يفرحها به
0: إن شاء الله.
1: أيه؟ وربي يفرحنا ويفرحكم ويفرح أمة لا إله إلا الله، ولا قادم على فريح ربي يفرح، ولا قادم على نجاح ربي ينجح، وربي يهدي الذرية بجخيل البارية، وإن شاء الله دمتوا ديما حيين بخير ويطول عمرك.
0: يعطيك صحة، شكرا لك مدام حبيبة.
1: وبالدار ذو قص في سليموني في حي رمادة، ذو قص باش نسمع الله غالب.
0: ذو قص عليكم غادية؟
1: تو مقصوص كنت نسمع، تو تطلبت نسمع فيه قص، تو لا ميلة ذو بس باش نعيشوا يا في سليم. والله الحمد لله.
0: هوا صوتك وصل إن شاء الله للمسؤولين، ربما قاعدين يصلحوا، ولا الضغط قوي برشا زعما على
1: عندك. اي بالحق،
0: يمكن
1: الحمد لله
0: قوي على الماء. ان شاء الله يرجع بعد شوي.
1: بعد مسير والحمد لله يا ربي، ربي ينجح والله يفرحنا لبنية اختي، ومننا نشعوا لكم ان شاء الله بنيات اختي العام الجاي مقرينا
0: ان شاء الله ديما ناجحين ومتفوقين. يعطيك الصحه،
1: الله يبارك لك ويرحم والدين والدي.
0: سلام، الى اللقاء. بالسلامه.
1: سلام ربي.
0: راضي الهداجي من القاهرة، وين تقوم الحني؟ نهني بنتي يا دكتورة عبير الهداجي بنجاحها في امتحان سيرتيفيكا انترناسيونال كونكور عالمي، أتمنى لها حياة سعيدة وربي يفرحني بها الفرحة الكبيرة، إن شاء الله تفرح بها وربي يحيك لها يا مدام راضية. كذلك فوزية مزالي تقول نحب نهني زاد بنتي أمال في باريس، هي أمال وزوجها إبراهيم مزالي، مناسبة تخرج ولدهم أمين مزالي مهندس في الإعلامية. ألف مبروك يا أمين، إن شاء الله فرحتك. نسمع نغم تخرج نجاح.

0: ألف مبروك لكل الناجحين، لكل اللي تخرجوا، تحية ليهم الكل، يعطيهم الصحة، المجهوداتهم الكل مشاتش هباء منثورة. ناخذ مكالمة أخيرة في هذه الحصة بعد الدقائق تصل على نهايتها. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو، عصام أخويا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك. شكون معنا؟
1: معك جوهر البناني من بنان.
0: مرحبا بيك خويا جوهر.
1: من متابعي إذاعة المسير، احنا إذاعة المسير ديما 24 على 24 في الدار.
0: يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. أي خويا جوهر، شكون تهني؟
1: نهني ولد أختي في محمد الحاج يوسف بعيد ميلاد، واليوم 12 جويلية، واليوم 12 جويلية 1998 يوم فينال كوب دي موند 98 فرنسا 98.
0: ايوا عايش ان شاء الله. بالضبط، ان شاء الله كل عام وهو بحال بالف خير.
1: عايش عايش
0: ان شاء الله. عيد ميلاد سعيد ليه.
1: عايش، هو رئيس مجلس محلي عندنا لهنا، وعضو المجلس الجهوي، ناشط برشا في المجتمع المدني.
0: يعطيه الصحة. هاني يوم عيد ميلاد، وإن شاء الله عيد ميلاد سعيد.
1: وإن شاء الله نزيد من التألق والنجاح إن شاء الله في محمد. وبالمناسبة سبحان الله، نحب نهني زادة بنات أختي، بنات أخواتي، مريم ناجحة في بكالوريا الدورة الرئيسية شعبة علوم، وياسمين شعبة الاقتصاد والتصرف،
0: نجاح في البكالوريا. زاد
1: نجاح البكالوريا،
0: ألف مبروك ليهم إن شاء الله العاقبة للتخرج. شكرا لك خويا جوهر، يعطيك صحة جوهر. إلى اللقاء، شكرا لك. مونيا بر عبد الرحمن من قصبة المديوني، تحب تهني على بكري، تحب تهني صديقتها مونيا بالرحال بمناسبة عيد ميلادها يوم الخميس المقبل 16 جويلية. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد على بكري مونيا، إن شاء الله نعود نهنيوك الأسبوع المقبل، علاش لا. هذه تحية الخدام، أغنية العيد ميلاد، وإن شاء الله كل أيامكم عيد ميلاد وأفراح ومسرات. وهي تحية لكل اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم في هذه الأيامات. هذه تحيات حسام قدرية، منير بعطيس، سليم الحيزم. بعد موجز الثالثة تلتقون ذاكر الزرافي في برنامج رياضة وصيف. إلى اللقاء.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت عدد من المؤسسات الفلاحية العمومية التونسية بالتعاون مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتونس، أعلنت عن مصادقة لجنة قيادة مشروع سلامة استخدام المياه المستعملة على خطتين للتحسين التدريجي لمحطات الضخ ومتابعة المناطق السقوية في المنطقة النموذجية بولاية سوسة، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تنظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية في قطاع الفلاحة. أعلنت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية. ويأتي إقرار هذا الإجراء في إطار متابعة الوضع الصحي للقطيع وتأثيرات التغيرات المناخية الراهنة. توجت باعثة المشاريع التونسية سناء عماري أصيلة ولاية سيدي بوزيد بجائزة ريادة الأعمال الجماعية خلال الدورة السابعة للمعرض التجاري ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، متفوقة على مشاركين من 21 دولة بفضل مشروع شركة تعاونية فلاحية. ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي والواج والنقل الريفي، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا حسب ما أعلنت عنه الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية في بلاغ سابق لها. وأكد بلاغ الجامعة أن قرار هذا الإضراب يأتي ردا على ما اعتبرته سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف والتراجع عن وعودها بتفعيل الزيادة في التعريفة خلال شهر جواء المنقضي بعد أن تعهدت سابقا بتطبيقها في موفى مارس 26 و2000، مشيرة إلى أن غياب بوادر الانفراج واستمرار تجاهل مطالب المهنيين فرض اللجوء إلى هذا التحرك الاحتجاجي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
1: إذاعة المنسير، منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666. منكم وإليكم، 28 000 666. منكم وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
3: دقيقة صحة.
4: عسلامة، اليوم باش نحكيو على ظاهرة منتشرة برشا خاصة عند الشباب اللي هي سيجاريت إلكترونيك ولا السيجارو الإلكتروني ولا ما يسمى بالفاب. من بين أكثر الأسئلة المتداولة هي هل إنه سيجاريت إلكترونيك ما فيهاش مضار مقارنة بالسيجارو العادي؟ الإجابة هي لا. دراسات لليوم أثبتت إنه سيجاريت إلكترونيك فيها أقل مضار من السيجارو العادي من حيث عدد وتركيز المواد الكيميائية اللي فيها، لكن لازم نعرفوا إنه هي مازال ظاهرة جديدة ما نجموش نحكم عليها، والمضار متاعها قاعدة تظهر نهار بعد نهار. تقارير المنظمة العالمية للصحة أثبتت المضار متاعها على الرئة والقلب والشرايين والدماغ وغيرها. من بين الأسئلة المتداولة زادة هل هي تعتبر وسيلة للإقلاع على التدخين وإلا لا؟ الإجابة هي لا. هي تصنعت من الأول باش تعاون على الإقلاع على التدخين، لكن تحولت من بعد باش تولي نوع جديد من الإدمان. احنا في عيادات المساعدة على الإقلاع على التدخين نستعملوا ما يسمى بي لي سوبستيتو نيكوتينيك ولا معوضات النيكوتين اللي في تونس موجودة سو فورم دو باتش ولا لصقات، واللي هي تعتبر أكثر وسيلة آمنة وناجعة للإقلاع على التدخين. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله.
3: دقيقة صحة. رياضة. وصيف.
5: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في رياضة وصيف. من توا حتى الخمسة متاع العشية نصافحوكم صحبة الزملاء ايمن الشابي في الهندسة التقنية ومنير بعطي اللي يتواصل معكم ومع ضيوفنا هاتفيا باش نحكيو بعد شوية على رفع الاثقال بالكرة الحديدية، باش نعملوا جولة مع رياضة السباحة. وحنا في رياضة الصيف توا فترة مهمة جدا للسباحة، كرة القدم، كأس العالم الأندية التونسية، الاستعدادات ايضا لانطلاق الموسم الرياضي، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة وغيرها من الرياضات كما قلت من توا الخمسة متاع العشية. أكيد مواضيع متعددة وضيوف باش يكونوا معانا تباعا طيلة الحصة. وتعرفوا أنه الفترة هذه هي فترة الانتقالات الصيفية، انطلقت برشا حديث حول الانتدابات، حول الخروج، حول القدوم، حول انطلاق التمارين. أندية انطلقت في التمارين نتاعها استعدادا موسم جديد، أندية مازالت أيضا مازال الحديث على المنتخب الوطني التونسي ومدرب المنتخب الوطني التونسي، شكون يمكن الأسماء المقترحة؟ باش نحاولوا نعملوا جولة بعد شوية. لكن البداية مع أمينة فاخت في تحية البداية.

0: مواصلين المشوار معكم في رياضة وصيف، وبداية التغطيات نتاعنا بتكون بالسباحة، نادي السباحة بالمنستير وتظاهرات قادمة وتتويج لموسم كامل من النشاط ومن العطاء بالنسبة للإدارة، المدربين أيضا للشبان والشابات المشاركين في نادي السباحة بالمنستير، وسعداء باش نستقبلوا سيد ناصر العويتي رئيس النادي في المباشر. سيد ناصر مرحبا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي إذاعة المنستير.
0: أكيد وقت لا يقرب فصل الصيف، وقت لا تقرب الأنشطة، أنتم أكيد تجندوا الناس كل لتتويج موسم كامل من التدريبات. سي ناصر، موسم ما كان سهل، نعرف الوضعية متاع المسبح البلدي بالمنستير بعد لميتوا السباحين، بعد جولة في مسابح المسبح سوسة في العدد من النزل، برشا تكلفت برشا ماديا على النادي، يظري في الأخير مسك الختام باش يكلوه خلال البطولات القادمة، واللي نادي السباحة بالمنستير من الأندية سي ناصر اللي ديما يطمح للتتويج وديما يكون ضمن من الأفضل في ترتيب مختلف التظاهرات.
1: بالطبع ذاكر أنت أتيت على معناتها مجمل الأحداث والأنشطة فهمتي والنقاط اللي باش نسردها ونقولها، كونه الموسم هذا هو موسم استثنائي بعد 6 شهور معناتها مغلق المسبح نظرا للأعمال الصيانة والإنجاز معناتها حجرات الملابس والأدواش، معناتها باش تجمع السباحين وتقعد معناتها في نفس المستوى الفني. استعملنا مسبح سوسة، استعملنا عديد المسابح في عديد النزل، وهذا معناتها كلف مبلغ مالي كبير ياسر على كاهل الجمعية فهمتني، وإحنا معناتها توا كإطار فني وكإدارة فنية ختام المسك للموسم هذا هو نهائيات البطولة الصيفية اللي باش تنطلق بداية من 18 جويلية، الفئة العمرية 10-11 عام، بعد عندك معناتها الفئة العمرية البنجاما هذوما اللول بوسان البنجاما 13-14، ومنها معناتها فهمتي 27 جويلة إلى غاية 1 أوت، الفئة العمرية من 15 اللي هي معناتها أداني أصغر أواسط أكابر. احنا معناتها فهمتي ان شاء الله الشعار متاعنا هو كل ديما التتويج، ونادي السباحة معناتها نادي عريق والنادي الوحيد اللي معناتها في داخل الجمهورية إلا معناتها يحاكك في النوادي الكبرى، وعندنا معناتها فهمتي أبطال معناتها فهمتي بارزين في المنتخبات الوطنية، واحنا كذلك ذاكر معلومة تعرفها القاسي والداني، كونه النادي الوحيد المنضوي في 3 جامعات، جامعة معناتها الغوص والإنقاذ، الجامعة التونسية للغوص والإنقاذ اللي هي رياضة المونوبالم، جامعة معناتها التريتلون اللي هي معناتها رياضة معناتها العدو والفيلو معناتها الدراجة الهوائية والسباحة. والشعار الأول اللي معناتها نبعث به معناتها نادي السباحة هو الجامعة التونسية للسباحة، ولذا معناتها 3 جامعات فهمتي 3 أنشطة راهو مش بالساهل، مرينا بفترة صعيبة معناتها مسبح مغلق مع 6 شهور ومنها انطلقنا أواخر فيفري، ولكن معناتها كافة التظاهرات شارك فيها نادي السباحة، كافة الاستحقاقات الوطنية شارك فيها نادي السباحة، أخيرا معناتها فهمتي الفئة العمرية 19 سنين الفارتلي توجنا معناتها، وكانت النتائج جد باهرة باهرة معناتها فهمتي للفئة العمرية هذه اللي احنا نقوله معناتها سباحة الأشبال معناتها الفئة العمرية البداية 19 سنين، وهذا معناتها كلمة شكر معناتها وليس رمي ورود للإطار الفني اللي يشرف عليه المدير الفني تحبيب مع البرقاوي اللي متكون من المدرب ناجي عاشور، المدرب فادي المهدوي، المدرب إياد بوشارب، المدرب سلمى الطرودي، المدرب مصطفى الدوكي فهمتني، المسبح الصغير كذلك عليه مع إطار فني وإدارة فنية يشرف عليها سي فتح ركباني، ف فيها معناتها آدم الهرابي، فيها توفيق غديرة، فيها معناتها المدرب الزيدي، فرج عرعود هذايا معناتها مدرب
0: المستقبل اللي نهنيه بالمناسبة سي الناصر بعد حصوله على الإجازة الوطنية في التربية البدنية وأيضا على الدرجة الثانية في السباحة.
1: أني معناتها باش بس معناتها فهمتي نادي سباحة وكهيئة مديرة نهنيه معناتها المدرب هذا أولا بحصوله على الإجازة معناتها فهمتي، وتخرج أستاذ التربية البدنية من المعهد العالي للقصر السعيد، وكذلك هذا مدرب مستقبل فهمتي عنده معناتها فهمتي وعد، وشوف الإطار الفني متاعنا معناتها فهمتي الشباب، وهذا هو معناتها إلا باش معناتها يتقلد المشعل، كذلك معناتها فهمتي إدارة فنية يشرف عليها مدرب معناتها شاب كذلك حبيب البرقاوي ولد النادي وابن النادي وفهمتي يعي معناتها الكبيرة والصغيرة. كذلك نحب كلمة شكر للأولياء اللي ضحى وراه معناته باش نعديه 4-5 شهور نتدربوا خارج معناته المسبح نافات سوسة معناته كافة المسابح ما في محيط مدينة المنستير، راه مش بسهل. لكن كذلك معناته فما نقطة هامة يعني ومذبية معناته كجامعة تونسية للسباحة وكسلطة الإشراف، احنا النوادي داخل الجمهورية نتحملوا عبء الإقامة والتنقل. تو النوادي إلا في تونس العاصمة السباح يعوم ويروح لدارهم، احنا لا، معناتها تو مثلا الفئة العمرية الفوسان هذه باش تبدا من 18 إلى غاية 18-19-20 هذوما يلزمهم الإقامة. الإقامة عندنا كان نزل الزهرة اللي هو قريب في المحيط متاع معناتها المسبح الأولمبي بيرادس. التكلفة تتكلف معناتها فهمتي غالية برشا. كنا معملين على مركز معناتها بن عروس المركز الثقافي الرياضي نتصلوا معناتها ورغم اللي قبل بشهر يقول لك لا عندنا حجوزات من سبتمبر، معناتها فهمتي هذايا معناتها الحقيقة يثقل كاهل النادي وكاهل الأولياء.
0: حتى الأولياء زاد اللي باش يمشي راه الولد مش يمشي وحده، راه يمشي بالولي نتاعه.
1: الولي في ذاكر يجيك يقول لك معناتها راه معناتها إمكانيات نعذروه، لكن زاد احنا إمكانيات النادي معناتها فهمتي خصوصا الموسم هذا كنا نساهموا معناتها بقصة، لكن الموسم هذا أنا نقول لك ما يقارب 80 مليون مع تكيرات المسابح.
0: لازم الناس تتفهم، لازم الأولياء تتفهم، لأنه نعرف فما شارج كبير.
1: صحيح فهمتي احنا وصلنا معناتها الموسم هذا موسم استثنائي وموسم تحدي، وأعي ما أقول وقت اللي نقول موسم تحدي بكافة الأطراف.
0: هو ياسر الناصر الأسبوع الفارط كانت معنا رئيس الجامعة التونسية للسباحة، ومن الأشياء اللي طرحناها طرحنا نادي سباحة بالمنسير ومساهمته أيضا في الصيانة في المسبح البلدي بالمنسير، فما ميزانية كبيرة ماشية للصيانة وماشية لك المواد متاع الكلور وغيره اللي انتم معناها راهو معناها ما كومش ممكن تدخلوا في الفلوس فقط، راهو تصرفوا في برشا فلوس
1: في ذاكر. أيوة. تعرفش المورد الوحيد عنا هم الاشتراكات
0: السنوية.
1: احنا عاملين إطار شراكة مع بلدية المنستير رغم ان المسبح ينشط فيه جميع الأطراف والهياكل معناتها فهمتي رياضية، احنا نقوم بصيانة ومعالجة مع الماء المسبح، الصيانة الدورية لغرفة التقنية، الصيانة الدورية معناتها لكافة مع الحاجيات والجزئيات اللي تصير في المسبح. احنا البلدية مشكورة خلنا في إطار شراكة، لكن معناتها الكل
0: مصاريف
1: على كاهل النادي، وهذا ما يثقل معناتها خصوصا السنية راه معناتها الإقبال معناتها ما كانش راه كبير بالعدد اللي كنا معناتها ننتظر فيه، لأنه بداية الموسم ثم بارش أولياء يقيموا هذوما معناتها حصص معناتها خاصة في بعض معناتها الأماكن، ما نحبش نتطرق للأمور هذه، لكن احنا النادي هذا الموسم هذا موسم تحدي وشاركنا في كافة الاستحقاقات. وين نزيد نعطيك معلومة، استحقاقات في معناتها البطولة معناتها في الجامعة التونسية للمونوبالم الانقاذ والغوث معناتها من احسن نتائج نادي السباحة بالمنستير، رياضة الترياتلون من احسن نتائج سباحي نادي سباحة بالمنستير، وهذا إن شاء الله اثنين توجوه معناتها نهائيات البطولة الوطنية الصيفية اللي بيشتد للسباحة اللي بيشتد بداية من 18 إلى غاية 1 أوت كافة معدل الفئات العمرية 10-11 سنة هم البوسان 12-13 هي البنجامان 14 فما فوق هما معناتها الأداني والأصاغر والأكابر. ولهذا نجدداني معناتها فهمتي شكري معناتها باسمي وباسم كافة أعضاء الهيئة للإطار الفني والإدارة الفنية اللي حقيقة معناتها فهمتي قاموا معناتها بعمل جبار. كذلك معناتها فهمتي انضباط السباحين والتضحية متاع معناتها الأولياء. لكن ما حتى شيء ما يجيب السهل صحيح. لازم معناتها هو خيار فهمتي عندك معناتها أهداف معينة باش تعرف معناتها فهمتي باش تلقى صعوبات باش تلقى معناتها فهمتي برشا أشياء عراقيل معناتها. لكن احنا نادي سباحة من نوادي العتيدة والمعناتها فهمتي اللي تراهن كل ديما على الألقاب وعلى معناتها البطولات وعنا عديد السباحين في المنتخبات الوطنية متاعنا وإن شاء الله السنة معناتها فهمتي متوسمين خير في السباحين متاعنا. وبالمناسبة نحب باسمي وباسم كافة أعضاء الهيئة المديرة نتقدموا معناتها بالتهاني إلى كل سباحين إلى نجحوا في منظمة معناتها فهمتي البكالوريا ولا نجحوا في منظمة معناتها فهمتي السيزيام معناتها السنسات الدخول معناتها للمعاهد.
0: سي ناصر أنا ما هو قدامي الصفحة نتاعكم خلنا هنيو باران مصلي وسمر الجنفاوي ومازن نوار اللي التحقوا بالمسألة الإعدادية النموذجية بن مناسير ونشكر مدار سيزيام ونهنيو زاد الوداد نتاع النافيام عندكم أمين والنيس وياسين الغالي هذوما اللي نشكوا ومشاو المعهد النموذجي ونتبع معاك سي ناصر نقرا في أفكارك.
1: أنا حقيقة أنا نحب كلمة شكر والله يا خويا ذاكر ماياش رمي ورود لكن إذاعة المنستير كل ديما سباقة وكل ديما رايدة في الرياضات الفردية المستقبلة وكل ديما معناتها فهمتي تحية شكر وإكبار وتقدير حقيقة لكافة معناتها فهمتي الإعلاميين ولكافة معناتها الإطار العامل معناتها في إذاعة المنسير وكل ديما السباقة في الميدان هذا. واحنا معناتها كنادي السباحة إن شاء الله معناتها ننور الجهة متاعنا تعرف معناتها ولات رياضة السباحة معناتها من الرياضات الصعيبة واللي يلزمها معناتها فهمتي طول بال ويلزمها معناتها جرينتا ويلزمها تضحيات خصوصا معناتها ساعة لساعة. احنا التمارين العادية متاعنا في سليام راي توفى معناتها العشرة ونفس ونوصلوا حتى معناتها قرابة معناتها السباح يوصل لدارهم لحداش لحداش معناتها فهمتي والغدوة حصة صباحية تنطلق السادسة صباحا.
0: ومع هذا يا سي ناصر نلقاو البنية أميمة الزويري في البكالوريا علوم تجريبية معدل 17.75 تبارك الله
1: بالضبط بالضبط. هذه معناتها انت معناتها علاش قلت تحية شكر وتقدير معناتها الإعلاميين الرياضيين في إذاعة المنسير المواكبين لأنه معناتها وقت اللي تواكب معناتها كل تطورات ونتائج واحد متاع نادي عريق كما نادي السباحة هذا ما يزيدنا كان معناتها تحفيز ويزيدنا شحنة سواء للسباحين سواء للإطار الفني سواء معناتها للأولياء. وهذا معناتها شكر جزيل لإذاعة المنسير السباقة كل ديما في هذا الميدان واني نوعد معناتها فهمتي
0: إن شاء الله تجيبونا البطولة الوطنية وتكونوا بحذانا يا سيد ناصر.
1: إن شاء الله بقدة الله شوف معناتها احنا متوسمين معناتها الخير في سباحينا والعمل اللي قاعد معناتها يقوموا به توا وصلنا معناتها براتيكمون للنهاية معناتها ما زلت لنا أسبوع تنطلق بطولة الوطنية الصيفية للفئة العمرية 10-11 عام ومنها بعد فهمتي 3 أيام ومنها بعد تنطلق الفئة العمرية 13-14 عام ومنها من 27 هذه فئة معناتها الأبطال اللي تشارك فيها معناتها فهمتي كافة الأصناف ويشاركوا فيها المحترفين اللي يجيوا معناتها من خارج أرض الوطن. احنا ان شاء الله معناتها نادي السباحة باش يكون معناتها فهمتي متموقع وباش يكون معناتها يدافع على معناتها الألقاب متاعه وعن النتائج متاعه وهذا بفضل معناتها الإدارة الفنية اللي يشرف عليها المدرب معناتها المدير الفني حبيب البرقاوي. وان شاء الله معناتها نوعده معناتها أوليانا والقاعة معناتها والعائلة الموسعة لنادي السباحة كونه معناتها باش يكون نادي سباحة في الموعد فهمتي والاستحقاق الرياضي، لأنه عام كامل راهو المراحل اللي تصير معناتها من بداية الموسم هي تحضير لنهائيات البطولة الصيفية اللي تعتمدها الإدارة الفنية لاختيار العناصر الوطنية. هذا هو معناته فما بطولة شتوية في مسبح 25 هي تنطلق بداية الموسم كل ديما في شهر ديسمبر، ونهائيات البطولة الصيفية اللي معناته تنطلق بداية من 18 جويلة إلى غاية 1 أوت في كافة الفئات العمرية. وإن شاء الله معناته فهمتي رغم معناته الصعوبات ورغم معناته الثقل المادي معناته سواء على النادي أو على الأولياء، لكن معناتها فهمتي يلزم الأولياء يعذرونا الله غالب معناتها فهمتي احنا ضد التحدي وضد الصعوبات، وهذا الشيء معناتها اللي داخل في القاموس متاعنا فهمتي كونه نادي السباحة ما يصعب عليه حتى شيء وما معناتها فهمتي حتى حاجز ما يكون فيه معناتها الطريق باش معناتها نتألقوا ونبرزوا ويكون معناتها فهمتي اسم نادي السباحة ساطع في الرياضة التونسية. واحنا نعاود نكررها النادي الوحيد المنضوي في ثلاثة جامعات، راهو معناتها فهمتي يلزم واحد تكون عنده معناتها أعصاب من حديد فهمتي باش معناتها ينجم يواكب وينجم معناتها فهمتي يساير معناتها الضغط هذا، وهو خيار راهو خيار من الأولياء وخيار معناتها فهمتي من الإدارة الفنية متاع النادي ولا معناتها الهيئة المديرة متاع النادي.
0: سي ناصر العويتي رئيس نادي السباحة بمنسير، كل نجاح وتوفيق في البطولة الوطنية الصيفية إن شاء الله اللي باش تنطلق قريبا، وأكيد إن شاء الله باش يكون عندنا مصافحات أخرى معك. شكرا جزيلا سي ناصر، يعطيك الصحة.
1: بارك الله فيكم وبارك الله، ومعناتها نشكر نجدد شكري لإذاعة المنسير.
0: شكرا جزيلا.

0: وقتنا نتحدث على رياضة وصيف، نتحدث على أنشطة بحرية، نتحدث على أجواء كبيرة برشا في كامل الساحل التونسي في الحقيقة. ولهنا باش نمشيو للمهدية، نمشيو لشواطئ المهدية مع زميلنا عبد الكريم الشيخ مراسلنا في المهدية. خلينا ناخذوا مع عندهم كل الأجواء والتظاهرات اللي قاعدة تصير على وقع الصيف والصائفة، وعدد كبير من الشبان والشباب وخاصة المهدية، ونحكيو زادة حدود المهدية لأن نحكيو على بقالطة، زادة مركب الشبابي في البقالطة اللي زادة يضم عدد كبير من الشبان والشابات اللي يجيو بالمناسبة مناسبة الصيف باش يقوموا بعدد من الأنشطة البحرية. عبد الكريم مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك، ذاكر تحية ليك وتحية لكل مستمعي ذاعة الصير.
0: إيه عنا برشا ما سمعناش الصويت يا عبد الكريم.
1: إيه فعلا يا ذاكر، الأنشطة الرياضية تقريبا انتهت وأزل عليها الستار في جهة ولاية المهدية. هات نذكر على الأقل ثم الرياضات الفردية هي اللي كانت توجد في آخر هذا الموسم. المشعل الرياضي بالسواتي إلى آخر الجولات ما تمكنش من الصعود إلى الرابطة الثانية المحترفة، مع كل التوفيق في الموسم المقبل. شبيبة موردات، أفق كركر، نهوض سيدي علوان، هلال الشابة في الرابطة الثانية، يعني نحكي على المستوى الرابطة الثالثة بمستويها الواحد واثنين، والرابطة المحترفة الثانية تقريبا بقات كل الجمعيات في مراكزها وفي أقسامها. فقط قلت الفريق الوحيد اللي لعب آخر الموسم على حظوظه هو فريق المشعل الرياضي بالسواسي، اللي لولا الهزيمة داخل ميدانه لكان هذا الموسم، يعني الموسم المقبل يلعب في الرابطة الثانية. ونذكر ممكن يصبحوا أربع فرق، لكن قدر الله ما شاء فعل. بالنسبة لمشعل السواسي نذكر هلال الشابة، مكارم المهدية، والاتحاد الرياضي بقصور الزيت اللي في أول موسم كان عمل باركور ممتاز وممتاز للغاية لولا قلة الإمكانيات. وبقوا ثلاثة فرق كنا تمنينا هنا في المهدية وأنه يكونوا أربع فرق، حتى إذا عبلونا السيريا ذاكر تولي على الأقل زادة تغطي أكثر مع عدد ممكن من المباريات في الرابطة المحترفة الثانية، وبالتالي تشمل أكثر عدد من الجمعيات هنا في ولاية المهدية.
0: باهي، الأجواء في الصيف اللي ممكن الإقبال على مدينة المهدية على شطوط المهدية ظهر لي إقبال كبير برشا عبد الكريم.
1: بالفعل يا ذاكر، هات نرجع بك سنة إلى الخلف، يعني الموسم الفارط كنا بالضبط أشرفنا مع قطاع الشباب على مواكبة الأنشطة الصيفية والسياحية الشبابية في كل من الدويرة في الشابة، مخيم الدويرة، مخيم معروف، مخيم وطني، وكذلك
0: يظهر لي تم تهيئته من جديد يا عبد الكريم.
1: فعلا وأصبح مركب من أعلى طراز.
0: هذا ما نرى، وشوف وقت اللي نحكيه على استغلال مثل هالمنشآت الشبابية والرياضية راهو يزم استغلالها، نوفروا لها كل إمكانيات الصيانة غيره، ومن بعدها الاستغلال متاعها، لأنه فما دول راهو الطقس متاعنا، المناخ متاعنا، الإمكانيات الموجودة هنا تخلي نستقطبوا، راهو كما قاعدين نستقطبوا في تبرقة في عدد من المنتخبات والأندية الممتازة، علاش لا متوليش في الشابة، في البقالطة، في جربة، في مدنين، في غيره من الأماكن، استقطاب مثل الأندية والمنتخبات للاستعداد في تونس. يا عبد الكريم،
1: هو يذكر كمندوبية الرياضة في المهدية راهي قائمة يعني بإشهار إشهار جدي لمنطقة الدويرة بعد إعادة تهيئتها تقريبا بالكامل، وأصبحت على ذمة المصطفين وعلى ذمة الفرق الرياضية في كامل تراب الجمهورية. يعني الفرق اللي تحب تعمل استاج متاحة تقوم بالتربصات متاحة هنا، يعني منطقة غابية ومنطقة قريبة من البحر، تتوفر فيها كما قلت جميع الإمكانيات وجميع الشروط اللي تخلي التربصات تكون ناجحة بالنسبة لكل الفرق، إضافة إلى قربها من مدينة الشابة ومدينة قصور الساف ومدينة الجم ومدينة المهدية وكذلك مدينة فيلسوفة والمنستير، يعني سياحية بامتياز. هات نرجع ذاك الموسم هذا، البرنامج الوطني هو برنامج وطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية، يمتد من 6 جويلية إلى 27 جويلية في زوز مناطق. عندك منطقة التابسيس بقريبة من الشاطئ البغدادي والمنطقة السياحية بالمهدية، قلت البغدادي منطقة البقالطة يعني قريب جدا من البقالطة والمهدية المدينة، وكذلك منطقة الدويرة. نبدأ بمنطقة الدويرة اللي يشرب البرنامج هو البرنامج قلت نذكر البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية من 6 إلى 24 الفترة الأولى أو الفترة كاملة فيها 106 أو 100 و... عندي في الواقع 175 البرنامج ينفذ لفائدته حوالي 175 شاب وشابة من المنطقة الداخلية. منطقة الدويرة كانت يعني تحتضن المناطق الداخلية وين بالضبط؟ ولاد الشامخ وأهبيرة. البرنامج هذا يمتد على 7 دورات نفس الشيء بالنسبة لقلت للدويرة، نفس الشيء كذلك في منطقة التبشيط 7 دورات كل دورة معدل 3 أيام. البرنامج شنو؟ برنامج ثري متنوع، متنوع بين المتعة والإفادة. الهدف منه هو تعزيز قيمة الانتماء والمواطنة، يعني تحسيسي لدى الشباب، ثم اكساب جملة من المهارات الحياتية التي تساهم في الإدماج الاجتماعي السليم والوقاية من السلوكات المحفوفة.
0: مهمة جدا، مهم جدا، والله مهم جدا يا عبد الكريم. والله مثل هالملتقيات راهو مهمة جدا لتأطير الشباب التونسي، ويلقاو متنفس ويلقاو، والشباب اللي من داخل الجمهورية يجيوا ويعملوا أنشطة باش يبدأ فما تكافؤ الفرص بين مختلف الشبان في الجمهورية التونسية كله. لما لا في الشتاء تولي بالعكس، يمشيوا الشباب نتاع الساحل التونسي يمشيوا للقصرين ويمشيوا للقفصة ويمشيوا لغيره بالمدن وسليانة وسيدي بوزيد وتوزر وغيرهم، يشوفوا ويطلعوا وتصير توعية وتصير أنشطة على وقع العطل الشتوية وإلا الصيفية. والله مهم جدا هذا، لأنه شوفوه في الدول الأوروبية عبد الكريم، راه يمكنوا الشباب باش يتنقلوا بين مختلف المدن ومختلف المناطق باش تعرفوا على التقاليد والعادات وزيد يقربوا بعضهم، وزيد ديما وقت اللي الشباب يكونوا مع بعض يكونوا مؤثر. مهم جدا.
1: ثم بالنسبة لمنطقة التبشيط نفس الشيء، ونفس الموعد ونفس التاريخ ونفس المدة من 6 جويلية إلى 24 جويلية. المرة هذه في شاطئ التبشيط، قل ذكر مرة أخرى الإطار هو البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية. المرة هذه في التبشيط مش يستفيدوا حوالي 896، يعني يقول تقريبا 900 شاب وشابة، من خلال نأكد ونعاود فريق يجمع بين الترفيه والتكوين والتوعية والتحسيس بأهم المواضيع التي تهم الشباب بتأطير سلة من إطارات الجهش، معناتها يذاكر معناتها السادة المتفقدين، معناتها إطارات الشباب بولاية المهدية أو كذلك إطارات الشباب مش المهدية، مدينة المهدية فقط، إطارات الشباب اللي الشباب المستفيدين من المنطقة الداخلية. المنطقة الداخلية هذه نقصد الجم بومرداس وكذلك شربان. المرة هذه المرة الفارطة أو أول المداخلة حكيت على بيرة ولاد الشمخ، المرة هذه نحكي على مدينتي بومرداس الجم وكذلك مدينة شربان. فقبل ما نعطيك على أو قبل ما نعطيك الخبر الأخير، نحب تحية للسيد المندوب الجهوي للشباب الرياضي بالطبيعة، يذاكر ما تفوتنيش إلا نحيي سي مهدي الغضاب وكذلك السيد ناصر المهداوي رئيس مكتب الأنشطة الشبابية،
0: وهذا زيد نحييه مندوب الجهوي بالمناسبة سي محمد هادي السقة زيد على الخدمة الكبيرة اللي قاعد يقوم بها.
1: نعم سي محمد الهادي السقة هو كان رئيس وحدة تنمية الأنشطة الشبابية في المهدية، في مندوبية المهدية،
0: سي محمد علي عرعود والناس كل اللي قاعدين يقوموا صحيح قاعدين يقوموا بمجهودات كبيرة، ورينا معناها سعيهم باش لتطوير النشاط الرياضي والشبابي في الجهة. خلنا نعطيك زاد خبر يا عبد الكريم يخص الاتحاد الرياضي بقصور الصيف، اللي حدد يوم 26 جويلية باش يكون موعد الجلسة العامة الانتخابية. قصور الصيف اللي كان فريق من الفرق المميزة في الرابطة الثانية في الموسم الفارط، تمنوا له إن شاء الله مزيد من النجاحات في الموسم قادم الاتحاد الرياضي بقصور الصيف،
1: وان شاء الله كونوا حاضرين في الجلسه الانتخابيه. وهذه دعوه لكل الغيورين وكل المسؤولين الغيورين على اتحاد قصور الصيف، راهو فريقكم ممتاز وممتاز للغايه. راهو لولا قله الامكانيات ومجبر فريق قصور الصيف انه يبيع تقريبا 2 أو 3 من احسن العناصر لديه لكان الموسم هذا عمل نفس اللي عملوا
0: فريق كل الامكانيات الماديه. يا عبد الكريم راهو الامكانيات الماديه، راه لا تقول لي نادي في الرابطه اولى ولا رابطه ثانيه، كلهم فيهم اشكاليات ماديه كبيره برشا، فهم فرق تبيع باش تعيش وباش نجم تقاوم. ما فماش فرق اللي عندهم مداخيل قاره، حتى المداخيل القاره اللي تجي مثلا مصولات الجهويه ولا بلديات ولا راهو ما عادش كافيه باش تسير انديه محترفه في الرابطه الاولى والرابطه الثانيه، وما بالك في الرابطه الاولى معناها واللي عندهم اكثر من فرع. وبكل امانه يا عبد الكريم هاك انت حليت اللي يمكن الحديث، ما عادش الانديه قادره باش تسير 3 و4 فروع، ما عادش قادرين بيسيروا، وخاصة يلعبوا في مستوى عالي ويلعبوا على البطولة ويلعبوا على غيره. بالتالي زوز فروع في أقصى الحالات، والأفضل هو يكون فرع وحيد للتسيير متاعه، لأنه كما قلت الإمكانيات المادية ولات شحيحة جدا، وما عادش فما مساهمات كبيرة، وما عادش فما تدخلات كبيرة لتنمية القطاع الرياضي، ودخلنا في الاحتراف ودخلنا في مبالغ ضخمة جدا بالنسبة للأجور متاع الملاعبية، الأجور متاع المدربين، متاع استغلال زادة المنشآت الرياضية. بكل هذا يقلق ويثقل كاهل الأندية يا عبد الكريم.
1: وهو بالفعل يذكر يعطيك الصحة، فقط قبل ما نغادرك وقبل ما نجيبك يعني البرنامج الأخير اللي وقع في يعني صار في ولاية المهدية، ممكن مؤكد وأنه عنا مداخلات بقدرة ربي في البرامج المقبلة أو في يعني
0: إن شاء الله احنا عنا متابعات مرة دي في المهدية، المرة الجاية معناها إن شاء الله نتابعه في سوسة، في المنسير، في غيره، نشوفه جديد بالنسبة للأنشطة الرياضية.
1: باش نحاول يا ذاكر، باش نحاول أن يقوم بجرد على الأقل الجمعيات الرياضية في ولاية المهدية، إذا مش الكل نحاول نطوع حسب الإمكانيات وحسب المتوفر عنا، على الأقل نعطيك الجمعيات اللي عندها مثلا رياضة واحدة، فرع واحد أو عدة فروع، أو بحول الله فهمتني نقوم بجرد كامل. وفي مداخلة أخرى بقدرة ربي إن شاء الله نعطيكم المعلومة الصحيحة. آخر شيء، ثم برنامج السلامة المرورية وتوعية المواطن كان تحت إشراف ولاية المهدية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للصحة بولاية المهدية، الحماية المدنية والأمن الوطني، وبرافو للدكتور في جراحة العظام الدكتور حازم بن غزلان اللي كان أشرف على هذا البرنامج اللي تقريبا كان جيد وجيد للغاية هنا في مدينة أو في ولاية المهدية. ذكر هذاك اش عنا اليوم.
0: واضح، شكرا جزيلا عبد الكريم الشيخ، يعطيك الصحة من المهدية. أخذنا آخر الأخبار والأنشطة الرياضية والشبابية في ولاية المهدية اللي تتعدد فيها الأنشطة الصيفية على طول الشواطئ، سواء من المهدية تمشي الراجيش، الهيبون، حتى نوصل لقصور السيف والشابة وغيرهم من المدن الساحلية اللي والأخمارة نحكي على زادة على سلقطة، غيرهم من المدن الحلوة برشا في ربوع تونس. أكيد باش نرجعوا بعد مش أخبار الساعة الرابعة، بعدها فما الأذان، وبعدها باش نرجعوا نواصلوا المشوار في رياضة وصيف.

يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فكراك ارجعك.

0: ياسين. الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
1: 104.7 خبر ورخبر
2: الموجة ورا الموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورا الموجة.

0: حكايات الناس، التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. ينفذ مهني وقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك انطلاقا من الساعة الخامسة صباحا إلى حدود الساعة التاسعة ليلا، بحسب ما أعلن عنه للأخبار نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل العمومي التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية معز السلامي. أوضح السلامي أن هذا الإضراب يأتي ردا على ما اعتبره سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الأشراف والتراجعي عن وعودها بتفعيل الزيادة في التعريفة خلال شهر جوان المنقضي. وضعت وزارة السياحة على ذمة المواطنين الرقم الأخضر 80-100-333 لتلقي الشكايات المتعلقة بالإخلالات والتجاوزات ضمانا لجودة الخدمات السياحية. وأفادت ممثلة مكتب الإعلام بوزارة السياحة أنس بن غربال أن الوزارة كثفت الرقابة الميدانية خلال ذروة النشاط السياحي في إطار خلية المتابعة واليقظة بالوزارة، موضحة أن الرقابة شملت المطاعم السياحية ومؤسسات اللواء السياحي وكذلك وكالات الأسفار. وأكدت غربال أن الرقم الأخضر على ذمة المواطنين 24 ساعة لتلقي تشكياتهم ومعالجتها حينيا حسب قولها. تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 26 من جويلية الجارية الدورة 63 لمهرجان وسو خلال ندوة، وهو ما كشفت عنه الهيئة المديرة لجمعية مهرجان وسو خلال ندوة صحفية احتضنتها مدينة سوسة أمس. أكدت الهيئة المنظمة على أن هذه الدورة تهدف إلى المحافظة على هوية مهرجان وسو باعتباره أحد أعرق المهرجانات في تونس. انطلقت اليوم بالقاعة الرياضية المغطاة بمدينة الموكنين فعاليات الدورة الأولى من تظاهرة ميكنا بينج تشالنج، وهي تظاهرة الأولى من نوعها. وحسب منظمي هذه الدورة فإن البطولة تهدف إلى دعم رياضة تنس الطاولة والاحتفاء بممارسها. أفاد طارق عويدان المكلف بالإعلام أن النسخة الافتتاحية شهدت إقبالا كبيرا وتنافسية عالية بمشاركة أكثر من 250 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 جمعية رياضية من مختلف جهات الجمهورية في الأصناف العمرية الصغرى والواعدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: معكم وين ما تكونوا.
2: رياضة وصيف

0: صيادة لمطة بحجر عالموجة 95.7
1: 95.7 أيام تتعدى

0: الأسرة نصف الليل وتبع الموجة.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: رياضة. وصيف.
3: مرحبا بكم مجددا مستمعينا رياضة وصيف. حتى الخمسة متاع العشية بتحثوا على كأس العالم لكرة القدم، مربع ذهبي. هل هي المنتخبات الأفضل اللي وصلت للمربع الذهبي؟ نذكر إسبانيا فرنسا في مواجهة مستوى عالي جدا، أكيد لهنا بذكريات قديمة في المواجهات الفرنسية الإسبانية بأسماء ممتازة من الجانبين. والأرجنتين إنجلترا، المنتخب الأرجنتيني اللي فاز على سويسرا فجر اليوم 3-1 بعد ما كانت نتيجة 1-0 الأرجنتين، ثم 1-1، ثم في الأوقات الإضافية تمكن المنتخب الأرجنتيني من تسجيل 2 أهداف 3-1. والمنتخب الإنجليزي اللي قلب الطاولة على المنتخب النرويجي كان متأخر 1-0، وكي تلقى منتخب عنده بيلينغام ينجم يصنع الفارق في أي وقت، هذاك علاش منتخب الإنجليزي تمكن الفوز بالمباراة 2-1. هل هي المنتخبات الأفضل ولا لا؟ باش نعرفوا هذا وناخذ الرأي الفني مع صالح مزاري كيف العادة معنا في المباشر. صالح مرحبا.
4: مرحبا بك بذكر، ومرحبا بمستمعات مستمعي ذات منستير.
3: هل المنتخبات اللي راهنت عليهم انت وصلوا للمربع الذهبي صالح بكل امانه؟
4: والله الحقيقه 3 منتخبات اللي كنت نتوقعهم باش يكونوا

0: موجودين في الدور نصف النهائي هما كانوا موجودين وبدرجة أقل المنتخب الإنجليزي. الحقيقة حكيت على المنتخب الفرنسي اللي بالنسبة لي إلى حد الآن أحسن منتخب من حيث الأداء ومن حيث جمالية اللعب ومن حيث السرعة في اللعب هو المنتخب الفرنسي بالنسبة لي. معناته واضح للفنيين الكل وللناس والجماهير اللي قاعدة تتفرج في كأس العالم. كيف المنتخب الإسباني اللي حكينا عليه في دور المجموعات وكان معناتها المستوى متاعه متوسط وقاعد يطلع في النسق من مباراة لأخرى، وكنا شفنا منتخب الإسباني بالإمكانيات الكبيرة متاع اللاعبين متاعه بالفرديات منتخب متكامل كيف موجود في الدور نصف النهائي. المنتخب الأرجنتيني بالنسبة لي لولا وجود ميسي نتخيل المنتخب الأرجنتيني ما يفوتش الدور ربع النهائي، خاطر منتخب الأرجنتيني بميسي حاجة وبدون ميسي حاجة أخرى. وشوفوا حتى كي الليزادفرسير يسكروا اللعب على ميسي يلقى معناتها المنتخب الأرجنتيني مشاكل كبيرة وكبيرة جدا. والبارح الحقيقة شاهدت مباراة الأرجنتين وسويسرا كانت من أسوأ المباريات معناتها في الدور ربع النهائي، ومباراة كانت مملة رغم اللي وجود 3 أهداف. الناس تقول 3-1 معناتها نتيجة كبيرة، لكن شفنا الورقة الحمراء متاع المنتخب السويسري أثرت في المنتخب السويسري، وشفنا الأهداف تسجلت معناتها في آخر الحصة الإضافية الثانية من خلال معناتها تسديدات فردية دانا ألفاريز نعرفوه من خلال تسديدات متاعه اللاعب هذا لاعب أتليتيكو مدريد ملاعبي ممتاز. وشفنا هدف جميل الهدف الثاني، وشفنا معناتها الهدف الثالث كيف اللي استغل الانهيار البدني متاع المنتخب السويسري. والمنتخب الأرجنتيني بفضل ميسي موجود في الدور نصف النهائي. كيف المنتخب الإنجليزي كانت مباراة ممتازة وممتازة جدا أمام المنتخب النرويجي. تعرف هالاند الحقيقة المنتخب النرويجي قدم مردود كبير في كأس العالم هذه، وكان قادر المنتخب النرويجي هو بيدو يكون موجود في الدور نصف النهائي، لكن جزئيات بسيطة وجود لاعب مثل بيرلينغهام الحقيقة سجل هدفين ملاعبي ممتاز. وشفنا بيرلينغهام الحقيقة الفورمة متاعه توجدت في كأس العالم على غرار مبابي. شفنا مبابي في ريال مدريد في وسط الموسم ما كانش في أفضل حالاته، وشفنا مبابي في كأس العالم معناتها قوة رهيبة.
1: صالح هذا يرجع للإعداد الذهني للإعداد البدني، أنك معناها باش توصل في مرحلة معينة في أفضل حالاتك في كأس العالم، ما عرفتش شنو ترجعوا أنت كفني هذا. شوف لأنه في المقابل يا صالح رينا ملاعبية اللي هم في أسوأ حالاتهم في كأس العالم رغم أنهم في وسط في الموسم اللي تعدى في مستوى عالي جدا.
0: خاطر الملاعبيه هذوكم عطاو كل شيء معناتها في وسط الموسم في الفرق نتاعهم. مبابي الحقيقه شفناه وكانه مبابي ينتظر في كاس العالم بفارغ الصبر. مبابي في ريال مدريد حاجه وفي كاس العالم حاجه اخرى. مبابي يعشق معناتها الارقام في كاس العالم، هداف الى حد الان مع ميسي، ملاعبي نعرفوه اضافه كبيره في المنتخب الفرنسي، قائد المنتخب الفرنسي. ورغم الجدل الكبير اللي صار على مبابي لكن مبابي ياكد في الميدان اللي هو احسن لاعب معناتها في المنتخب الفرنسي ولعب لاعبي ديسيزيف معناتها شفناه الأهداف الحاسمة بتاعه تخليه موجود. رغم اللي أنا نحكي معناتها المنتخب الفرنسي من أحسن نسخ المنتخب الفرنسي في تاريخ المنتخب الفرنسي الحقيقة، قوة هجومية رهيبة ورهيبة جدا. اليوم كي تلقى ملاعبية معناتها أمثال مبابي، ديمبلي، دوي، باركولا، أوليزي، بن شرقي موجود على البنك، تيرام، معناتها الحقيقة ملعبية من أحسن ما فما في كرة قدم العالمية، ملعبية ممتازين وقادرين في أي لحظة يحثوا الفارق في أي لحظة يغيروا نتائج المباريات. من يكون قادر على إيقاف القوة الرهيبة متاع المنتخب الفرنسي الحقيقة؟ ذاكر ملعبية ممتازين، عندهم السرعة، عندهم الفنيات، عندهم التسديد، عندهم دقة التمرير، عندهم ملاعبية، عندهم التنوع في الخط الهجومي. الحقيقة المنتخب الفرنسي بالنسبة لي نجم يكون يفوز بكأس العالم مغير معناتها برشا خطر. ما ننساوش المنتخب الإسباني اللي يمثل معناتها عقدة بالنسبة للمنتخب الفرنسي واللي فاز عليه معناتها في نسخ سابقة الأسبقية للمنتخب الإسباني، اللي عنده زادة ملاعبية ممتازين وعنده ملاعبية قادرين يحتوا الفارق على غير البيدري لامال معناتها ملاعبية ممتازين ونعرفهم إضافة كبيرة. بالنسبة لي النهائي قبل الأوان بالنسبة للمنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني، دور نصف نهائي تقابلوا الزوز.
1: لكن أنا تشوف أن المنتخب الفرنسي مهدد أم المنتخب الإسباني يا صالحة؟
0: بطبيعة لها مش مهدد لكن تقعد
1: مباراة. يعني توا شوف فما إجماع كامل أنه منتخب فرنسي هو الأفضل حاليا، لكن راهو فما الكرة
0: هذا قلته من دوري المجموعات هي حكيت عليه، قلت ما أنت أحسن منتخب، لكن شوف منتخب الإسباني يقعد ديما منتخب عتيد ومنتخب عنيد ونشوفوه معناتها المباريات متاعه، معناتها يعرف يلعب المباريات متاعه على المستوى الهجومي متميز، تقعد ديما الإشكال وأنه دفاعيا معناتها شوية معناتها ينجم يلقى دي ديفيكولتي كبيرة مع ما قلت لك قوة هجومية رهيبة المنتخب الفرنسي. أهم حاجة إن شاء الله تتعدى مباراة ممتازة ممتازة جدا، وإن شاء الله نتمتع بدور نصف نهائي ممتاز اللي قلت لك نهائي قبل الأوان، ويظهر لي بيكون مباراة كبيرة بين زوج منتخبات عتيدة وزوج منتخبات اللي تراهن على الكأس العالمية هذه. بالنسبة لدور نصف النهائي الآخر معناتها المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي، بيكون مباراة صعيبة على المنتخب الأرجنتيني، خاطر المنتخب الإنجليزي الحقيقة عندهم لاعبية ممتازين، عندهم لاعبية عندهم الخبرة بيلينغهام كين ساكا معناتها جوردون اللاعب الجديد البرشلونة معناته ملاعبي ممتاز يحرق الضغط العالي، ملاعبي عسريع، ملاعبي يحسن التمرير والتسديد، ملاعبية الحقيقة ريز معناتها لاعب أرسنال اللي نعرفوه في وسط الميدان ممتاز وممتاز جدا. كيف كيف المنتخب الأرجنتيني معناتها إذا المنتخب الأرجنتيني يلعب مباراة كما البارح نأكد لك ذاكر المنتخب الإنجليزي هو اللي بيفوز بالمباراة.
1: فما شكون مراهنين على المنتخب الانجليزي راهو صالح نعرف معناها ناس اللي يفهموا في الكوره مراهنين على المنتخب الانجليزي، يقول لك منتخب متكامل جدا ومنتخب خاصه خطير من الناحيه الهجوميه بالاسماء اللي عنده منهم بيلينغهام
0: عنده اسماء كبيره عنده اسماء كبيره على المستوى الهجومي، لكن المنتخب الانجليزي ذاكر البارح لولا احسن المنتخب النرويجي تسجيل الهدف الثاني ونعرفوا الهجمه المعاكسه، ولاند كان يستنى في الكوره ويستنى في التمريره لزيادة الهدف الثاني، ونحكي ونأكد لك لي أحلام المنتخب الإنجليزي كانت تنجم يخرج من المسابقة، لكن سوء التصرف متاع مهاجم المنتخب النرويجي خلى في آخر الشوط الأول بيلينغهام معناتها الحقيقة بالتمرير الممتازة متاع جوردان وهو كيف كيف التسديد بالرجل اليسرى، لكن جزئيات بسيطة حكمت وأنه المنتخب الإنجليزي يكون موجود في الدور نصف النهائي، خاطر المنتخب النرويجي زاد هو من أحسن المنتخبات الموجودة في الكأس العالمية هذه، وكان قادر معناتها ويكون قريب برشا باش يكون موجود في الدور نصف النهائي. مباراة الحقيقة كانت ممتازة ممتازة جدا بين زوج منتخبات حاضرين في الكأس العالمية هذه ومتكاملين في الكأس العالمية هذه، لكن خبرة المنتخب الإنجليزي اللاعبين نتاعه وخاصة البنك الاحتياط اللي كان فيه عديد الأسماء الكبيرة هما اللي خلاوه معناتها يتغير وجه المنتخب الإنجليزي ويسجل الهدف الثاني ويفوز بالمباراة. دونك هذاك علاش قلت لك ذاكر المنتخب الارجنتيني اذا يعاود يلعب مباراه كما البارح ناكد لك باش يكون خارج الدور النهائي نتاع كاس العالم. منتخب الارجنتيني يعمل ياسر على ميسي، وتعرف انت ولات المنتخبات الكل تسكر المنافذ الكل على ميسي، وشفتوا ميسي في اخر المباراه قبل ما يمشيوا معناتها الحصص الاضافيه كان بالرجل اليمنى بالتسديده نتاعه، شفناه كيفاش كسر وبالرجل اليمنى كان قادر بيسجل الهدف الثاني. دونك ميسي ما تنجمش تخلي له مساحه صغيره، ما تنجمش تخلي له وقت صغير، راهو ميسي اتومومو ينجم يحدث الفارق واتومومو ينجم يغير نتيجه المباراه، وشفنا الارجنتين مع ميسي حاجه والارجنتين معناتها كي ميسي ما يلقاش مساحات وما يلقاش فراغات يبقى منتخب ارجنتيني معناتها ماهوش موجود. الحقيقه تفاجئت بالمردود نتاع المنتخب الارجنتيني. المنتخب السويسري البارح شفناه مباراه ممتازه، كان في بعض الفترات مسيطر رجع معناتها من
1: اي منتخب ما فيش فرديات صالح، منتخب فيه مجموعه معناتها
0: مجموعه متكامله، وذاك علاش ذاكر وقت صارت الورقه الحمراء وكانه المنتخب السويسري ولا بوجه اخر مغاير، معناتها شفنا ملول فريق متميز متكامل تكتيكيا ممتاز يعرف يحذق الهجمة المعاكسة، لكن بعد الحقيقة أثرت عليه الورقة الحمراء، وشفنا المنتخب الأرجنتيني في الحصص الإضافية خاصة في الحصة الإضافية الثانية معناتها سجل الأهداف وترشح للدور نصف النهائي. احنا نأمل من ناحيتنا كمشاهدين وكفنيين وأنه زوز أدوار نصف النهائية هذه تكون معناتها في مستوى كبير وفي تطلعات الجماهير الرياضية. ذاكر اليوم معناتها الناس الكل ولات تصبح على خاطر المباريات الكبيره هذه وعلى خاطر النجوم هذه. نامل ان شاء الله نهار الثلاث ونهار الاربع معناتها باش يكونوا مباريات دور نصف النهائي في مستوى المنتخبات الكبيرة هذه في مستوى النجوم اللي موجودين في المنتخبات هذه ذاك.
1: باهي صالح، هو نذكر نهار 3/8 متاع الليل إن شاء الله فرنسا إسبانيا، نهار 4/8 متاع الليل إنجلترا الأرجنتين، وتقريبا نتو ماهوش واحد معاش مو صغير في العمر لكن تبعنا بطولة عالم عديدة وكوس عالم. لأول مرة نسمع حديث على التحكيم وشكون مش زفر الدمي فينال، وهل فلان مؤهل وفلان غير مؤهل بين الحكم الإيراني الأسترالي، وإلا فما حكام فرنسيس وفما حكام أيضا أرجنتينيين، فما حكم حتى الأردني من الأسماء ما نعرفش، هذا كل يمكن مع الفار مع بيرلوجي كولينا اللي اسم اللي هو المشرف الآن على التحكيم في العالم، كلها تعطيك شي صورة أنه حتى التحكيم في مستوى العالم يتمس وبرشا أخطار إنهم في كأس العالم. صالح،
0: بطبيعة الحال والجدل المتواصل بالنسبة للتحكيم، حتى المباراة البارح بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني ما أنت في الورقة الحمراء، دونك لهنا الجدل كثير، وشفنا حتى الفار في بعض الحالات ما يتدخلش وفي حالات أخرى يتدخل. هنا الحقيقة نقاط استفهام كبيرة. اليوم العدبة متاع التحكيم ذولي خرجت من البطولة متاعنا التونسية، مشيت للاتحاد الأفريقي وتوا مشيت معناتها للفيفا والكاس العالمية. هذه الحقيقة عديد الأخطاء، عديد الاتخاذ القرارات السريعة، تدخل الفار ما كانش معناتها في أوقات حاسم وفي أوقات أخرى كان حاسم، وفي أوقات غير النتائج معناتها غير للقرارات متاع الحكم. لهنا الحقيقة الجدل متواصل بالنسبة للتحكيم في الكاس العالم، لهنا ولا مشكل كبير على المستوى الدولي معناتها مشكل الحكام. فهمتش أنا يلندرا مشينو يطوروا ولندرا مشينو، ممكن هنا تداخل للسياسة في الرياضة. صحيح. وشفنا معناتها الحقيقة قبل الرياضة كانت بعيدة على التجاذبات السياسية، اليوم نشوفه ترامب يتدخل بشي يلغي ورقة حمراء في المنتخب الأمريكي، نشوفه معناتها ضغط كبير من بعض أصحاب المال والنفوذ على المستوى العالمي، نشوفه لنا فما كأنه منتخبات مبجلة على منتخبات أخرى في الكاس العالمية ذي.
1: وتحكي على الأرجنتين راهو أنا طبعا مجد واضحين،
0: نحكيه على الأرجنتين وحتى على عديد المنتخبات الأخرى،
1: لأنه برشا كلام على الأرجنتين أنه فما سياسة متاع يمكن محاباة للمنتخب الأرجنتيني في مقابلة منتخب مصر، في غير مقابلات اللي منتخب الأرجنتيني معناه يخذ أشياء اللي يمكن الرأي العام العالمي شاف أنه لا يستحقها المنتخب الأرجنتيني لأسباب نجالها بكل صراحة. يا صالح،
0: شوف ذاكر من اللي دخل المال معناتها في الرياضة، ومن اللي ولا التسويق ولا للدروات تي في معناتها حقوق البث المباريات والعقود الاستشهار الكبيرة وكبيرة جدا واستثمارات كبيرة، ذاكر من اللي دخل المال معناتها في الرياضة كل شيء تبدل. معناتها نشوف اليوم انت رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يبعث برسالة الى الاتحاد الافريقي يطالب بزيادة عدد الاندية المشاركة برابط الابطال، علاش؟ من اجل عيون الاهلي المصري. مهنا الحقيقه فما شوف الاهلي المصري كي سنة ما كانش في افضل حالاته، ولا قام باخطاء ولا ما نجحش في الدوري وما كانش في المرتبه الثانيه، نورمالمون يتحمل مسؤوليته، راهو لازم يصلح الاخطاء نتاعو. مش انت اليوم الاهلي المصري باش تعطيه معناتها حق انديه اخرى ولا حق ناس خاطر هو مش موجود في دوري رابطه الابطال.
1: والاخبار اللي يمكن اللي تم تسريبها انه هاني بوريدا متقدم بالمطلب هذا للترفيع في عدد الانديه المصريه المشاركه في الشامبيونز ليج ولا في الكاف، الا ما عنده تطمينات من موتسي بي وعنده تطمينات من الاتحاد الافريقي، راهو معناها مرماش حوته في الماء معناها والصناره في الماء معناها.
0: شوف انا الناس لازم تعرف راهو هاني بوريدا من الرجال الاقوياء في الاتحاد الافريقي لكره القدم، ونعرف هاني بوريدا ومكان من اسباب خروج طارق بوشماوي معناتها من الاتحاد الافريقي، ونعرفوا شنو صار في الكواليس بالتواطؤ مع اشخاص في الكره التونسيه معناتها لهنا.
1: هذا ملف كبير صالح، ملف كبير
0: وما نحبش نرجع له، خاطر الحقيقه لهنا تتمس اي انسان تونسي في الحكايه. لكن هاني بوريدا راهو رجل حديدي في كرة القدم المصرية وفي الاتحاد الافريقي لكرة القدم، هنا ديما يدافع على مصالح خاصة مصالح الاهلي المصري، وتعرف لهنا الاهلي المصري فريق القرن، نراه مش بالكلام هكا، هو معناتها فريق القرن بالالقاب باحسن اللاعبين وبقوته ونفوذه في الاتحاد الافريقي ذاكر، هذا هو اللي حبينا نقولوه.
1: صالح انا باش نسمعك في الاخير تقطقة نحبك تسمعها، لانه يعني يمكن ترجع لك ذكرياتك حلوه برشا في نهايه المصافحه نتاعي معاك. مع الشكر الجزيل صالح مزالي اللي كنت متواصل معنا، واكيد باش نواصل ان شاء الله لحد الجاي بعد نهائي كاس العالم، شكون نهار السبت باش ناخذوا يمكن الزبده نتاع كأس العالم لكرة القدم 2026. موسيقى هاتها موسيقى حلوة، موسيقى مجد الرومي، كلمات تسمعها معنا سالح حمزالي. شكرا جزيلا.

0: مرحبا مجددا. اكيد وصلنا الجزء الاخير من رياضه وصيف وحلوه برشا مجد الرومي كلمات نستقبلوا من خلالها الدكتوره ناديه المهيري، اكيد باش تحدثوا على بطوله العالم للسكرابل الفرنسي وناخذوها معنا في المباشر. دكتوره مرحبا.
1: عسلامة ومرحبا بك.
0: تحية ليك. وأكيد بطولة العالم من 18-26 جويليا قدموها شوية. بطولة العالم هذه سكرابل الفرنكوفوني أو الفرنسي
1: هي دورة باش تصير، هي صارت قبل عام 76 وعام 82 في المرة الأولى في جربة والمرة الثانية في حمامات.
0: تحكي لنا على 40 سنة التالي و 30 سنة التالي مدى معناها
1: أي أي ولكن أي ولكن عندها من 82 وصارت على النطاق الصغير، معناها كانوا 100 مشارك سنة. دونك الدورة هذه باش تصير من 18 إلى 26 جويليا في نزل في قمر. تقريب فما أكثر من 500 لاعب ومع ليزاكومبانيون باش يفوتوا الألف معناها شخص باش يجيو من تقريب 25 بلاد فرانكوفونية من العالم كامل براتيكمون، من فرنسا، بلجيكا، سويسرا، كندا، كذلك أفريقيا الفرانكوفونية، سنغال، كوت ديفوار، مالي، نيجر وكذلك المغرب والجزائر، معناها لي بيي فرانكوفون براتيكمون كلهم باش يشاركوا. وفما العديد من الابطال المعروفين عالميا في سكرابل باش يجيو. وعندنا نحب ناكد اللي عندنا احنا بيدنا عندنا نخبه من اللاعبين اللي هما ممتازين جدا، ومنهم ما كنت حاب نسمي
0: تفضلي
1: زهير علولو، عبد الرزاق وردة، شكري برحومة، سمير نوال، وكذلك فما اللاعبات الممتازين جدا. ونأكد بلخص على زهير علولو اللي هو في وقت من الأوقات عام 2023 كان لو نوميرو 1 مونديال، معناها في العالم في مدة معينة كان لو نوميرو 1 مونديال. فهناك حظوظ باش يكون بطل العالم 2026 في الدورة
0: هذية. شو تطلب السكرابل بالضبط؟ طلب معناها كونيسانس كبيرة باللغة الفرنسية، يطلب شنو بالضبط؟ معناها اعطينا يمكن أهم الخصائص متاع اللعب السكرابل.
1: الخصائص متاع السكرابل هو أي واحد يعرف يكتب ومعناه ينجم يلعب لعبة سكرابل. ودايوغ لعبة سكرابل كانت في وقت ما موجودة في الديار، الكل الناس كل تلعب سكرابل.
0: صحيح.
1: وكل واحد معناه يلعب حسب المستوى متاعه وحسب الإمكانية، وينجم كان يتطور معناها بالوقت وبالتدريب وبالتجربة. بيان سور احنا شامبيونا دو موند هذيا معناها فما اون سيليكسيون تصير ما بين معناها اللاعبين، فاللي باش يشاركوا في الغالب هما معناها فما بلخص تورنوا إليت اللي تصير سيليكسيون من كل من معناها أبرز لاعبين في العالم. ولكن فما دورة زيدة كذلك تسمى أوبين اللي نجم يشارك فيها معناها أي واحد. أما نحب زيدة كيف نبين اللي اللعبة اللي نلعبوها احنا تسمى دوبليكيت، فما لا فيرسيون دوبليكيت معناها احنا مستنسين بالسكرابل كلاسيك، يعني يبدا واحد كل واحد يعمل التيراج نتاعو والحروف نتاعو ويلعب اللعبة نتاعو بعد الدور اللي معاه زميله يلعب. احنا اللي هوني نتحطوا في ظرف اللي الناس كل عندها تيراج فرد تيراج، وفما ديزاربيتر هما اللي بشي معناها باش يقولون على التيراج، ومن بعد كل واحد يكتب السوليسيون اللي يلقاها يكتبها على الورقه ويصير من بعد يشوفونا كل واحد قداش السكور نتاعو. فالناس كل تلعب فرد ظروف، هذا يتسمى سكرابل دوبليكيت. وهذا سكرابل دوبليكيت معناها عاده اللي ماهوش في معناها فيديراسيون في الكلوب معانا ما يعرفهاش برشا، ولكن معروف عالميا ولاو معناها يلعبوها بكثره. في فرنسا فما العشرات من الكلوب يلعبوا سكرابل دوبليكيت، واحنا بيدنا كيف في تونس الكلوب مش معروف برشا مي ان شاء الله يزيد يتطور ويزيد معناها دوتغز اديغون يلتحقوا بنا.
0: ومنجم يتطور كان بتنظيم مثل تظاهرات 18-26 جويليا في احدى النزول في قمرت باش يكون موعد مع بطوله العالم السكرابل الفرنكوفونيا او باللغه الفرنسيه. ولهنا انا طلعت على الملف الصحفي بصراحه ملف ممتاز جدا بالنسبه للدوره هذه. واكيد من نجم تتطور مثل هالمناسبات. دكتوره مهيري مرحبا بكم، شكرا جزيلا، واكيد ان شاء الله تكون عندنا متابعه. وحلو برشا التغيير، احنا مش كان معنا الرياضات فما الرياضات الفكريه وفما اللي ينميوا اللغه، مهم جدا دكتوره.
1: وهذه اللعبه هذه عندها برشا معناها فوائد وفي في اي عمر معناها. دونك نشجعوا العباد باش تلعب اللعبه هذه، واللي حاب يلتحق بينا بالاسوسياسيون مرحبا بيه. الاسوسياسيون اسمها استوس، اسوسياسيون تونيزيان دو سكراب.
0: هي جات قد هي واستوس. شكرا جزيلا دكتور مهيري، يعطيك الصحه. شكرا،
1: يعيشك يعيشك. سلامه.

أكيد باش نعملوا جولة في مختلف الأندية التونسية، الأخبار نتاعهم، الاستعداد نتاعهم من انطلاق الموسم الرياضي، على الأقل الأندية التونسية اللي توضحت أمورها من خلال الإطار الفني، من خلال التربصات، ومن خلال غيره من يمكن الاستعدادات. نبدأ بالنادي الإفريقي، اللي النادي الإفريقي اللي مدرب فوزي بن زرتي يواصل مسيرة مع الفريق، خالد المليتي هو مدرب وساعة ثاني نحكيه دي مع جديد بالنسبة للأندية. في النادي الإفريقي تم تجديد عقد ياسين بوعبيد حتى 2029 وغيث ليفرني الحارس حتى 2028، اللي غادروا كل من معتز زمزمي مشى لسياسكا صوفيا، توفيق الشريفي مشى لجبهة القبائل، وأسامة سيلي مشى للخالدية البحريني، وتم انتداب ياسين مرياح بعقد لمدة سنتين. نهار 29 جوان كان انطلاق التمارين تحت شرف مدرب فوزي بن زرتي. النادي الإفريقي باش يكون عنده تربص في قمرت من 6 ل 12 جويليا، والحديث متواصل مع بسام السرافي وويلستيني يحيى المطيري لفسخ عقودهم. هذوما الأسماء اللي يمكن المرحلة القادمة مش يكونوا في النادي الإفريقي. الترجي الرياضي التونسي ينطلق في اليوم في التحضيرات للمرحلة الجديدة تحت إشراف المدرب الروماني لورنتيو ريجي كامف. خليل شماب يرجع للترجي التونسي لكن بوابة المسؤولية، لأنه هو المدير الرياضي بيكون في الشبان فريق الترجي في لفريق الأكابر الترجي التونسي. الترجي جدد عقود حمزة جلاسي، محمد بن علي، أيضا فما اتفاق مبدئي مع يوسف البلايلي لكن ما زالت الأمور مش واضحة 100%. خير المداوي لعب في السنة الفارطة مع فريق المستقبل الرياضي بيجابس، ومحمد مختار العفاوي، اللي غادروا كل من وائل الدربالي، زكريا العايب، غيث الوهابي، انساس، ياسين مرياح، حسام تقا، واقبلوا وانتداب كل من منصر الصيد، يوسف بشا، مروان الصحراوي، ومحمد الحاج محمود. هذا بالنسبه للترجي اللي برمج تربص في مغلق في مدينه تبرقع. ايضا الملعب التونسي من الانديه اللي توضحت امورها بالنسبه للمدرب والبرتغالي توزي ماريكو، وتجدد عقود لهدي خلفه وعاد في تخيلي حتى 2027. غادر مروان الصحراوي وعياض الرياحي مشى لفريبور لفريبور الدنماركي. انتدابات زكريا العايب ومالك شويخ والسنغالي مام ساليوتيون والمهاجم كما قلت بالنسبه هذا للملعب التونسي. والتحضيرات بتنطلق يوم 1 جويليه وتربص في البرقه بالنسبه للملعب التونسي. في المستقبل الرياضي بالمرسى، تعاقد مع المدرب عمال بن يونس خلفا لعامر دربال، تجديد عقود محمد أمين الخلوي وخالد الهميمي حتى 2028، انتداب بن شريفية الحارس حمزة بن شريفية من نجم تلوي، محمد أمين كشيش، نضال بن حاجة عمر، هارون العياري، ومحمد أمين بن بريك حارس مرمى. تحضيرات بترجع يوم 8 جويليا، وتربص بحمد بورقيبة من 24 ل 30 جويليا، ومباراة ودية بتكون قدام الحزم السعودي يوم 25 جويليا في تبرقع. الصاعد حديثا للرابطة الأولى نادي حمام الأنف، مازال بالنسبة للمدرب شمس الدين ذوادي باش يواصل المشوار، برشا ملفات نتاع نزاعات تم غلقها، انتداب كل من أحمد بن طيبة أو تجديد عقود أحمد بن طيبة وعزيز بوكبة، والعودة للتمارين باش تكون يوم 15 جويليا. ديما الأخبار هذه نسوقها بكل احتراز من خلال المعلومات اللي عندنا، لأنه ممكن تغير جزئية وإلا اثنين. شبيبة بالرياضية بالعمران تجديد ثقة في أمين الباجي، أيضا إطار الفني تخلى مع حسن العبيدي وناجي حمادي، غادر منتصر الصيد في اتجاه الترجي الرياضي التونسي. فما أسماء ممكن ينضموا الفريق، وما صدق الدبشي، ريان الحمروني، وأحمد بوعسيدة تبقى أسماء واردة باش تكون في شبيبة العمران اللي باش ينطلق في التمارين الأسبوع القادم. ونكمل بالاتحاد الرياضي المناسيري، اللي تعرفوا انتداب مدرب فرنسي وطاقم تدريبي كامل جديد في الاتحاد الرياضي المناسيري. من ابرز يمكن ملفات في الاتحاد المناسيري هو موضوع رائد الشيخاوي باش يمشي للترجي مش باش يمشي. الاكيد انه هيئه الاتحاد المناسيري متمسكه بمبلغ معين بالنسبه للاعب رائد الشيخاوي، رغبه الترجي في اللاعب كبيره برشا. فما يمكن دخلت على حق الخط انديه جزائريه وليبيه، لكن ماهيش مؤكده الحكايه، معناها كلها تبقى في الفيرتويال، معناها ما فماش حاجة وصلت لهيئة الاتحاد الرياضي المناسيري، بالتالي ما زالت الأمور مش واضحة في الموضوع هذا. بالنسبة للانتدابات، الاتحاد المناسيري عنده مجموعة من الانتدابات باش تم كشف عليها في الأيام القادمة. تعرفوا فريق رجع للتمارين ويحضر وعودة اللاعبين المعارين كلهم للاتحاد الرياضي المناسيري. ختاما نحب نشكر هذو مرة الأخبار اللي صحاح معناها اللي موجودين، لأنه فما النجم الساحلي وحديث على براكوني، فما برشا أندية أخرى إن شاء الله في مواعيد قادمة تنعطيو أكثر تفاصيل. حب نشكر كما قلت أيمن الشابي في هندسة التقنية، ومن البعطية اللي تواصل معنا مع مستمعينا ومع الضيوف متاعنا هاتفيا. شكرا وإلى اللقاء.

0: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. سجلت مؤشرات السلامة المرورية في تونس تحسنا منذ بداية السنة الجارية وفق أحدث الإحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية، وأظهرت المعطيات إلى غاية 9 جويلية الجاري تراجع عدد حوادث المرور إلى 2388 حادثا مقابل 2951 حادثا خلال الفترة الذاتية من السنة الماضية، أي بانخفاض بنسبة 19.08%، في حين ارتفع عدد القتلى إلى 665 قتيلا مقابل 603 من القتلى خلال فترة ذاتها من العام المنقضي، أي بزيادة بنسبة 10.28%. أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أنها قررت تعليق قرارها إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظورية صندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك أثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، تم خلاله تأكيد أهمية تسوية مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمة الصندوق مع تقديم التزامات بخصوص خلاص هذه المستحقات وفق الأجل المتفق عليها. دعا ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى مربي الماشية إلى الالتزام بجملة من التدابير الوقائية للحد من تأثير الإجهاد الحراري على المجترات، وذلك في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة هذه الأيام، وأوصى بتوفير مياه نظيفة وباردة بشكل مستمر فضلا عن تأمين الظل والتهوية المناسبة لاسيما خلال فترات الذروة الحرارية. كما شدد ديوان تربية الماشية على أهمية تقديم الأعلاف المركزة خلال فترات الصباح الباكر أو المساء مع الحرص على مراقبة القطيع بانتظام لاكتشاف أي علامات مبكرة للإجهاد الحراري. في أخبار العالم، أعلنت وسائل الإعلام إيرانية اليوم مقتل أحد الضباط منظومة الدفاع الجوي في القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني جراء الهجمات الأمريكية التي استهدفت مدينة جاسك جنوب البلاد، ويأتي الإعلان بعد أيام من تأكيد السلطات الإيرانية مقتل 8 من منتسبي الجيش الإيراني في هجمات أمريكية استهدفت مواقع مدينة بندر عباس وبوشهر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: العزيزة بلادي، أرضي وأرض أجدادي.
4: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها. يد
3: العزيزة بلادي، أرضي وأرض أجدادي.
4: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
5: يا تونس الخضراء
3: العزيزة بلادي.
6: العزيزة بلادي.
3: تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني.
7: تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني، اقوى مني.
3: العزيزة بلادي مع نجوى المهري.
7: نجوى المهري.
8: البلاد وفخرها يا سوسة.

0: بالحق مش بالكلام. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني، اقوى مني.
1: أقول أهلا وسهلا ومرحبا طبعا من هنا من بلدية سوسة، نحتفي بهذا الحدث العظيم. سوسة تتعلم، سوسة تصنع المستقبل، سوسة تحتفل بانضمامها للشبكة العالمية للمدن المتعلمة لدى اليونسكو. سوسة اليوم طبعا تحت إشراف وزير التربية السيد نور الدين النوري، كان اللقاء في بلدية سوسة وكانت الاحتفالية. أستاذ محمد هلال الخبير السياحي ومستشار البرنامج العزيزة بلدي، اليوم تعيش الحدث مع أهالي سوسة ومع تونس طبعا. مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم الناس الكل كايا، ومرحبا بمستمعي ومشاهدي إذاعة المنسير، خاصة وأنه مدينة سوسة راهي عندها قيمة تاريخية لجهة الساحل، وما أن أهم المدن اقتصاديا وتربويا وجامعيا في على نطاق الجمهورية التونسية.
1: نعم، حدث كبير برشا، مكسب كبير برشا لسوسة، مدينة التعلم. وكما قال سيد وزير التربية نور الدين النوري أنه هذا مكسب لسوسة، وسوسة طبعا مش مدينة التعلم فقط، هي يعني بحضارتها بموقعها الجغرافي بتاريخها.
2: هذا هو دونك، تم إدماج مدينة سوسة في هذه الشبكة للمدن التعلمية، وهي شبكة دولية وفيها معناتها مدن متوسطية وحتى التونسية. هي في الحقيقة شو معناتها المدينة المتعلمة؟ هي تعلم وفيها يتعلم من الصغر حتى الكبر. كيفاش؟ تعرفوا الناس الكل كي انه مدينة سوسة هي لابليزي تراث عالمي من عام 1988، ولكن علاش هي لابليزي؟ هي عندها خصوصية تشهد على المدن الدفاعية وبحصونها وبأسوارها وبجميعها الحصن الجامع الكبير، تشهد على مثال من متميز من المدن العربية الإسلامية الدفاعية. نعم. تعرف الناس الكل كي اللي هي سوسة كما المنسير هي مدن دفاعية حول ما تحمي العاصمة الأغلبية القيروان.
1: نعم.
2: دونك علاش نقولوا تعلمية؟ ما أنت هالخصوصية هذه مثال النجم نعلموها للجيل الجديد.
1: نعم.
2: خاصة باش نمكنوه من نكونوا عنده انتماء جهوي وانتماء محلي وانتماء وطني ويتعرف على هذه الخصوصية هذه. اثنين، نجم تكون هالمدينة هذه معناتها مدينة يتعلموا فيها. تعرفوا اللي هي مدينة جامعية، مدينة فيها زادة معالم جديري بها، معالم تربوية وتعليمية كما المعهد الذكور، معهد الإناث، الأنكس، المدرسة الفرانكو العربية. هذه معناتها منشآت مهمة جدا، ولكن انه نلاحظوا انه المدينة العتيقة بعيدة على الجامعة، بعيدة على المؤسسات هذه.
1: نعم.
2: كيفاش معناتها ندخلوا الجامعة ولا ندمجوا الجامعة مع هذه المدينة العتيقة؟ كيفاش ندمجوا المؤسسات التربوية التعليمية مع هذه المدينة العتيقة؟ نلاحظوا الناس الكل كي انه ما فماش ياسر طلبة في المدينة العتيقة.
1: نعم.
2: فماش ياسر تلامذة في المدينة العتيقة أصل، بل في البرسبسيون تاعنا أنه المدينة العتيقة تخوف.
1: نعم.
2: فيها فهمتني ممكن البركاجات، فيها تعاطي المخدرات، هذه الصورة النمطية.

0: تعلم لدى اليونسكو، لكن المكسب هذا كيفاش نجم نحققه أكثر على أرض الواقع؟ كيفاش تكون رؤيتكم أستاذ؟
1: الحقيقة يعني احنا ماذا بينا نشوفوا الطلبة هما راهو يحييوا يحييوا المدينة العتيقة. شوف انت المدن مثل الجامعية الكبيرة كما في فرنسا تور ولا ستراسبورغ ولا ليون، تلقى المدينة العتيقة فيها الطلبة يراجعوا ويقعدوا، فيها مقاهي ثقافية، فيها زاد ديزيفينمون ما تظاهرات اللي شاركوا فيها طلبة بالرسم ولا بالموسيقى، فيها مبيتات للسياحة الشبابية، فالزوبرج جونيس هذا مازال ما تخلش احنا في في في بالنسبة في العادات متاعنا. كيف نجموا الأطفال من المدارس والمعاهد يجيبوهم الأساتذة متاعهم باش يطلعوهم على أهم المعاهد المعالم ووريوهم المتاحف؟ على خطر أختي نجوى المتحف راهو يكمل المدرسة، أول ما تعملت المتاحف راهي تكمل المدرسة، أول دور هو تربوي، ولكن هنا لازم يكون يرافقهم معناتها في المجتمع المدني خاصة الجمعيات اللي تتلهى بالتراث في مستوى سوسة، ونجم زادة في تواصل ويتفاعل مع المندوبية الجهوية السياحية خاصة إذا باش يكونوا عندنا دي جيد لوكو أدلاء سياحيين محليين هما يرافقوا التلامذة ويرافقوا الطلبة مع الأساتذة نتاعهم مع المؤطرين نتاعهم، وغادي كي تصير المصالحة ما بين المدينة العتيقة والمؤسسات التربوية والتعليمية من جهة وثم الجامعة من جهة أخرى.
0: نعم مهم جدا لكنيبك أستاذ، طبعا حسب الرؤية نتاعك احنا مواصلين في العزيزة بلادي اللي اليوم تعيش الاستثناء كما قلنا، تحتفي بسوسة جوهرة الساحل سوسة، وهذا مش من فراغ كما قلت، مجهودات كبيرة برشا خدموا عليها سلطة الإشراف، المجتمع المدني خاصة المجتمع المدني اللي كان فاعل بدور كبير برشا على إنها توصل سوسة إلى هذه المرحلة بالطبيعة. شكرا لك أستاذ، احنا مازلنا مواصلين لقائنا حتى لسبعة متاع العشية في العزيزة بلادي مع هذا الحدث.

0: تونس بالحق مش بالكلام. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني، اقوى مني.
1: مواصلين معكم العزيزة بلادي في هذا الحدث، الحقيقة حدث كبير برشا تحتفي به سوسة وأيضا تونس. سوسة تتعلم وتصنع المستقبل، سوسة تحتفل بانضمامها للشبكة العالمية للمدن المتعلمة لدى اليونسكو. سي خالد عيسى مرحبا، رئيس جمعية بحوث ودراسات في ذاكرة سوسة. واليوم سوسة يظهر لي تجني ثمارها من خدمة عمل كبير برشا، خاصة من المجتمع المدني اليوم اللي كان فاعل الحقيقة أنه توصل سوسة إلى هذا التتويج. أنا أقوله تتويج هكا ولا يا سي خالد؟
2: مرحبا، إن شاء الله مبروك للتونس كل. هو حدث تسمى عالمي، وهذا التتويج كما قلت أنت لأعمال سابقة، وخاصة في المجلس البلدي السابق. وكنا متلاحمين مع المجلس لأهداف معينة، وخاصة في تنمية مدينة سوسة في المواضيع التراث والتنمية المستدامة. هذا كان عمل جيد وكان عمل تشاركي. والعمل التشاركي راه يفضي إلى منتوج خاص ومنتوج تحس به كل الأطراف المتشاركة، بالرغم أن فما مشاكل وفما انتقادات في الحكاية هذوما، أما فما نتيجة معينة. إن شاء الله هذا التتويج يكون.
1: أنا أقول لا يفسد للودي قضية.
2: لا هو
1: حتى لو كان فما إشكاليات، لكن رغم اللي
2: نحاولوا باش نصلحوها مع الأطراف ومع خاصة المؤسسات الدولة. دونك المجتمع المدني عنده قيمة كبيرة، وهذا حتى المنظمات العالمية تراهن على هذا، تكون بين وتكون المجتمع المدني يكون فعال في التنمية المستدامة.
1: نعم سي خالد، نرجع بالطبيعة المكسب حققناه توا، كيفية تحقيقه على أرض الواقع رؤيتك؟
2: هي مسؤولية كبيرة.
1: ايوه
2: مسؤولية كبيرة. ولازم ناخذها بجدية، خاطرها فما مسابقات وفما ديلابيل أخرين نجموا نتحصلوا عليهم. باش نوريه بأنه الحسن النية متاع التعلم هذا والتعليم راهو ماهوش بالسهل. راهو التعلم مش بالنسبة للواحد السفوار. احنا مثلا في الجمعية متاعنا للسفوار فير المفقودة، خاصة في الصناعات التقليدية مفقودة كومبليتمون. خاصة في المعمار والصناعات التقليدية كالنقيشة مثلا في الزخرفة المعمارية، كل ما هو اللباس التقليدي الموجود، فما اندثار كبير وفما غير مهتمين به. وهذا كما قلنا احنا قبل بأنه راهو الهندسة المعمارية ولا هندسة المعمار والمجال الموجود في مدينة سوسة راهو هو تنجم تخرج منه التعليم وتخرج منه ياسر حاجات، وخاصة مع كلية الآداب. احنا كجمعية عنا اتفاقية مع كلية الآداب قسم الجغرافيا وقسم التاريخ، الطلبة لازمهم يعملوا حاجات، مثلا حاجات بسيطة بأنه تكون مثلا القفل القديم التقليدي ما عندناش دي دوكومون اللي هو نجمو ان نلتجئ اليه.
1: نعم،
2: على الاقل حاجات تقعد باش ديكومونتي، خاطر التاريخ كان فماش ديكومونتاسيون، كان فماش نقيشه، فماش اثار، والتراث الموجود راهو يندثر. اندثار المصنع هذا التقليدي اللي كنا نعملوا عليه. دونك هذا هو اهميه لازم تكون التوثيق كل ما هو موجود في مدينة سوسة لاستمرارية هالصناعات التقليدية هذه والسافوار فير الموجود
1: تثمينها. معناها تثمينها
2: وتثمين الدوكومنتاسيون، لازم الطلبة يكونوا مهتمين بهذوما وخليوا الآثار نتاعهم. كما خلاو آثار الحضارات القديمة، احنا زادة يلزم نخليوا الآثار نتاعنا، مش نخليوا الآثار نتاعنا بتاع البلاستيك.
1: يلزم هما نخليوا الآثار الصحيحة، معناها الصحيحة
2: الرخام الزخرفة. هذا هو يلزمنا نشوفوا كيفاش نجموا على عام كامل راهو مش. وكجمعية عنا ان شاء الله تو نستضيف
1: عندكم مشاريعكم انتم الخاصه ان شاء الله،
2: خاصه على الـ الـ الـ المجتمع والفئات الهشه.
1: نعم.
2: كنا تو عندنا مشروع ان شاء الله تو نضيفوكم بانه في مكتبة العموميه.
1: نعم.
2: باش نعملوا سنتر دو براي نتاع الموفايون.
1: نعم.
2: في مدينه سوسه، وهذه الفئه لازم نكونوا فيها نشجعوها باش تكون مندمجة في المجتمع.
1: نعم.
2: وتكون هي زادة جانب من جوانب، وهي زادة هدف من الأهداف التنمية المستدامة.
1: نعم.
2: لو دي دي كاتر اللي هو التعلم للجميع، ولازم هذا نجم نكونوا فيه.
1: نعم.
2: نساهموا فيه ونحطوه في الرابور متاعنا وإن شاء الله.
1: نعم. إن شاء الله
2: نشوفوا
1: إن شاء الله البداية زينة. شكرا لك سي خالد عيسى، رئيس جمعية بحوث ودراسات في ذاكرة سوسة. شكرا لك سي خالد، تعطيك الصحة.

0: نقول أهلا وسهلا ومرحبا بسيدة عايشة الزمني، مختصة في التربية، المكتب الإقليمي لليونسكو لبلدان المغرب العربي. سؤالنا لهنا، كما قلت المكسب حصلناه لكن تحقيقه على أرض الواقع، رؤيتكم؟
1: بطبيعة الحال هو الانخراط في مدن التعلم هي الخطوة الأولى، والخطوة اللي تعتبر يعني الخطوة السهلة، باعتبار أنها سوسة قدمت ملف حظية بموافقة يعني منظمة اليونسكو لانخراطها في شبكة التعلم، لكن مازال العمل كبير برشا. علاش؟ لأن سوسة اليوم بانخراطها في مدن التعلم، معناتها المدينة هذه مش تقوم بتكريس مبدأ التعلم مدى الحياة، تعلم للجميع، أطفال، شباب، شيوخ، كهول ونساء ورجال. سوسة مش تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومش تساهم مع الدولة في تحقيق الأهداف هذه. يعني المشوار هو هذه نقطة البداية، وإن شاء الله احنا نتمنوا لها النجاح في مشوارها هي. وبطبيعة الحال المدينة سوسة بانخراطها في الشبكة مش تكون في علاقة بحوالي 425 مدينة أخرى على المستوى العالمي من 91 دولة اللي هي عندها انخراط سابق في المدن التعلم، ومش تكون يعني تبادل التجارب التعلم من المدن هذه، تكوين شبكات فرعية لأهداف وبرامج مشتركة بين المدن. يعني هو فتح، معناتها مكنا من فتح المجال باش تنخرط في يعني شبكة عالمية تعاونها برشا في تحقيق أهدافها.
0: من خلال المداخلة اللي قمت بها اليوم في هذا الحدث، بالطبيعة لو كان حاصلوا المداخلة متاعك.
1: المداخلة متاعي حبيت نعرف باليونسكو، منظمة اليونسكو اللي هي منظمة مختصة في التربية والعلم والثقافة. حبيت نعرف كون تونس موجودة في المكتب الأقليمي لليونسكو لبلدان المغرب العربي. حبيت نعرف كذلك بمدن التعلم، وأني أن ننشر المعلومة باش نلقى مشاركة أكثر للمدن التونسية. العام الجاي 2027 باش يكون زادة موعد لطلبات عروض لمدن التعلم، نتمنى تكون المستير وصفاقس وغيرها من المدن التونسية موجودة وتقدم ملفاتها باش تحقق الأهداف متاعها، وتكون يعني إلى جانب تونس، إلى جانب نابل، إلى جانب سوسة اللي هم ثلاثة مدن تعلم، نكبروا في الشبكة متاعنا، وتكون تونس يعني موجودة بثقل كبير في هذه الشبكة العالمية.
0: نعم، مسؤولية كبيرة برشا على عاتقنا،
1: نس
0: الكل، حتى الإعلام شريك زيادة أكيد،
1: كل الشركاء، كل شركاء، خطر اليوم التعلم مدى الحياة لازم يكون مبدأ مكرس في كل منطقة، في كل حي، في كل مدينة وفي كل بلد. ما نجموش نخليو ناس أليكار، يلزمنا الناس الكل موجودة، تو سو كي اون بيزوان، حاجتهم بالتعلم، حاجتهم ب يعني تطوير قدراتهم، مرحبا بهم، ومدينتهم مش تساهم في هذا بشكل كبير.
0: نعم، شكرا لك مدام عايشة على كل، احنا هذه كما قلت البداية، ومازال مازال مازال بالنسبة للمدن واللي انت ذكرتهم منذ قليل، لكن ديما نقول انا الحقيقة من خلال هذا الحدث يكفي انه سوسة جوهرة الساحل، وسوسة معناها بتاريخها العظيم، سوسة معناها كي نقولوا سوسة الاثار، سوسة المواقع الاثرية، سوسة التقاليد، العادات، سوسة المدينة العتيقة اللي دخلت زادة كيف كيف معناها في تراث عالمي اليوم، ونتمنى وأن تكون سوسة المبدعة أيضا
1: إن شاء الله.
0: سوسة
1: إن شاء الله.
0: الألوان،
1: يعني سوسة عندها بوتنسيال كبير. يعني سوسة تسخر بتاريخ كبير، سوسة تسخر كذلك بوجود يعني مؤسسات تعليمية، تعليم عالي، تكوين مهني، مؤسسة الفرصة الثانية، مؤسسة الفرصة الجديدة، يعني كل يعني تنجم تعمل شبكة على مستوى سوسة باش كل واحد يساهم بدوره ومن منطلق متاعه، من منطلق الأهداف متاعه، أنه يدعم تكريس مبدأ التعلم مدى الحياة، وبطبيعة الحال يوصل سوسة في مراتب علاش لا تتحصل حتى على لي بري نتاع مدن التعلم اللي هي كل سنتين يقوم، معناتها ثم بري بالنسبة لمدن التعلم بالنسبة في المنظمة، لكن مكتسب كبير بالنسبة لكل مدينة تتحصل على البري هذي، على الجائزة هذي.
0: نعم، إن شاء الله. شكرا لك مدام عايشة، يعطيك الصحة، نورتنا في العزيزة بليدي، وهذه هي العزيزة بليدي اللي نحبوها هكا
1: الحال. احنا نفخر انا كتونسية، يعني ماذا بيا نشوف تونس مشاركة باكثر من مدينة، مش ثلاثة مدن بركة، تونس نجم تكون 10، نجم تكون 20، نجم تكون كل المدن.
2: إشهار خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
3: أكودة برجلة سوسة عن موجة 99
4: 99.
0: نذكروا إلى جانب سوسة فما
1: نابل ونابل تونس
0: وفما تونس العاصمة بالطبيعة. إن شاء الله يربي المنستير وكل المدن كما قلت إن شاء الله
1: في 2027
0: بإذن الله.
1: ملفاتهم اللي قدموها راه تقديم الملفات يكون عن طريق نعطيها المعلومة هدية اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلم اللي هي تابعة لوزارة التربية واللي يشرف عليها السيد وزير التربية.
0: التربية نعم. شكرا لك مدام عائشة، يعطيك الصحة، تحياتي لك وأنسنا على موجة إذاعة المنستير وفي برنامج العزيزة بلادي. شكرا لك، يعطيك الصحة. عايز.

0: تنساشي.
1: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في العزيزة بلادي سوسة. اليوم تحتفل بانضمامها للشبكة العالمية للمدن المتعلمة لدى اليونسكو. عمر بلهوان يظهر لي من المجتمع المدني الأكثر اللي خدم على سوسة، على المدينة العتيقة، على كيفاش نستحفظوا على التراث المعماري للمدينة العتيقة. سوسة اليوم يظهر لي وصلنا احنا باش كسبنا الرهان. مرحبا، اهلا وسهلا.
2: والله يعطيك الصحة اختي نجوى، وإذاعة المسير ديما مواكبتنا وديما حاضرة. الحقيقة فرحان برشا اليوم، يعتبر من نهار من نهارات سوسة، نهار من نهارات الفرحة اللي معناتها في سوسة، خاطر ممكن الناس مش واعية بالحدث هذا تو الفترة ذي، أما في السنوات القادمة الناس تفهم قيمته الحدث ذي، خاطر حدث عالمي، حدث معناتها يخليك تدخل العالمية من بابه الكبير.
1: نعم.
2: في إطار معناتها منظمة عالمية تابعة للأمم المتحدة، وفخر لينا وشرف وكتوانسة وكسكان مدينة سوسة اللي احنا انضمنا من ذيك.
1: نعم.
2: كما قبل الناس ما تعرف اللي عام 88 تسجلت سوسة في التراث العالمي، في التراث التراث العالمي، حتى حد ما كان فيه شنو في الفترة سنة، وليت يقول لك وليت تو الاهتمام بالتراث المادي.
1: نعم.
2: حاجة كبيرة، معالم وناس تجري ومدن، واحد احنا تو في سوسة دخلنا المدن المتعلم، وعلى قريب راه.
1: نعم.
2: على قريب تو فما حتى خرجت من الخارجية باش ندخل، باش نعمل دوسي باش ندخل المدن المبدعة، لأن ريزو آخر مهم برشا للتوانسة وللمدن متاعنا.
1: نعم.
2: نحب نقول هذه ما هي جاية ببليش مدام. نعم. الخدمة خدمة تعب متاع قداش من عام، راهو فما مسؤولين وبرشا عباد معناتها تقبل الخدمة وعطيه
1: يعني جمعيات
2: تعبت وناس دزت وناس كل شيء. نحب نشكرهم العباد ذوكم اللي قدموا، وكذلك الناس اللي خدمت على المدينة اللي تعبت واللي ناضلت واللي معناتها خدمت، وفما بارشة خدمت مما خلى فما وعي عام بالأشياء ذي.
1: نعم.
2: وارتباطنا لازم نرجع لارتباطنا بالأمم بالثقافة الأخرى، ترى هو اللي يخلق الثراء والتنوع. ولهنا البروجي ذي تو قاعدين نخدموا فيه عليه أكثر.
1: نعم.
2: من عام ونص تو، مدة عام ونص. نحب نذكر معناتها سيد الوالي جانا المدينة العربي وقتاني، معناتها مشيت التطوين وقتها في صدفة الحقيقة، حضرت على مؤتمر متاع المدن المبدع.
1: أي.
2: قابل سيد الوالي في المدينة، قلت سيد الوالي نحب نعمل دوسي تدخل سوسة المدن المبدعة ومدن متعلم.
1: نعم.
2: فقال لي هاو الكاتب عام نسق الحقيقة، الكاتب عام تالبادية رحم والديه.
1: نعم.
2: مع الوخيين الكوليكي اللي موجودين الكوليكي قبلوا الفكرة، وبديت وتفاعلنا حتى الإداريين في وزارة الخارجية رحم والديهم معناتها يعطيهم الصحة، كانوا متحمسين وكيراونا معناتها احنا متحمسين زيدوا تشجعوا وفرحوا. حتى البارح في اتصال مع صديقنا في الوزارة الخارجية قال لي فرحان بيكم في سوسة، قديش معناتها اختخدموا، قديش معناتها تحبوا بلادكم، وقديش وذاك شجع مدن أخرين باش تتعمل. شن نحب نقول راو الانتماء لبلاد هذه.
1: نعم.
2: ما لازمش نقصر في حقها في حتى اي فرصة باش نظهرها باش تتثمن، حاجة مهمة لبلاد.
1: نعم. عمر بتبيع المكسب حصلناه كما قلنا. نعم. منذ قليل، لكن تحقيقه على أرض الواقع كيفاش ينجم يكون حسب رأيك ماني؟
2: والله هي راهو احنا واجب علينا كسوسة وكبلدية سوسة.
1: نعم.
2: باش تعمل تقرير كل عام شنو قدمت، فهمتني؟ احنا تو لازم عملنا حلقة نقاش وعملنا اجتماع مع البلدية مع المديرة اللي لهي بالموضوع ذا، وقعدنا نحكي وفما برنامج على عام كامل، مش خاص كان باليوم ذا، بش يكون عام كامل وبتبيت الحال بالشراكة مع جامعة سوسة، مع مندوبية التعليم، مع حتى وزارة الشؤون الاجتماعية داخلة في هذا، واحنا كمجتمع مدني موجود احنا نقترح ونعمل استاتي متاع المدن المتعلمة في سوسة، قلب سوسة نظهر الفخر ذا. فما زادة لازم تتعمل، هو فرصة اليوم كان الوزير والوالي كحقنا عملنا رخامة وحطيناها في المدينة، كنا نعمل نجيبوا فنان عالمي يعمل لنا حتى على الموضوع هذا.
1: نعم.
2: ثم خدمة في التكوين، ظهر التعليم في سوسة، لازم الناس.
1: نعم.
2: تعرف وين تتعلم، وين تمشي، كيفاش تتعلم،
1: صحيح يلزمنا. نعم.
2: وأهم نقطة راهو في اللحظة ذي مش تتعلم هذا، هو تبادل الخبرات والأفكار مع مدن أخرى، كيفاش.
1: نعم.
2: هما تشالنج اللي يصير ما بيناتنا ذوما كيفاش باش يكون، وذي المدينة متاعنا لازمنا نخدموها كيما فماش علاش ما فماش لازمنا ديما نفس ما فماش توخير فنفس لازم الخدمه ما تركاش لين نغيروا واقعنا.
1: نعم شكرا لك عمر ناشط في المجتمع المدني وخاصه صاحب مشروع دار الضيافه وانت من موقعك من المدينه العربي اللي حاولت تخلق فيها العديد من الانشطه انك تعرف بها اكثر انك تسعى انك تقدم المدينه العربي اللي هي داخله طبعا من التراث العالمي إلى سوسة المبدعة إن شاء الله نحكي عليها في قادم الأيام.
2: أكيد إحنا كان ما يخفكش كان عنا لقاء مع الدكتور حبيبي خبير دولي لدى اليونسكو لاليسكو والدكتور منجي زيدي جامع وكذلك خبير في التراث كان باش نعمله ولكن لأسباب صحية ما تعذر ولكن باش يرجع النشاط ذاك باش نحكيه كيفاش وخطر هي باش نجم تدخل المدن لازم 8 نقاط. إحنا عنا في النقاط ذيك واحدة مهمة برها هي الخصوصية المعمارية لمدينة سوسة. معناتها الفكرة الأولى والباز باش تدخل مدينة سوسة موجود الخصوص المعمارية خاطر ما يخفاكمش هذه سوسة من أهم تصنيفها في التراث العالمي الحصون الأبراج الحصون مدينة الحصون والأبراج فهذه خصوصية معمارية يقول لك المعمار السوسي عند المختصين والمهندسين وإحنا إن شاء الله موجودين
1: إن شاء الله زينة إن شاء الله زينة وتحب لنا برشا خدمة الحقيقة
2: زين عليك مدام
1: شكرا لك يعطيك الصحة تحياتي ليك وهذه العزيزة بلادي اللي نحبوها.

0: الشمس بالحق مش بالكلام. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني.
1: حدث كبير برشا نعيشه على إيقاع اليوم. أستاذنا سفيان بن موسى أستاذ باحث بجامعة سوسة وعضو في جمعية البحوث والدراسات في ذاكرة سوسة، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا مدام نجمة،
1: أهلا وسهلا سفيان. طبعا اليوم نعيشه الحدث، حدث كبير بالنسبة لسوسة وتونس، يظل ثالث مدينة اليوم تتحصل على هذا التتويج، والتتويج ما جاش من فراغ، يظل عمل كبير، معناها نجم نقولوا مجهودات كبيرة برشا من المسؤولين، من المجتمع المدني، من الباحثين في مختلف الجمعيات، وأيضا التظاهرات والندوات اللي تقامت باش نوصلوا معناها لهذا الحدث. اليوم كيف تراه الحدث هذا؟ يعني اولا كيفاش تراه الحدث هذا؟
2: والله شكرا في البدايه على استضافه سيده نجوى، وشكرا على اذاعه المنستير على حضور هذا الحدث البارز. هو حدث غير عادي باعتبار يعطي وسام لمدينة سوسة، هو بالفعل وسام يرفع من مكانة هذه المدينة ويعطاها مكانة من ضمن يعني الشبكة بتاع المدن المتعلمة، وهو كما قلت حدث غير عادي، وإن شاء الله يساهم بدرجة كبيرة في تنشيط الحياة الثقافية والتعليمية، ويعطي فرص جديدة للتعلم داخل مدينة سوسة.
1: تحقيقه على أرض الواقع كيفاش يكون؟
2: تحقيقه على أرض الواقع يعني نحب فقط نرجع لكيفية الحصول على هذا الشرف يعني، ودخول معناها لشبكة المدن المتعلمة، يعني هو نتيجة لعمل دؤوب، عمل جماعي، هذا نحب نأكد عليه، بين بلدية سوسة، بين المجتمع المدني، بين المؤسسات التعليمية أيضا في سوسة، وخاصة جامعة سوسة اللي عندها يعني زوز كراسي لليونسكو، وهو أمر مهم جدا، والجامعة اللي انتمي لها رافع شعار يعني لا ريسبونسابيليتي سوسيال، المسؤولية الاجتماعية، وهو يعني أمر هذا العمل الجماعي، هذا وصلنا للمرحلة، هذه مرحلة مهمة إن شاء الله تكون انطلاقة جديدة. وذكرت أنت أهمية حصول مدينة سوسة منذ 1988 على يعني لابيل، هذا التراث العالمي، هذا أيضا من العوامل الرئيسية في حصول سوسة اليوم على هذه المكانة ضمن هذه الشبكة المهمة للمدن المتعلمة.
1: نعم، احنا كنقولوا المدينة المتعلمة، يعني
2: المدينة المتعلمة يعني هو إتاحة يعني إتاحت فرص جديدة لتكوين للتعلم، مد جسور جديدة لتربط ما بين التعليم يعني الفورمال يعني التعليم الموجود يعني المدرسة الجامعة، والتعليم غير الأكاديمي يعني المرتبط أساسا بالثقافة، بدور المجتمع المدني اللي باش تكون عنده مكانة في الجانب التعليمي، وهذا الكل مؤطر يعني مش يعني ما هو حاجة مسيبة، دونك فما إطار تعليم جديد يربط ما بين التعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي، إذا اللي مش تساهم فيه يعني الجمعيات المثقفين والمنخرطين في الأنشطة الثقافية والجمعياتية في مدينة سوسة.
1: نعم، شكرا لك أستاذنا الأستاذ والباحث سفيان بن موسى بجامعة سوسة، تحياتي لك ويعطيك الصحة، وأحنا نقول ألف مبروك لسوسة ولتونس.
2: ألف مبروك لسوسة وشكرا على استضافة،
1: والعقبة للمدن الأخرى،
2: والعقبة لبقية المدن الأخرى تنسج على منوال مدينة سوسة.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة، شكرا.
0: تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، أنت يا تونس أقوى مني.
3: تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان. نرجع لك حاير ومهني، أنت يا تونس أقوى مني أقوى مني.

0: من خيرة المبدعين اللي عنا في تونس. نور جلولي، أهلا وسهلا ومرحبا بيك في سوسة. مرحبا بيك في هذا الحدث الكبير اللي تعيشه سوسة، انضمامها للشبكة العالمية للمدن المتعلمة لدى اليونسكو. مرحبا بيك، أهلا وسهلا نور.
1: عسلامة، مرحبا بيك، لبس عليك.
0: الحمد لله، نسألوا عليك دائما وش نحول الإبداع، وش نحول المابينج ديما بخير
1: إن شاء الله. المرة ذي حضرنا حاجة جديدة،
0: نعم،
1: لأنه خطر مدن التعلم معناتها الموضوع مش باش يكون فني برشا، معناتها شنو هو فيه الفني ولكن فيه محاكاة تاريخ سوسة، لأنه
0: نعم،
1: مدينة سوسة مدينة ثرية جدا. وأنا من خلال العمل الذي تعلمت شفت حتى كي دخلت نخدم في المشروع بيتو تعلمت برشا على سوسة، تعلمت برشا على تاريخ سوسة،
0: نعم،
1: الحقبات تعدت بها سوسة على أكثر من 3000 سنة.
0: عملت ريسيرش،
1: رشاش
0: بحث كبير طبعا، عرض مابينج اللي هو يبرز تراث سوسة ورؤية سوسة المدينة المتعلمة خاصة،
1: وهذا استعانة معناتها بالأخصائيين في التاريخ،
0: الخبراء
1: والخبراء، خاطر ما تنجمش تحكي التاريخ من الانترنت ولا من معناتها تاخو معلومات،
0: نعم،
1: يلزم ديما دي ريفيرونس، يلزم ديما مراجع اللي هي باش تعطي المعلومة الصحيحة، خاطر التعلم شنو،
0: نعم،
1: يلزم فيه مرجعيات، ومن غير مرجعية ما تنجمش تتعلم،
0: نعم،
1: دونك يلزم ديما نرجعوا للمعلومة الصحيحة، زاد نعلموها للعباد، ما ناخذوش معلومات من الانترنت وحط ومد للمواطن.
0: نعم طبعا، من المختصين الأساتذة المحاضرين زاد اللي كانوا اليوم يحتفيوا معنا طبعا بسوسة تتعلم وتصنع الحدث وتصنع المستقبل، كما قلت على حائط المعلم الأثري رباط سوسة باش يكون الموعد بتبيعة مع لوحات جميلة جدا.
1: الأهم من هذا المشروع هو أنه تخلط الفكرة للمواطن وأنه تبسط له التاريخ،
0: نعم،
1: وكأنه ذي الطريقة المعاصرة للتعليم، خطر التعلم ولا التعليم،
0: نعم،
1: اليوم يلزم يتطور مع تطور العصر،
0: نعم،
1: فحاولت أنا من طريق من خلال استعمال الذكاء الصناعي أني باش نوظفه في التعليم،
0: نعم،
1: اللي نجم يعلم الكبار والصغار زاد.
0: نعم نور، مش المشروع الأول اللي خدمت مشاريع أخرى مماثلة في مواقع أثرية أخرى، وكان الإبداع
1: هو بالنسبة لسوسة هو مشروع مع تذية، علش قلتك هو مع تحصرني في حاجة اللي هي التعلم،
0: نعم،
1: وأنه يلزم ما يكونش معناتها يكون واضح والفكرة تكون واضحة أكثر من أنك باش تخلي كما قبل خدمت على حاجات فنية،
0: نعم،
1: وتخلي المشاهد يحاول القراءة. فاليوم حاولت أني نبسط أكثر، خطر العرض ذي هو لعامة المواطنين،
0: نعم،
1: ونحب الأطفال أنا كي نسألهم من بعد نقول لهم شنو فهمت ونلقى إجابة، ونحب كي نسأل زاد الكبير يقول لي والله أول مرة مثل المعلومات هذه كان أعرف على سوسة.
0: نعم، شو باش نشوفه في العرض هذا بالذات؟
1: هو باش نشوفوا ملخص على الحقبات التاريخية اللي مرت على سوسة من الفينيقيين إلى العصر الحديث اللي هو تو نتاع المدينة العربي والأجواء نتاعنا.
0: نعم، شكرا لك نور جلولي صديقنا الفنان والمبدع. اليوم كما قلنا العرض المابينج اللي قاعدين تشوفوا فيه بالطبيعة اللي يبرز تراث سوسة ورؤية سوسة في المدينة المتعلمة، طبعا كما نحبوها احنا وكما يحبها عشاق سوسة، وخاصة اللي يشتغلوا على هذا الحدث وعلى هذا المكسب. شكرا نور، يعطيك الصحة، ان شاء الله نشوفوك في المنستير قريبا.
1: ربي يفضلك ان شاء الله
0: في المسرح الجامعي،
1: عندنا موعد في المنستير ان شاء الله.
0: انتظروا نور جلولي، تحياتي ليك والى لقاء نور، شكرا.

0: تمام السادسة على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم وفي عناوينها. غدا الاثنين قطاع النقل العمومي غير المنتظم ينفذ إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي. في جمال النيران تشتعل بعدد من أشجار زيتون بطريق ابن حسان والحماية المدنية تتدخل للسيطرة على الحريق. مدينة الحمامات تحتضن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان ألوان الحياة تحت شعار فسيفساء الفن والرياضة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. ينفذ مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا الاثنين إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا وإلى حدود الساعة 9 ليلا، حسب ما أعلنه للأخبار نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل العمومي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية معز السلامي. وأوضح السلامي أن هذا الإضراب يأتي ردا على ما اعتبر سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف والتراجع عن وعودها بتفعيل الزيادة في التعريفة خلال شهر جوان المنقضي.
1: بالنسبة للإضراب المزمع قيام به نهار الاثنين في قطاع النقل العمومي غير منتظم للأشخاص، تاكسي فردي، تاكسي جماعي، تاكسي سياحي، لواج ونقل الريفي، للأسف الشديد قلنا مازال قائم باعتبار عدم تواصل مع سلطة الإشراف تجاه القطاعات هذه. بالنسبة لأسباب الإضراب، عندنا محضر جلسة 22 جانفي 2026 فيها تعهد والتزام من طرف سلطة الإشراف حول إنجاز بعض الملفات، منها موضوع تنقيح قانون 63 سنة 2004، ثم تنقيح وإتمام الأمر 581 اللي هو ينظم عملية إسناد التراخيص، موضوع نظام العمل المحطات وكراسة الشروط معناها بضرورة التسريع في إنجازها، وآخرها موضوع التعديل في التعريفة اللي اتفقت الجامعة الوطنية للنقل وسلطة الإشراف حول تفعيل زيادة في التعريفة في موفى مارس، لأنه سلطة الإشراف معناها تراجعت على التعهد نتاعها، وتم تدخل طرف رئيس الاتحاد التونسي لصناعة التجارة والصناعة التقليدية، وتم تعليق على الإضراب في 27 أبريل بشرط باش يكون فما إنجاز لتعديل التعريفة خلال شهر جوان وبقية الملفات في 31 أوت 2016. للأسف الشديد المرة الثانية على التوالي ما تم الوعد به. على هذا الأساس تم إقرار طرف الغرف النقابية الوطنية بتفعيل الإضراب العام اللي هو باش يكون نهار الاثنين إن شاء الله 13 جويلية 2026 بداية من الساعة 5 صباحا لتتعالي.
0: تتواصل الحرارة اليوم مرتفعة، تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة مع ظهور الشهيلي. هذا ودعت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي لليقظة التامة بعد الترفيع في درجات الإنذار وإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة. والولايات المعنية بدرجة الانذار الكبيرة هي المنستير وسوسة والمهدية والقيروان وسليانة وجندوبة وباجة وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي. عن المعهد الوطني للرصد الجوي نتابع آخر التطورات.
2: اليوم لحد 12 جويلية درجات الحرارة تتواصل مرتفعة، تراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية، بين 41 و45 درجة ببقية الجهات. المنتظر حتى نسجل 46 درجة في بعض الجهات على غير جندوبة، باجة، القيروان، ممكن حتى المناطق الداخلية لجهة الساحل، أيضا توزر وكبلي. فيما يخص خريطة اليقظة، أصدرنا اليوم اللون البرتقالي لولايات باجة، جندوبة، سليانة، القيروان، جهة الساحل يعني سوسة، المنستير، المهدية، سيدي بوزيد، توزر وإقبلي. هذا من كل في درجة انذار عالية. نذكروا اللي في الحالات هذه الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين. اليوم الغد يكون فما انخفاض نسبي في درجة الحرارة خاصة الجهات الشرقية، تتواصل درجة الحرارة مرتفعة في المناطق الغربية، ثم بداية من يوم الثلاثاء يرجع مجددا طقس حار، يكون حتى حار جدا إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل.
0: اشتعلت نيران اليوم بعدد من أشجار الزيتون بطريق بن حسان بجمال، ما جعل السلطة والمواطنين يتدخلون للمساعدة أعوان الحماية المدنية للسيطرة على الحريق. والتفاصيل مع معتمد الجي عبد الرزاق خضير.
3: احنا توا في طريق ابن حسان بين جمال وابن حسان، الحقيقه كل اليات فرقه الحمايه المدنيه بجمال على عين المكان، الحقيقه اضافه الى اعوان الفلاحه. بالنسبه للحمايه المدنيه سخرت زوز معناها شاحنات كبرى، اضافه الى اعوان الفلاحه باعتبار عندهم الماكينه صغيره اللي تنجم تدخل. موجودين اهالي جمال، ثم شكون جاب الاليات الصغيره اللي يحب يعاوننا، وفما تراكسوات كلمنا اهالي معناها من بلدية جمال بعث التراكس، اضافه الى اهالي جمال ثم زوز باش يبعثوا لنا تراكس باش نتعاونوا. الحقيقه هي الحقيقه عباره على معناها وقف، فما الطوابي بتاع الهندي وقع، ثم حريقه شد كل في السور، ثم بعض الزيتين في حدود 15 زيتونه دونك الحقيقه وقع انقاذها. توا احنا توا بصدد معناها خلينا انه الحريقه ما تتطورش، دونك ما فماش اشكال كبير، موجودين على عين المكان.
0: وفي تطورات حريق جبل زغوان، تتواصل عملية إطفاء حريق سيدي مدين بعد أن تمت السيطرة عليه ومنع انتشاره، كما تم إجلاء ثلاث عائلات كانت النيران قريبة جدا من منازلهم. الزميل حن العباسي والتفاصيل في المراسلة التالية.
4: تمكنت وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات بزغوان من السيطرة على الحريق الذي اندلع عشية أمس بسلسلة جبلية تضم أربع جبال بمنطقة سيدي مدين بمعتمدية زغوان، ومنع انتشار النيران إلى المعتمديات المجاورة والتجمعات السكنية، حيث تم إجلاء ثلاث عائلات كانت مقر سكنهم قريبة من رقعة النيران المشتعلة. وفق ما فدنا به مصدر مطلع، فقد تم اليوم كذلك الاستعانة بجيش الطيران الذي استعمل المروحية العسكرية في معاضدة مجهودات أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وفرق التعزيز التي تم الاستعانة بها من الولايات المجاورة. ووفق ذات المصدر، فقد تسببت النيران في إتلاف أكثر من 1000 هكتار من سلسلة الجبال بسيدي مدين في حصيلة أولية ونفوق عدد هام من الحيوانات. وللإشارة، ما زالت عمليات إطفاء الحريق متواصلة. حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
0: من المشاريع التنموية المنجزة في ولاية القيروان، إحداث سوق للمنتجات الفلاحية الموسمية بمعتمدية الشرار ده بكلفة 145 ألف دينار، إلى جانب تهيئة محطة النقل البري بكلفة 225 ألف دينار بهدف تنظيم توقف سيارات الأجرة. عبد اللطيف بالكثرية، معتمد الشرار ده، يضيف في تصريح الزميلة نادرة بن رجب.
5: تم تدخل على مستوى بلدية الشراردة في إحداث سوق لبيع المنتجات الموسمية الفلاحية كلفته 145 ألف دينار، هدايا لتنظيم المهنة وللقضاء على الانتصاب الفوضوي. قضاء مفتوح لبيع المنتجات الموسمية الفلاحية كما بيع الزيتون، كما اللوز، كما القرعيات في الصيف خاصة ومادة البطاطا. كيف زاد تم إحداث محطة للنقل البري بما كلفته 225 ألف دينار لتنظيم المهنة وللحفاظ على السلامة المرورية بالمنطقة، باعتبار وأنه حاب السيارات الأجرة وسيارات النقل الريفي ما عندهمش وين يقاروا سياراتهم في المنطقة. تم تهيئة الفضاء هذا إن شاء الله كيف زاد معناها سيتم معناها بناء القسط الثاني في المشروع خلال الأشهر القليلة القادمة.
0: إلى ولاية القيروان، بل عفوا ولاية نابل، حيث احتضنت مدينة الحمامات اليوم فعاليات الدورة الأولى لمهرجان ألوان الحياة تحت شعار فسيفساء الفن والرياضة بفضاء مسرح الشلماء. عن هذه الدورة يتحدث رئيس منظمة التربية والأسرة بنابل أنور الحلومي للزميلة فاطمة بن عثمان.
6: منظمة سيادة التربية والأسرة بنابل نظم مكتب بالشراكة مع مكتب جهوي نابل وعديد من الجمعيات المحلية بمدينة الحمامات مهرجان ألوان الحياة، الدورة الأولى تحت شعار فسيفساء الفن والرياضة بفضاء مسرح الشلمة بالبلاد العربي. فيها تنشيط، فيها عرض أزياء، فيه مسرحية للعنف، العرض الحركي للجمعية الرياضية النسائية لكرة القدم بالبلازقة. هذا في نطاق الترفيه والتنشيط التخطيط هو الجمع بين فسيفساء بين الفن والرياضه. فما ناس الحقيقه غير قادرين باش يزوروا المهرجانات الدوليه او المهرجانات من الجمعيات ذات الطابع الربحي.
0: ونبقى في نابل أيضا، حيث نظمت منظمة المبادرة العالمية للحوكمة والاستدامة بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال اليوم المهني المعتمد تحت شعار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، خلق القيمة المستدامة والإدارة والاستراتيجية للمخاطر. سمير الطرابلسي عفوا رئيس المبادرة والتفاصيل.
7: اخترنا أثناء باش نعملوا يوم مهني حول الاستدامة، استراتيجيات الشركات وخلق الثروة. هذه هي لغة الاقتصاد العالمي الجديد، وبلادنا لابد أنها تستثمر فيه، لأنه الشركات متاعنا تخلق ثروة. لازم تكون الثروة ذيك مستدامة. باش تكون مستدامة لابد أن باش نحسن التصرف في المخاطر البيئية، المخاطر الاجتماعية، ومخاطر ضعف الحوكمة، مقاربة شاملة. وإحنا حبينا اليوم المهني ذي نوريه الاستدامة مش افصح اكهو افصح هو نتيجة نجاح الشركات الوطنية في ادخال الاستدامة في الحوكمة.

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.

بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.

0: حدث كبير. سوسة عضو في الشبكة العالمية للمدن المتعلمة، سوسة تراث عالمي، سوسة مدينة التعلم. هذا هو مكسب كبير اليوم. السيدة منال مخلوف، مهندسة معمارية ممثلة عن مدينة سوسة في شبكة مدن التعلم لليونسكو ورئيسة مصلحة المحافظة على المدينة العتيقة والمعالم الأثرية ببلدية سوسة. مدام منال، مرحبا بك، أهلا وسهلا في العزيزة بلادي العزيزة سوسة.
1: عسلامة، مرحبا بك، أهلا وسهلا. عزيزة، عزيزة علينا.
0: يعيشك يعيشك. اليوم نعيش مع بعضنا حدث كبير برشا من هنا من بلدية سوسة. اليوم الحدث هذية طبعا اللي تخلي سوسة تتعلم، سوسة تصنع المستقبل، خاصة سوسة تحتفل بانضمامها للشبكة العالمية للمدن المتعلمة لدى اليونسكو. نعم،
1: عايشك نجوى، مرحبا بكم بحذانا. هذا اعتراف عالمي آخر مدينة سوسة. نعم. كما قدمتوا أنت، فرحانين برشا اللي دخلنا في الغزو هذا، خدمنا برشا على خاطر. ومدينة سوسة كما قلناها في الكونفرنس، راهي مش اليوم بدأت، يعني مش بانضمامها في الغزو. نعم. راهي هي من قبل مدينة متاع تعلم. احنا وضحنا هذا لليونسكو وقدمناه، والحمد لله توا الاعتراف باش نخدموا على مشاريع دون لو سونس او اومي لابرنتيساج توت لون دو لا في كوم موتور دو ديفلوبمون دو لا في.
0: نعم، احنا كي نجيو نقربوا الساعه للمشاهد والمستمع، ما هي المدينه المتعلمه؟
1: المدينه المتعلمه كما يقولها اليونسكو، يعني بالنسبة لنا هي مدينة ما توفرش التعليم كان في تعليم الأكاديمي، يعني في المدرسة وفي الجامعة، راهي مش ما يقتصرش التعليم على ولا التربية على المدرسة، راهو في كل مجالات الحياة لازم المدينة تتعلم توفر للمواطنين سبل تعلم.
0: نعم، مدام منال، احنا المكسب حققناه طبعا، وكما قلت هذا اعتراف آخر لمدينة سوسة. تحقيقه على أرض الواقع كيفاش يكون؟ وأنت مهندسة معمارية، وإحنا نعرف سوسة تمتاز بمعمارها التقليدي، معمارها الجميل، وما زلت محافظة عليه إلى حد يومنا هذا. معنى
1: بالضبط هو أنت حطيت حكيت على حاجة مهمة برشا اللي هي احنا حطيناها en lumière باش نوصلوا للتعلم مدى الحياة. يعني التراث متاعنا هو هذاك الميزة متاع مدينة سوسة، هذاك حطيناه au profit de la ville، هو خلقنا منه برشا سبل للتعلم bien sûr à travers des projets اللي قدمناهم اليوم مع شركائنا على أرض الواقع. يعني مش فيكون العمل سهل، أما احنا قابلين التحدي مع شركائنا إن شاء الله، مع المجتمع المدني، مع الاساسيسيون، واحنا عنا يعني الاكسبيريونس انه نتعاملوا بالطريقة هذية، يعني بطريقة تشاركية.
0: نعم.
1: وإن شاء الله نقعدوا محافظين على اللقب.
0: معناها رؤيتكم انتوما لتكون سوسة فعلا مدينة متعلمة يلزمها تكون منفتحة وفي علاقة بالمؤسسات التعليمية والتربوية خاصة.
1: طبعا، ولازمها زادة تخمم بطريقة شاملة.
0: نعم.
1: طريقة شاملة، خطر اليوم التعلم هو ما لازمش يكون يعني أوبجكتيف وحده ديريكت، لازم يكون في رؤية كاملة. التعلم ينجم يكون كما جبتنا توا التراث، ينجم يكون في السياحة، ينجم يكون في الاقتصاد.
0: نعم.
1: في الثقافة، في كل سبل، في كل مجالات الحياة.
0: لو كان نحوصوا المداخلات اللي شفناها معناها من خلال هذا الحدث،
1: المداخلات كلها يعني تمشي في نفس الإطار، حاولنا نبسطوا المفهوم هذه الساعة، خاطر حضرنا برشا شركاء وبرشا ناس ضيوفنا، حاولنا نفسروا لهم ما معناتها مدينة متعلمة.
0: نعم.
1: وقدمنا زادة بسطة صغيرة على المشاريع الأولية اللي قدمناهم لليونسكو اللي ما همش يعني ما همش آخر المشاريع.
0: نعم.
1: باش نزيدوا نخدموا عليهم، باش نزيدوا نطوروهم،
0: يظل باش تخدموا على سوسة المبدعة أيضا
1: إن شاء الله. زادة ناويين نخدم على سوسة المبدعة ولي غيزو تاع اليونسكو الكل هم ننخرطوا فيهم.
0: شكرا لك سيدة منال مخلوف طبعا، وأنت معنية بالأمر، يعني إن شاء الله نشوفوا سوسة متألقة أكثر، وإن شاء الله نشوفوا بلدين أخرى تدخل في غمار هذا الحدث الكبير إلى جانب زوز ولايات أو زوز مدن أخرى اللي هي تونس العاصمة ونابل. سوسة والبقية تأتي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني انخراط هذا يكون للمدن التونسية الكل، خطر عنا برشة مميزات تخلينا نكون في الله.
0: شكرا ليك، تحياتي ليك، وإحنا ما زلنا نحتفي ونحتفل بسوسة بانضمامها للشبكة العالمية للمدن المتعلمة لدى اليونسكو. رجعنا معكم.

تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني. انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني. انت يا تونس اقوى مني.

0: سوسة تصنع الحدث بانضمامها للشبكة العالمية للمدن المتعلمة لدى اليونسكو. معنا مدام وفاة فتحلة المسؤولة عن المنظومة الوطنية. الفرصة الجديدة، واحنا ديما محتاجين فرصة جديدة، خاصة بالنسبة للي ما أسعفهمش الحظ في الحياة، اللي ما أسعفهمش الحظ في الدراسة متاعهم. مرحبا بك، أهلا وسهلا، نقولوا ألف مبروك لسوسة هكا ولتونس.
1: مرحبا بك يا نجوى، نقولوا ألف مبروك لسوسة. هو باش تدخل الشبكة هذه أما وش سهل، بعد تونس ونابل الحمد لله سوسة اليوم دخلت للشبكة هذه فيلا برونوتس باليونسكو. سي حاجة معناها محلها وصلت لها بلدية سوسة، وكمسؤولة على المنظومة الوطنية للفرصة الجديدة فرحانة برشا أنه نكونوا شركاء مع بلدية سوسة في البروجي اللي طوى باش تقدمهم البلدية باش تزيد تساهم معناها في
0: كي نقولوا منظومة الفرصة الجديدة، شو نجم نقولوا معناها؟
1: منظومة الفرصة الجديدة هي منظومة نخدموا فيها تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
0: نعم.
1: هي موجهة للشباب اللي عمرهم بين 18 و 30 سنة منقطعين عن الدراسة. اللي كما قلت أنت نتعلموا، صحيح نتعلموا في المدرسة في الليسي في الكوليج في الجامعة، لكن فما اللي ينقطع وغادي يوقف التعليم. لا نحن ما نحن نأمنوا أنه ما يوقفش التعليم غادي. كل واحد عنده الحق في فرصة جديدة.
0: التعليم مدى الحياة بتبيع.
1: التعليم مدى الحياة.
0: نعم.
1: والتعليم راهو موش ماتو فرنسي. نعم. وكما نعرفه نحن كل يوم نجم نتعلموا حاجة جديدة، كل يوم حتى تتعلم أنك تعرف روحك، أنك تعرف شنو قدراتك، أنك تعرف شنو أحلامك في الحياة. هذا شنو نحن على شنو نخدمه في الفرصة الجديدة. كل واحد منقطع يجيب حذينا، حاول يخدم شوية على روحه ويفهم روحه.
0: نعم.
1: باش ياخو هكا نفس جديد.
0: نعم.
1: ياخو معلومات زيادة على شنو الفرص اللي موجودين في التكوين في التشغيل، باش يفهم زيادة. هذاك الكل زيادة مهم انه يتعلموا، ويتعلم زيادة كيفاش شنو ما لي كومبيتونس ولي زوتي اللي خليوه غدوة تجي فرصة قدامه
0: يكبش فيها. بهي مدام وفاء، انت من خلال المداخلات اليوم اكيد تعلمت حاجه جديده وفرصه باش تتعلم حاجه جديده هكا ولا
1: ايه؟
0: نعم،
1: انا تعلمت انه اول حاجه فرحانه برشا انه موجودين من برشا اطراف اليوم المجتمع المدني، التربيه، التعليم العالي،
0: المختصين، الخبراء.
1: نعم. موجودين الكل، وخدمنا مع بعضنا قبل الاحتفال اليوم، وكلنا فرد. نحسوا ان كلنا عندنا نفس الافكار.
0: نعم.
1: وكلنا فرد فكره يوريك اللي هو سوسة الميريت لو تيتر هذا متاع فيلا برونونس.
0: تستاهل بتبيع بعد مجهودات كبيره برشا، خاصه المجتمع المدني اللي لعب دور كبير برشا. مدام وفاء، مكسب، هذايا هو مكسب. احنا بدينا الكلمه يعني وبدينا لقائنا في العزيزه بلادي بالمكسب، وهذه العزيزه سوسة بتبيع يعني تحقيق على ارض الواقع. كما قلت انت كنت نعطيه فرص اخرى، معناها للناس الكل باش تاخذ فرصه التعلم، والتعلم مش مربوط بالمستوى الاكاديمي فقط، لانه نتعلموا احنا كي نعملوا ريسيرش حتى على سوسة توا قاعدين نتعلموا. كما قلت من خلال المداخلات تعلمنا أكثر، ومعناها حصلنا الإضافة من خلال حكاياتنا على سوسة وعلى العديد من المدن اللي تستاهل زادة كيف معناها إنها باش تتوج هذا التتويج. رؤيتكم معناها باش نوصلوا إلى مدينة متعلمة، وخاصة سوسة فعلا مدينة متعلمة في علاقة بالمؤسسات كما قلت أنت التعليمية والتربوية.
1: والله هو هذا هو اليوم. والحاجة اللي عجبتني في سوسة أنه ما نخدموش كل طرف وحده.
0: نعم.
1: معناها تلمينا الكل ونحاولوا طوى نخدموا كما قالت منال بكري اللي هو نخدموا اون فاي دو روت كومون، الناس الكل نخدموها مع بعضنا avec des projets اللي باش يكونوا يلموا التربية، التعليم العالي، التكوين المهني.
0: نعم.
1: الناس الكل نخدموا مع بعضنا في نفس وراهو مزير نخموا في زادة الشؤون الاجتماعية. وزارة الشؤون الاجتماعية تخدم برشا على التعلم مدى الحياة.
0: نعم.
1: l'apprentissage tout au long de la vie. راهو كيما نحكيوا على تعليم الكبار، ما عادش نحكيوا على تعليم الكبار.
0: نعم.
1: دونك هذاك يوريك ان هو جوستومون التعليم يقعد
0: على مدى الحياة.
1: وسوسة اليوم عندها برشا ما تعلم وتتعلم
0: وتتعلم.
1: عنا انا كما قلت انت اليوم بالمداخله نتاع السيد احمد بكري تعلمت برشا على
0: السيد احمد الباهي الاستاذ المختص. نعم احنا ما خلطناش، لو كنت تلخص لنا شويه معنى المداخله كيفاش كانت
1: تطلب مني ريزومي، لكن انا هو قلت لك تعلمت برشا منه بالحق. ومهم توا نحن في سوسه كل يوم نجي ونخدموا، وبالحق اعطانا حتى كتب اللي ماذا بينا نقراوهم، وان شاء الله مهم. انا واحده من الناس اليوم اللي تعلمته اني زمني نزيد نتعلم ونعرف سوسة اكثر من اللي نعرفها.
0: نعم، شكرا لك، شكرا على تلبية الدعوة، شكرا على حضور جميل جدا اليوم نحتفي ونحتفل بسوسة طبعا لانضمامها للشبكة العالمية للمدن المتعلمة لدى اليونسكو، والعقبة للمدن الاخرى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك وفي تحياتي لك، وان شاء الله نتلقاه في موعد اخر في العزيزة بلادي. هذه هي العزيزة بلادي. شكرا لكم، وصينا معكم لقاءنا بالطبيعة قبل ما نختموا اللقاء باش نحوصلوا مع المختصين ومع الخبراء طبعا هذا الحدث العالمي اللي نحتبيه فيه في سوسة، جوهرة الساحل سوسة والعديد من الألقاب اللي تلقبتها سوسة بالطبيعة.

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
2: يا تونس الخضراء
0: العزيزة بلادي.
3: العزيزة بلادي. العزيزة بلادي.
4: مدام عايشة الزمني مرة أخرى معنا مختصة في التربية بالمكتب الإقليمي لليونسكو لبلدان المغرب العربي. حكينا على هذا الحدث، حكينا على سوسة المتعلمة، حكينا بطبيعة لهذا العرفان مرة أخرى وهذا التتويج. أيضا أنت يعني كنت اشتغلتي مسؤولة، فأحنا كنجي ونطرزوا معناها على قياس سوسة المتعلمة المشاريع اللي مش نقترحوها خاصة لفائدة الشباب.
5: بالنسبة للمشروع اللي احنا نفذناه المكتب، نفذ المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو لبلدان المغرب العربي في تونس على مدى قرابة 5 سنوات انطلاقا من سنة 2022 واللي تم اختتامه في سنة 2025، هو مشروع يندرج في إطار تحقيق الهدف الرابع للهدف الرابع للتنمية المستدامة، واللي هو من ضمن يعني العناصر الأساسية في الهدف الرابع هذايا هو تحقيق التعلم للجميع. دعم التعلمات المتعلقة بالمواطنة. قلنا نقول المواطنة هو نقول يعني تكريس العديد من المهارات لدى المتعلمين في مختلف المستويات، لأن المشروع هذا يشمل التربية، يشمل التكوين المهني، ويشمل التعليم العالي. يعني اليوم حاجتنا بشباب قادرين باش يكونوا منفتحين على العالم الخارجي، لكنهم قادرين باش يكرسوا، قادرين باش يفهموا الواقع المحلي، الواقع الجهوي، والواقع الوطني، وكونهم يكونوا مساهمين فاعلين إيجابيين.
4: نعم.
5: واليوم كي نربط أنا مع سوسة مدينة التعلم ودون التعلم،
4: نعم،
5: الشبكة هذه الأهداف متاحة أنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما فيهم الهدف الرابع.
4: نعم.
5: يعني اليوم خلاف أنك نحرص على التعلم مدى الحياة للجميع، لكن عناصر المواطنة والتعلم على المواطنة العالمية، التعلم على المواطنة المحلية هو زاد عنصر أساسي.
4: نعم.
5: باش يكونوا عندك مواطنين مسؤولين،
4: نعم،
5: ومستعدين للتغيير.
4: نعم.
5: التغيير نحو الأفضل، التغيير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
4: المستدامة. كنت زادة عندكم برامج يعني تبع الأكاديمية العالمية للمهارات، وحتى يعني دربتوا عن بعد.
5: يعني احنا
4: في إطار يعني مع وزارة الشباب والرياضة.
5: هي منظمة اليونسكو يعني في التنظيم متاحها يعني هي تشمل 5 قطاعات.
4: نعم.
5: منهم قطاع التربية،
4: تربية،
5: قطاع الثقافة.
4: نعم.
5: قطاع الاتصال والمعلومات. وكل قطاع عنده تخصص معين.
4: معين.
5: أنا اليوم حكيت لك على التخصص اللي يتعلق بقطاع التربية باعتبار أنا نمثل قطاع التربية، لكن منظمة اليونسكو المكتب الإقليمي عنده العديد من المشاريع مع في قطاع الثقافة، في قطاع الاتصال، في قطاع العلوم، واللي تتنفذ مع جميع الهيكل الوطنية في المجال.
4: نعم. شكرا لك مدام عايشة، شكرا لتلبية الدعوة، شكرا لرحابة صدرك بالطبيعة، شكرا على هذه المعلومات القيمة بالطبيعة.
5: نحن نعطي كل المعلومة وباش نوفرها
4: ونقربوا أكثر للسادة المشاهدين والمستمعين ونبسطوا أكثر بما أنها هي فرصة هكا ولا لا. شكرا لك، تحياتي لك، شكرا وإلى اللقاء. شكرا.
0: تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، أنت يا تونس أقوى مني. بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك خير ومهني، انت يا تونس اقوى مني.

0: تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري. نجوى المهري.
1: دينا لقاءنا معك أستاذ، ونختم لقاءنا العزيزة بلادي من خلال هذا الحدث. سوسة تحتفل بانضمامها للشبكة العالمية للمدن المتعلمة لدى اليونسكو، وكنت أعطيتنا رؤيتك الخاصة ما بعد هذا المكسب لو كان حوصلوه ساعة.
2: وكان حوصلوه منذ التاريخ، هي سوسة مدينة تعلم.
1: نعم.
2: وهذا بكريكاية في سي أحمد الباهي بين أنه مدينة تعلم منذ العهد الفينيقي ثم الروماني.
1: نعم.
2: حتى العهد الأغلبي وصولا إلى عهد الاستقلال بمعالمها.
1: نعم.
2: بمدارسها، بمعاهدها، بمدرساتها، بجامعها الكبير. لذلك نقول مدينة يمكن أنه تبقى دائما متعلمة وتحسن في المسار هذا، خاصة.
1: نعم.
2: أنه عندها محظوظة أنها مدينة جامعية، ولكن لسوء الحظ اليوم الجامعة بعيدة على المدينة العتيقة كذلك. فماشي اندماج كبير ما بين المؤسسات التعليمية والتربوية والمدينة العتيقة.
1: نعم.
2: لذلك باش تردها مدينة تعلم، أن نشوف معناتها فما مخطط يتعمل على المدينة العتيقة وحتى المدينة سوسة، كيفاش نعملوا حتى يكونوا مسار سياحي تعلمي.
1: نعم.
2: للشباب ثم للأطفال ثم للسواح الأجانب، لخاطر ما شاء الله معناتها فما معالم مهمة جدا جدا. لكن تمنيتنا أنه المخططات هذه يتم تشريك فيها المجتمع المدني، ويكونوا معناتها معمولين من خبراء حقيقيين.
1: نعم.
2: حقيقيين. علاش أختي نجوى؟ لخاطر فما مشاريع ولا مخططات تتعمل مش سامحني باحترامي للناس، مش خبراء في السياحة.
1: نعم. نعم.
2: الدليل الأسرار فمني في ساحة المغرب العربي في القيروان أنه ما تمش المحافظة عليها الساحة هذيك، على خطر ما هوش مشروع نابع من التراب، نابع من الخصوصية القيروانية.
1: نعم.
2: تلقى دي تابلو دي موتيف اللي هما دي موتيف ماروكا، ما هوش تونيزيا.
1: نعم.
2: ما عنده حتى علاقة بالمغرب. مقاعة وبيت ملونة أزرق وأحمر، ما عنده فيه نشاس كامل.
1: نعم.
2: مع خصوصيات المكان التاريخية، كذلك النباتات الصغار اللي تم اقتلاعها في سافيسا.
1: نعم.
2: إنه يبدأ مهوش مشروع نابع من التراب هذاك، من الخصوصية المحلية، في مع الخبراء متاع البلد هذيك، مع المجتمع المدني، راهو لا يتم مع الاحتفاظ عليه.
1: نعم.
2: باش يتم الاعتداء عليه كما شفنا في المثال متاع القيروان. المثال متاع القيروان خلينا نتعلمه بالنسبة لمشاريع المستقبلية، ماذا بينا تكون معها خارجة من التراث. معتيك انه من.
1: نعم.
2: المشاريع الناجحه جدا الساحه جامع الفناء في المغرب.
1: نعم.
2: اللي هي القيروان ولا سوسة عندهم مساحات ينجموا يعملوا حوايج كيما هيك ولا اقرب.
1: نعم.
2: للشابه. شنو صار في ساحه جامع الفناء؟ هي ساحه نشيطه من قبل.
1: نعم.
2: فالناس اللي تلعب الحنوشة، فالناس اللي تعطي توكل المأكولات المحلية، كم
1: الإيقاعات المغربية، العادات التقاليد،
2: هم حاولوا باش ينظموا.
1: نعم.
2: نظموا الناس اللي تبيع في الحريرة، عملوا لهم معناتها الأكشاك الخاصة بهم ونظموهم، عملوا مركزية، عملوا مرات، عملوا معناتها محيط للكراسي والطاولات، فما تنظيم. ولكن هذا هو المشروع النابع من الخصوصية.
1: نعم.
2: انت ما تجيبش حاجة باراشوتية، حاجه معناتها اللي هي معناتها كيفاش نقولوا احنا لبسها لبسين. لا، لازم المشروع ينبع من الخصوصيه ومن تراث ومن الطلب المحلي.
1: نعم.
2: نتاع السكان
1: هذه تو احنا نحكيوا في يعني في علاقه بقطاع السياحه بالطبيعه. اليوم سوسه باش تلبس ثوب اخر
2: ان شاء الله.
1: نعم.
2: فما زاد حبيت نقول ما كي نقولوا تعليميه تربويه.
1: تربويه. نعم.
2: خاطر ما نجموش نفرق ما بين التعليم والتربيه.
1: نعم.
2: كي وين جاي شقت المدينه العتيقه، شفت المحيط مثال نتاع.
1: نعم.
2: الجامع الكبير.
1: نعم.
2: خاصه من جهه الاسواق، وزاد محيط الرباط سوسه.
1: نعم.
2: ما تلقاش حتى حاوي تفاضلات باش تحط الفضلات.
1: نعم.
2: شوف معناتها الناس حاولوا باش ما يوسخوش، حطوا كدبابس نتاعهم الكيسان البلاستيك على كالسور نتاع.
1: نعم.
2: الرباط وعلى كالسور نتاع الجامع الكبير. فهمتني؟ احنا بينا اللي يدخل السوسة يحترم نظافتها.
1: نعم.
2: ولكن لهنا البلدية لازم تتعاون تعمل حاويات باش اللي يدخل يقولك ماذا بيه نحب البلدية دي، حب على النظافة نتاعها. ولكن انت يا بلدية عاوني باش نحط الفضلات هذه، عاوني باش زاد مذبيه دوبه من ندخل المدينه العتيقه نشوف منظر مزيان مذبيه، فما فيجيتاسيون طالع مع الاسوار مذبيه شويه محابس مذبيه زاد السينياليتيك معناتها توري، فما زاد لوحات تفسيريه هذه زاد تعملهم وكالة حياة التراث والتنمية الثقافية في كل معلم في قدام كل مدرسة كل جامعة كل زاد كيف متحف. نرجع نقول راهو المتحف الدور نتاعو راهو تعليمي يكمل المدرسة وراهو مش السياحي، وكينا ربيو احنا اولادنا على محبة البلاد ولا السياحة المحلية راهم في الاخر كي يكبروا يقعدوا يحبوا بلادهم ويقعدوا ديما يزوروا المدن نتاعهم والعواصم نتاعهم.
1: نعم شكرا لك أستاذ، شكرا لك الخبير السياحي، شكرا. وصلنا إلى نهاية حصتنا في العزيزة بلادي في هذا المساء، والأكيد اليوم احتفينا واحتفلنا بسوسة تراث عالمي، أيضا سوسة مدينة التعلم، والقادم أجمل سوسة المبدعة، مدينة مبدعة إن شاء الله. وتليها بلدان أخرى وولايات أخرى، وتونس محليها، تونس مزيانة، هذه هي بلادي، نعرف قيمتها قيمة بلادنا ونثمنوها أكثر. شكرا لكم. الأكيد الفائز بعد شوية باش نعلنوا عليها على صفحة الفيسبوك، واللي شارك معنا في مسابقة هذا المساء في العزيزة بلادي. تحياتي لكم جميعا، شوقي الأحمدي، حمدي النقبي، نجوى المهري، الصخيري، أحمد بسباس، الأستاذ محمد هلال، وكافة الفريق اللي قدموا لكم أجمل تحايا العزيزة بلادي.
0: تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني.

0: تمام، 7 مساء على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. شب اليوم حريق بعدد من أشجار الزيتون بطريق ابن حسين من معتمد الجمال، مما جعل السلطات والمواطنين يتدخلون لمساعدة تعاون الحماية المدنية للسيطرة على هذا الحريق. أفاد معتمد الجهة عبد الرزاق خبير أن الحماية المدنية سخرت شاحنتين بمعاضدة مندوبية الفلاحة وبلدية جمال وعدد من أهلي الجهة للسيطرة على الحريق ومنع تطوره على كامل الطريق بعد أن انتشر في مساحة حال أشجار الزيتون.
1: احنا توا في طريق ابن حسان بين جمال وابن حسان. الحقيقه كل اليات فرقه الحمايه المدنيه بجمال على عين المكان. الحقيقه اضافه الى اعوان الفلاحه، بالنسبه للحمايه المدنيه سخرت زوز معناها شاحنات كبرى، اضافه الى اعوان الفلاحه باعتبار عندهم الماكينه صغيره اللي تنجم تدخل. موجودين اهالي جمال، ثم شكون جاب الاليات الصغيره اللي حب يعاوننا، وفما تراكسوات كلمنا اهالي معناها من بلديه جمال بعث التراكس، اضافه الى اهالي جمال ثم زوز باش يبعثوا لنا تراكس باش نتعاونوا. الحقيقه هي الحقيقه عباره على معناها وقف، فما الطوابي بتاع الهندي وقع، ثم حريقه شد كل في السور، ثم بعض الزيتين في حدود 15 زيتونه دونك الحقيقه وقع انقاذها. توا احنا توا بصدد معناها خلينا انه الحريقه ما تتطورش، دونك ما فماش اشكال كبير، موجودين على عين المكان.
0: وفي زغوان تتواصل عملية إطفاء حريق سيدي مدين بعد أن تمت السيطرة عليه ومنع انتشاره، كما تم إجلاء 3 عائلات كانت النيران قريبة جدا من منازلهم. أفادت مراسلتنا بالجهة زميلة حنان العباسي أن الحريق تسبب في إتلاف أكثر من 2000 هكتار من سلسلة الجبال بسيدي مدين في حصيلة أولية، كما تسبب في نفوق عدد من الحيوانات. يدخل قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا الاثنين في إضراب عام يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. أوضح نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل العمومي التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية معز السلامي أن هذا الإضراب يأتي ردا على ما اعتبره سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف والتراجع عن وعودها، خاصة تفعيل زيادة في التعريفة خلال شهر جوان المنقضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبوك بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
2: فنان الشعب خالد الذكر، الموسيقار المصري الكبير سيد درويش. وقف الشيخ سلام حجازي ليقدم سيد درويش لأول مرة، خاطب الجمهور قائلا: سأقدم لكم فنانا موهوبا لا اسم له ولا شهرة، فاستمعوا إليه وانصتوا إلى فنه. هذا ما ذكره بديع خيري.

0: من قلب حواري الإسكندرية القديمة، ومن زقاق ضيق في حي كوم الدكة الشعبي، خرج صوت هادر، فنان عبقري لم يعش سوى 31 عاما، لكنه أعاد صياغة الوجدان العربي بأكمله. إنه الشيخ المجدد، فنان الشعب، خالد الذكر، خادم الموسيقى، إمام الملحنين، فيردي مصر، الموسيقار الكبير سيد درويش، الذي ولد عام 1892 بعد عقد واحد من الاحتلال البريطاني لمصر، وتوفي عام 1923. بدأت الرحلة بحفظ القرآن الكريم والإنشاد، تعلم أصول التجويد، وهو ما منح حنجرته مرونة استثنائية ونطقا سليما للحروف. هذا العبقري عاش عمرا قصيرا بمقياس الزمن، لكنه ممتد بامتداد التاريخ بمقياس الأثر. لنستمع الآن إلى الناقد والمحلل الموسيقي الأستاذ عبد الرحمن طاحون.
1: سيد درويش فنان الشعب. الحقيقة لقب فنان الشعب ده مش من فراغ. الموسيقار سيد درويش فعلا عبر طول حياته القصيرة عن كل ما يدور في داخل الشعب المصري، وكان واحد من الشعب. مزجته بتعبر عنهم، بتعبر عن مواقفهم، بتعبر عن أحلامهم، وبتعبر عن مقاومتهم كمان للاحتلال في الفترة اللي هو عاش فيها. اتولد سيد درويش في أواخر القرن 19 سنة 1892، وعاش حياة قصيرة لأنه توفى سنة 1923 عن عمر 31 سنة ونص تقريبا. لكن مع هذا العمر القصير بينسب إليه التجديد المفصلي في الموسيقى المصرية، بل والموسيقى العربية. النقلة الموسيقية اللي عملت النهضة الحضارية الجديدة اللي احنا عايشين عليها لغاية النهاردة. سيد درويش كان موهوب في الموسيقى من وهو طفل، وكان بيحب جدا يسمع الموشحات الدينية، وكان بيغني وكان بيدندن، وكان دايما يروح يشوف المنشدين بيغنوا ازاي، ويروح يحضر الأماكن اللي هم موجودين فيها. وظروف حياته اضطرته ان هو يشتغل وهو طفل، يعني طفل او فترة المراهقة، يعني كان اشتغل اكتر من شغلانة عشان يصرف على اهله، ولان والده توفى.
0: لكن تصريف القدر كانت له بالمرصاد. رحل والده مبكرا، فوجد الشاب الصغير نفسه مسؤولا عن عائلة، فعمل الشيخ سيد عاملا للبناء ليقوت أهله. وفي أحد الأيام أطلق حنجرته بالغناء ليروح عن زملائه. صوته لم يطرب العمال فحسب، بل أذهل الأخوين أمين وسليم عطلة، وهما من أشهر أصحاب الفرق المسرحية آنذاك، واللذين كان يمران بالصدفة. ونواصل الاستماع إلى الأستاذ عبد الرحمن طاحون.
1: فمن ضمن الأعمال اللي هو اشتغل فيها كان مع عمال بناء، كان شغال مع مقاول، وكان أثناء الشغل كان بيدندن، كان بيغني، والعمال زمايله كانوا مبسوطين بأن هو بيغني لهم يعني. إلى أن في أحد المرات تصادف وجود الأخوين أمين وسليم عطلة، ودول كانوا عندهم فرقة مسرحية كبيرة في القاهرة في شارع عماد الدين. طبعا سمعوا شاب بيغني صوته جميل، فتعرفوا عليه، ومن هنا من هذه الصدفة يعني بدأت البداية الموسيقية الحقيقية للموسيقار سيد درويش.

0: تنزيل الحمول على ظهرك.
1: خلال شغله في المسرح الغنائي ده أفاده كتير جدا ان هو يعمل النقلة الموسيقية اللي انا هتكلم عنها بعد شوية. لكن خلينا ناخد رحلة سيد درويش من بداية المسرح الغنائي لفرقة أمين وسليم عطلة، وبعدين رحلات الشام اللي هم قاموا بيها بعرض مسرحياتهم في الشام. الرحلة الأولى كانت سنة 1908، لم تكن رحلة موفقة بالقدر الكبير، فعادت تاني الرحلة سنة 1912 بعدها بأربع سنين لمدة سنتين لحد 1914. وهناك سيد درويش اكتسب ثقافة موسيقية جديدة وتعلم عزف العود وتعرف على أنماط موسيقية مش موجودة في الثقافة المصرية، القدود الحلبية والموسيقى الشامية والموشحات العراقية وإلى آخره. فبالتالي ده غزة الثقافة الموسيقية الكبيرة أصلا اللي هي موجودة، والإبداع اللي هو مولود به، والموهبة الكبيرة اللي كانت عند سيد درويش.

من دراسة وأكتر من عدد خاص سواء كان في دورية أو مجلة فنية ما، إلا أن سيرة الشيخ سيد درويش رغم قصر السنوات اللي عاشها لازالت تعاني من بعض الغموض، ولازالت تعاني من تواتر المعلومات واختلافها من مصدر لآخر. وإذا أضفنا لده أن الشيخ سيد درويش نفسه طوال فترة حياته يعني لم يترك لنا مذكرات مكتملة عن مسيرته الفنية أو حياته الشخصية، بتتعقد الأمور وبتصبح أكثر غموضا. التحق الشيخ سيد درويش بكتاب الشيخ حسن حلاوة في الإسكندرية، وهناك طبعا تعلم أصول القراءة والكتابة وتجويد القرآن الكريم. ويقال في بعض المصادر أنه التحق بمدرسة من اتنين ما نعرفش على وجه التحديد أي مدرسة فيهم أدق، إلا أنه الاسمين اللي معروفين لينا، المدرسة الأولى هي مدرسة شمس المعارف الابتدائية، وهناك اتعلم على إيد الأستاذ نجيب أفندي فهمي، والمدرسة الثانية هي مدرسة سامي أفندي، واللي كان معروف أو مشهور عنه حبه للأناشيد الحماسية وأصول الموسيقى أو الغناء. ويبدو أن الشيخ سيد درويش تشرب في بداياته من الأستاذ ده وتأثر به أشد تأثير. كمان يعني روي عن الشيخ سيد درويش أنه في مرة من المرات كان بيؤذن في مسجد الشرباجي بالإسكندرية، وخصوصا أذان الفجر، وده كان بيبين لأهالي المنطقة قدراته الصوتية أو جمال صوته في المرحلة دي. الشيء الأول اللي أثر بشكل كبير على الشيخ سيد درويش وكان ليه أثر بالغ في حياته هو اللقاء الفني اللي جمعه بأمين أفندي عطلة، وهو شقيق سليم أفندي عطلة، وهو كان من أشهر الممثلين المسرحيين وقتها. واللقاء ده حكى عنه أمين عطلة في مجلة الكواكب سنة 1965 بأنه كان ليه أثر كبير جدا في حياة الشيخ سيد درويش وفي حياته هو شخصيا.

أقوال تضربت فيما تعلق بقدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة. طبعا كان كل شخص بيحاول بقدر المستطاع في الفترة دي إن هو ينسب اكتشاف سيد درويش أو إقامته في القاهرة ليه. يعني مصطفى بيك رضا والشيخ سلامة حجازي قالوا إن هم حاولوا يقنعوا الشيخ سيد درويش إن هو يجي القاهرة، الكلام ده سنة 1910. ومرة تانية قال أو ذكر الشيخ يونس الضاضي إن هو كان السبب في مجيء الشيخ سيد درويش إلى القاهرة سنة 1914. كمان الشيخ زكريا أحمد قال إن هو سنة 1916 أقنع الشيخ سيد درويش إن هو يسافر للقاهرة، وإن هو يلقي بعض القطع الغنائية أو التلحينية على أحد مسارح القاهرة، وكتب ده في مذكراته أو يومياته. وبالرغم من أنه يعني في اختلاف الأقوال أو الآراء عن قدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة، إلى أنه يعني كان لي زيارة مبكرة جدا للقاهرة سنة 1917، ولتعرف فيها على عمر وسطي الممثل الشهير ومدير مسرح أو فرقة الكوميدي المصري الراقي، وبدأ التعاون ما بينهم في مسرحية يعني ما كانتش مشهورة قوي بعنوان الشيخ وبنات الكهرباء، ودي مثلوها في تياترو مينيرفا في كازين الجلوب خلف مخازن شوكوريل، لكن ما لقيتش النجاح المطلوب. رجع الشيخ سيد درويش بعدها تاني مرة تانية للإسكندرية، وأصر الشيخ سلامة حجازي لما زار الإسكندرية مرة تانية إن هو يرجع للقاهرة معاه، وإن هو يغني بين الفصول المسرحية وخصوصا بين مسرحية غنيات الأندلس على مسرح برينتانيا وقتها، لكن ما يعني الجمهور ما تقبلوش ورجع مرة تانية للإسكندرية. لكن الشيخ سلامة حجازي أصر إنه الشيخ سيد درويش هيكون خليفته في الأوساط الفنية وهيكون حامل لواء الغناء أو التجديد الموسيقي في مصر فيما بعد.

بداية العهد ما بين الشيخ سيد درويش ونجيب الريحاني كانت سنة 1918، لأنه نجيب الريحاني وقتها طلب منه إن هو يلحن له مجموعة من المقطوعات الاستعراضية عشان يشوفوا رد فعل الجمهور عليها، لكنها حققت نجاح كبير جدا. فطلب منه بعد كده إنه يتفرغ لتلحين مجموعة من المسرحيات أو الأوبريتات الغنائية الاستعراضية وقتها، واللي حققت نجاح كبير جدا في الفترة دي. فلحن نجيب الريحاني مجموعة من المسرحيات المشهورة زي إيش وقولولو ورن وغيرها من المسرحيات. في سنة 1920 كمان قدم الشيخ سيد درويش لحن مسرحية مرحب لفرقة الماجستيك، وقدم كلها يومين مع فرقة منيرة المهدية، وكمان قدم لها كليوباترا ومارك أنطوان اللي لحن جزء كبير جدا منها لكنه توفى قبل ما يكملها، وقدم كمان لفرقة أولاد عكاشة مسرحيات زي هدى وعبد الرحمن الناصر. كمان الخطوة المهمة والأبرز في حياة الشيخ سيد درويش وكان ليها أبلغ الأثر في نتاجه الفني هي سنة 1921 لما كون مع عمر وصفي فرقة مسرحية أطلق عليها جوق سيد درويش، واللي بدأ وقتها بتقديم مجموعة من المسرحيات المهمة جدا والفرقة في تاريخ المسرح الغنائي، واللي حملت قدر كبير جدا من الطاقات التعبيرية، وحملت مجموعة من الألحان الشهيرة اللي الناس بيرددوها لحد دلوقتي. قدم مثلا شهوزاد، وقدم العشرة الطيبة، وبعد كده قدم الباروكة، وكمان قدم مسرحية العبرة وحلاق إشبيلية. وقامت الفرقة كمان بتقديم مجموعة من العروض المسرحية للفرق التانية اللي كانت مشهورة بيها.

0: نعود لنستمع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون حيث يحلل لنا عمل سيد درويش الموسيقي.
1: الإيقاع الثلاثي مثلا، إيقاع الفالت، كان أول حد استخدمه سيد درويش في إحدى أشهر أغانيه، أغنية قوم يا مصري، لما كان بيقول قوم يا مصري مصر دايما بتنادي، جد بنصري نصر دين واجب عليك. ده إيقاع 3 من 4، ما كانش موجود قبل كده. 1 2 3، 1 2 3، وهكذا. إيقاع الزفة، يعني ما كانش في حاجة اسمها إن كان الناس بتعمل مثلا في الأفراح إيقاع عادي، إنما إيقاع الزفة ده برضو من اللي دخله في حياتنا واللي احنا لسه بنعمل أفراحنا عليه لغاية دلوقتي هو سيد درويش. استمر برضو سيد درويش في المدرسة التطريبية، واستمر عمل أدوار وعمل موشحات، ودي قوالب موسيقية كانت موجودة، وهو عمل برضو الطقطقة. فبالتالي سيد درويش كان متنوع جدا في مدرسته، ومن أشهر الأدوار اللي عملها أنا هويت وانتهيت، يوم تركت الحب، أنا عشقت، يا فؤادي ليه بتعشق، وكل دي مقامات موسيقية مختلفة. موشحات كانت مهمة جدا، زي يا شادي الألحان طبعا من أشهر موشحاته، ويا بهجة الروح. ففي حاجات كتيرة جدا مؤثرة ومعلمة فينا لغاية دلوقتي. وبعدين الحركة الوطنية طبعا الحلوة دي بقى، متاجن وأهدى اللي صار، وتوالت الأعمال يعني، ويا بلح زغلول اللي كان عملها يعني عندا في الإنجليز لما منعوا ذكر اسم سعد زغلول في الأغاني، فعمل أغنية يا بلح زغلول، والقصة دي شهيرة. لكن الشعب تأثر بسيد درويش، لأن سيد درويش كان أحد أصوات الشعب وأصوات المقاومة وأثناء ثورة 19 وإلى آخره، وله مواقف بتحرك الناس وبتقود الناس بالغنى، والناس بتغني أغانيه وهي بتقاوم الاحتلال. عشان كده كان في مشكلة عند الاحتلال مع سيد درويش، ومنعوا بعض أغانيه في فترة من الفترات. لكن هيظل طبعا سيد درويش علامة موسيقية خالدة، وكل الموسيقيين يعترفوا بهذا الفضل الكبير في رجل غير مسار الموسيقى العربية.

0: نستمع الآن إلى الأستاذ فادي العبد الله، الشاعر والناقد الموسيقي اللبناني، وهو يقدم لنا رؤية خاصة حول فنان الشعب سيد درويش.
1: عندما نبحث في سبب استمرار حضور سيد درويش لأكثر من قرن كشخصية محورية في الموسيقى المصرية وفي الموسيقى العربية بشكل عام، ينبغي أن ننتبه إلى اختلاف الأوجه أو الوظائف التي تم استخدامه لخدمتها. هنالك وظيفة سياسية ألقيت عليه بشكل لاحق عندما تم تنصيبه فنانا للشعب مدافعا عن الوطنية المصرية وعن رموزها وثوراتها، ويعني بشكل بأثر رجعي افتراض أنه كان مضطهدا في الفترة الملكية في العهد الملكي في مصر، في حين أن هذا ليس دقيقا في الحقيقة، وكرم مرارا بعد وفاته في حفلات وفي الصحافة وفي السينما وفي الخطاب النقدي بشكل عام. وربما وفاته المبكرة هي ما سهلت هذا الاستخدام اللاحق لاسمه ولشخصيته، بعيدا عما كان ربما حقيقة العمل المرتبط بالمسرح وبفترة الشيخ سيد درويش. إذا ما استمعنا بدقة لكلام مجايلي مثل توفيق الحكيم وزكي طليمات وغيرهم.

هذه وظيفة سياسية. هناك أيضا وظيفة في صراعات الأوساط الفنية، حيث تم استخدام الشيخ سيد درويش بدرجة أساسية من قبل محمد عبد الوهاب طبعا باعتباره رأس المجددين، يعني استخدام اسم ذو هالة كبيرة لمحاربة أصحاب القديم، يعني بالتركيز بالضبط على أن الشيخ سيد درويش هو مجدد، هو طواق إلى دراسة الأوبرا والهارموني في إيطاليا، يحاول أن يدمج تقنيات موسيقية مستوحاة من الغرب مثل البوليفونية أحيانا والقفزات الصوتية البعيدة بين الدرجات والتعبير باللحن عن بعض مواضع الكلام وما إلى ذلك. فهذا النوع من التجديد هو جزء أساسي من الوظيفة التي استخدم بها محمد عبد الوهاب وغيره الشيخ سيد درويش. وأيضا بعيد كل البعد عما حصل في وقت لاحق من افتراض أن الشيخ سيد درويش هو من أعاد الموسيقى في مصر إلى جوهرها المصري وخلصها من تركيته الغناء السابق وغجريته على ما زعم أحدهم، وهذا غير صحيح أيضا. يعني بمعنى من المعاني مرحلة الشيخ سيد درويش هي مرحلة شديدة التأثر بالآخرين وليست مرحلة عودة إلى أصل أسبق بهذا المعنى. وهذا التجديد هو ما كان يشدد عليه عبد الوهاب أو عدد من المعاصرين لسيد درويش أيضا مثل عبد العزيز البشري ومثل زكي طليمات، عندما يؤكدون على نجاحه في دمج ما سمعه بما في ذلك الموسيقى الإيطالية والغربية بشكل عام في إنتاج لا يستغربه المستمع المصري ولا يراه نافراً.

هناك أخيرا في رأيي الوظيفة الموسيقية البحتة التي ربما هي سبب أن سيد درويش هو مؤسس فعلي لما حصل إلى حد قرن من بعده. هذه الوظيفة أتى بها سيد درويش وآخرون مثل كامل الخلعي وداود حسني وزكريا أحمد وغيرهم، ويرتبطت في البداية بتطور المسرح الغنائي، لأن المسرح قبل هذه المرحلة كان يعتمد إما على الموشحات مع أبي خليل القباني مؤسس المسرح الغنائي ومع مارون النقاش قبله، أو على أداء القصائد بالطريقة التطريبية مع بعض اللمسات التعبيرية عندما ننصت مثلا إلى الشيخ سلامة حجازي. أما جيل الخلعي وسيد درويش وداود حسني وبعدهم زكريا أحمد فقد عمل على تلحين أغنيات مرتبطة بالعمل المسرحي من أجل ممثلين نجوم لم يكونوا من المطربين، يعني اضطروا أن ينتجوا أعمال ترتبط بالموقف المسرحي، تضم أحيانا الطقطوقة والمونولوج والديالوج وغناء المجموعات والسكتشات، وأن يؤديها أشخاص مثل نجيب الريحاني وعلي الكسار، أي ممثلون ليست لديهم أصوات قادرة على أداء الطرب والعرب والارتجالات. فهذا بطبيعة الحال أدى إلى شكل جديد للجملة الموسيقية نفسها حين ضيق مداها النغمي وقلل من إمكانية التعريب والارتجال فيها وبسطها ونشط حيويتها الإيقاعية. وكذلك يعني عمل أن تكون الموسيقى في هذه الجملة أسرع في الوصول إلى المستمع وليست مثل الطرب الذي يفكك الجملة ويتوقف ويعيد فيها إلى حد كبير.

يمكن أن نلاحظ أن سيد درويش والجيل حوله أيضا استكمل عملية إدخال مقامات جديدة أو استعمالات جديدة لمقامات أقدم دخلت بتأثير تركي ثم بتأثير أوروبي يعني من منتصف القرن التاسع عشر وبعده في الشام ومصر، وهي في معظمها تكاد تخلو مما نعرفه بربع الصوت ونعتبره علامة على الطرب الشرقي، مثل مقامات النهواند والعجم والحجازكار كرد والزنجران والحجازكار. وهذه بما أنها ليست مرتبطة بأرباع الصوت فهي أقل إيحاء بالطرب القديم وأكثر ارتباطا بما يمكن تسميته لاحقا بالطرب العاطفي الذي يربط المستمع بحالة من التماهي النفسي مع المؤدي. وبطبيعة الحال مثل هذه الجملة أسهل أن تؤدى على الآلات الغربية، على البيانو مثلا أو على الآلات النفخ الغربية، وبالتالي أصبح بالإمكان لاحقا أن تكون مؤسسة لإمكانية التوزيع الموسيقي، وأن تكون يعني من جهة ربطها بالطرب العاطفي سينتج فيما بعد طريقة أداء سترتبط بالميكروفونات مثل عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة في وقت لاحق. إنما هذه الوظيفة التي أتى بها سيد درويش وجيله لناحية المقامات وتركيبة الجملة وحيويتها هي ما سيشكل العالم الموسيقي الذي يجول فيه بدرجة الأولى رياض السنباطي والرحابنة ومحمد عبد الوهاب وتلاميذ محمد عبد الوهاب، وهذا ما سيشكل معظم العالم الصوتي للمنطقة عمليا، وسيجعل من سيد درويش فعلا مؤسسا بهذا المعنى مستمرا في الحضور رغم مرور أكثر من 100 سنة على وفاته.

في سبتمبر من عام 1923، وبينما كانت مصر تستعد لاستقبال زعيمها سعد زغلول العائد من المنفى، وكان السيد درويش يجهز لحنا لاستقباله، انطفأت هذه الشعلة العبقرية فجأة. مات في ظروف غامضة، ورحل جسده وهو في 31 من عمره، تاركا خلفه مئات الألحان التي لم تكن مجرد إرث، بل كانت جينات الموسيقى العربية الحديثة التي نهل منها كبار الملحنين. رحل فنان الشعب ودفن في مدافن المنارة بالإسكندرية، وشيعت جنازته في موكب متواضع، لأن الأمة كانت مشغولة باستقبال سعد زغلول. نقرأ بعضا مما كتب صلاح جهين في رثاء سيد درويش. اسكندرية الملح غطاها، حبلت وولدت ورد على ياسمين، ولدت حديد على نار، مبيضين على شيالين على مراكبية، قال اللي قال حوشه كانت مراكب أصبحت توابيت، رد اللي قال صلوا على طه، الواد أبو الشيط في الفنار في إيده ريشة عود بيلون السماوات سحاب ورعود، يا مرحبا نزل المطر على الأهالي، خرجت جنازة الظهر من الأزهر والظهر كان أحمر، فتحت أنا عينيا من قبل ما أوصل للضريح، وصحيت على شفتي غنوة صنايعية أبو عرب غنها لي.

0: ونستمع إلى نجيب الريحاني يرثي صديقه قائلا:
1: سيد درويش الله يرحمه ويحفظه ليه ويرحمنا من بعده، كان روح هيمة على وش الأرض، روح غير مستقرة، روح بتستعجل أيامها في الرحيل من الحياة، كأن الحياة دي حمل تقيل وعايزة تتخلص منه، كأنه ضيف على الدنيا غريب ومشتاق يروح لموطن شانه.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: السويسي السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
1: خبر ورخبر
2: الموجة

0: استضافات على إيقاع صيف أجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الثامنة للأنباء. سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال السداسي الأول من سنة 2026 ارتفاعا في كل من الصادرات والواردات مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، وذلك مع تواصل العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة في تقرير المعهد الوطني للإحصاء أن قيمة الصادرات قد بلغت 34,645 مليار، مسجلة نسبة النمو بنسبة 9% مقارنة بالعام الذي سبقه. بالمقابل ارتفعت نسبة الواردات بنسبة 13% لتبلغ 47,214 مليار. هذا وقد أدى هذا التطور إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 12,569 مليار، في حين أيضا تراجعت نسبة تغطية الصادرات بالواردات إلى 73%. وأظهرت نتائج الميزان التجاري أن العجز التجاري الأساسي والإجمالي يعود أساسا في تونس إلى العجز في مواد الطاقة بقيمة 6,779 مليار، في حين سجلت المواد الغذائية فائضا بنسبة 971 مليار، حيث أنه إذا لم تكن تونس تستورد المحروقات فإن العجز التجاري سيصبح تقريبا في مستوى الصفر. يدخل قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص يوم غد في إضراب عام يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا لحدود الساعة 9 ليلا. وقد أوضح نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل العمومي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لوتيكا معز السلامي أن هذا الإضراب يأتي ردا على ما اعتبره سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف والتراجع عن وعود، خاصة في مستوى تفعيل الزيادة في التعريفة خلال شهر جوان الماضي. الحرارة الشديدة، وما أدراك ما الحرارة الشديدة، حيث دعا ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى دعا مربي الماشية إلى الالتزام بجملة من التدابير الوقائية للحد من تأثير الحرارة على المجترات أي الأغنام والأبقار، وذلك في ارتفاع المسجل في درجة الحرارة هذه الأيام في تونس. وأفاد الديوان أنه من أبرز علامات الإجهاد الحراري لدى المجترات اللهث الشديد وتسارع التنفس وزيادة إفراز اللعاب والعطش المفرط وارتفاع درجة حرارة الحيوانات إلى أكثر من 40 درجة، بالإضافة إلى الخمول والضعف وفقدان الشهية وانخفاض الإنتاج سواء إنتاج الحليب أو معدلات النمو والخصوبة. هذا ودرجات الحرارة تزداد ليس فقط في تونس ولكن في الدول الأوروبية، حيث أفادت صحيفة لوباريزيا بأن شركة الكهرباء الفرنسية أعلنت عن إغلاق 3 مفاعلات نووية فرنسية، وذلك بسبب موجة الحر الشديدة. وموجة الحر في فرنسا وصلت درجة حرارة المياه في الأنهار الفرنسية إلى مستويات غير عادية، مما دفع شركة الكهرباء إلى اتخاذ هذه الإجراءات. وتشهد فرنسا على غرار دول أوروبا الغربية القريبة من تونس ودول شمال أفريقيا موجة حر شديدة غير مسبوقة منذ أسابيع. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 9، وأترككم الآن مع زميلي عماد في برنامج صدى الأوتار.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

مستمعينا الكرام مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي العدد الثاني من سهرة سدى الأوتار في إطار البرمجة الصيفية سهرة الأحد 12 جويلية 2026. في لقاء كما العادة يتواصل معكم لغاية العاشرة ليلا. بداية لكم أجمل تحيات نجلة عطية عودة ميمونة للبث. نجلة في خراج مختلف فقرات سهرة الليلة. معاد الحديد في التنسيق والتواصل معكم. عماد العون يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لمختلف فقرات وتسجيلات وأنغام سدى الأوتار بالنسبة للليلة.

بعد شوية باش نحكيو على زوز من نجوم الأغنية العربية والمصرية. باش نحكيو على بليغ حمدي وعلى عبد الحليم حافظ. هذا الثنائي الذي أجمع كل النقاد والفنانين والملحنين والمهتمين بالشأن الفني على أنه ثنائي من ذهب، باعتبار أنهم قدموا مع بعضهم أجمل وأرقى الألحان للمستمعين، خاصة لمسات بليغ حمدي على مستوى اللحن كانت تتطابق كثيرا مع صوت عبد الحليم حافظ على مستوى ما يمكن أن يسمى بالأغنية الشعبية المصرية. فجل الألحان، إن لم أقول كل الألحان التي قدمها بليغ حمدي لعبد الحليم حافظ كانت ناجحة. لكن في فترة من الفترات وقبل وفاة عبد الحليم، هذه العلاقة الإنسانية قبل أن تكون مهنية تعكرت، وابتعد هذا الثنائي لعدة اعتبارات. أكيد أن وردة الجزائرية هي واحدة من هذه الاعتبارات. توفي عبد الحليم ولم يلتقي بصديقه وعشيره كما نقوله بالدرجة لسنتين تقريبا. لماذا تعكرت العلاقة بين بليغ حمدي وعبد الحليم حافظ؟ هذا ما سنتعرف عنه بعد قليل في بداية سهرتنا، بطبيعة إلى جانب استمتاعنا ببعض المقاطع الغنائية الرائعة من إنجاز هذا الثنائي.

قبل اخبار التسعة وفي فقرة السيمفونيات باش نسمعوا موزارت في واحدة من المقطوعات الرائعة او بالاحرى من السيمفونيات الرائعة لهذا الفنان. بعد اخبار التسعة صوت من الاصوات الحارقة واللاذعة والممتعة. تذكر جمعة اللي فاتت بعد التسعة حكينا على عمار الشريعي، اليوم باش نحكيه على فنان أيضا هو بصير، لقب في بداية التسعينات بالطفل المعجزة، وكانت من معجزاته أداء العديد من الأغاني الطربية لأم كلثوم، ثم سطع نجمه أو نجمه فجأة بعد أدائه لرائعة محمد عبد الوهاب من غير ليه. أقصد الفنان الراحل مصطفى أو طاهر مصطفى، حياته التي انتهت بحلم مستحيل بجانب والدته

الحقيقة حبيت شيخكم معايا شوية بالفون الحلو. أكيد الغنية عرفتوها لشكون وعرفتوا شنية الغنية. بعد طاهر مصطفى باش نحكيه على غنية من الأغاني الشهيرة جدا لملك الريغي بوب مارلي، نو من نو كراي. الغنية هذه شنية قصتها، شنية حكايتها، كيفاش تعملت وعليش تعملت وعليش غنيها بوب مارلي بالذات، وشنو هو المقصود منها؟ لأنه فيها حكايتين، حكاية بديهية بسيطة وحكاية أعمق. في فقرة الأغاني التونسية الشعبية اليوم حبيت نختار فنان نحبه برشا برشا برشا، وكنت نسمع له برشا برشا، اللي هو ملحن وكاتب وفنان أيضا، مطرب شعبي، اللي هو عبد الرزاق قليو. عبد الرزاق من

عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي كما قلت من الثنائيات الذهبية في الأغنية العربية. زوز من الفنانين اللي خلاو بصمة كبيرة برشا برشا في الموسيقى العربية وخاصة في نوعية الأغاني المقدمة من قبل هذا الثنائي واللي تعبر عنه قبل في أكثر من مناسبة بالأغاني الشعبية. وكان بليغ له من الذكاء والعبقرية الفنية ما خليه يطور في نوعية الأغاني اللي كان يقدمها عبد الحليم واللي كانت تتسم كثيرا بالرومانسية، تتسم بالأداء العميق، لكن مع بليغ حمدي تغيرت المعادلة الفنية وأضحى عبد الحليم مبتسما ومنتشيا وحتى راقصا في ألحان بليغ حمدي. الحقيقة برشا حكايات تقالت في عبد الحليم على علاقات وعلى زواجه، تذكروا مرة ما عندهاش برشا عند 4-5 شهور وقت تحكيت على علاقة عبد الحليم بهني شاكر، تجبد موضوع علاقته بسعاد حسني. الحقيقة كنت كما الناس كل نعرف أنه سعاد حسني كانت على علاقة عاطفية بعبد الحليم حافظ، والدرجة حتى برشا معناها ناقدين فنيين في مصر قالوا أنه ربما كان بيناتهم زواج عرفي أو ما شابه. لكن مؤخرا البارحة سمعت أنه عبد الحليم عنده واحدة قد أحبها كثيرا وأغرم بها في بداية الفنية، والله نسيت شنية الكونية امتاحة، الكونية امتاحة اللي هي، خليني نرجع للمعلومة، أيوة ديدي، وهي فتاة من عائلة أرستقراطية وكان على قاب قوسين أن يتزوج بها في بداية الفنية، لكن ما كتبش المكتوب. الحقيقة حكاية كمن هذه ما عنديش عليها فكرة، تمت الإشارة لي. إن شاء الله ربما في حصة نتحدث فيها عن علاقات عبد الحليم العاطفية، ومش خاطر فقط باش نحكيه على علاقاته العاطفية، لأنه عبد الحليم من خلال علاقاته العاطفية هناك تأثير على مستوى ما يقدم من أنغام، كما قارئة الفنجان وغيرها من الأغاني اللي دائما ما تكون أو غالبا ما تكون مرتبطة بقصة من القصص الواقعية واللي تتحول بعد ذلك إلى أغنية أو قصيدة أو أي شكل من أشكال الأبداع الأخرى. باش نسمع بعضنا العلاقة المتعكرة في نهاية المطاف بين حليم وبليغ.

0: 30 مارس سنة 1977 بيرن التليفون وبيرد بليغ حمدي. يا بليغ، صديق عمرك مات، عبد الحليم حافظ مات يا بليغ. حالة من الصدمة، الدموع بتجري من عيون بليغ وبتجري معاها كل الذكريات، سنين الصداقة والعمل والنجاح. بليغ شاف البروفات والنوتة والسهر والضحك والأفراح والأحزان، شاف الأيام والسنين اللي بينهم بتجري قدام عينيه. الصدمة والوجع ما كانتش في موت عبد الحليم وبس، الوجع الكبير في ان عبد الحليم مات والتوأم الفني بليغ وحليم متخاصمين.
1: يعني انا تعرضت لموقف في الاسبوع ده قتل فعلا صداقتي بانسان كان عزيز عليا جدا.
0: مات حليم وبينهم جدار من السكوت والكبرياء ما لحقش القدر يهدمه.
2: يدور الزمن بينا غير
0: ازاي بدأت أسطورة الثنائي حليم وبليغ، وإيه اللي أضافه بليغ لمشوار عبد الحليم، وإيه الأسباب اللي حولت أعظم قصة حب وصداقة في الوسط الفني لخصام ونهاية حزينة. كل ده هنعرفه لما نحكي الحكاية من أولها. يلا بينا.
2: قولي بالقمر ونعيش السهر وقهات الألم بليالي الندم.
0: مساء الفل يا حلوين. سنة 1957 حليم كان بيحضر لفيلم الوسادة الخالية، وفي الوقت ده كان حليم نجم كبير. وفي يوم كان في سهرة فنية عند صديقه مجدي العمروسي، وبالصدفة كان هناك شاب صغير قاعد في ركن هادي وبيدندن بعوده وبيقول حليم ركز مع الشاب وقاعد يسمعه وحس بحاجة غريبة في اللحن. ايه البساطة والتجديد ده؟ وحليم كان معروف انه دايما بيدور على الجديد. حليم ميل على مجدي العمروسي وقال له لحن مين ده يا مجدي؟ ومين الشاب اللي بيغني ده؟ مجدي قال له ده ملحن جديد اسمه بليغ حمدي. ومن هنا بدأت الأيقونة الفنية العندليب وبليغ. وفعلا أخذ حليم أغنية تخنوه في فيلم الوسادة الخالية.
2: تخنوه وعمره ما خلكم ولا اشتكى منكم.
0: بليغ الشاب اللي ما كملش 25 سنة وبقى هو الترز الخاص لمشاعر العندليب، وابتدت رحلة من الإبداع والتجديد والنجاح. حليم حافظ في الوقت ده كان بيميل اكتر للقصائد الرومانسية والاغاني العاطفية الهادية وكان ناجح فيها، وكان حذر جدا في اختياراته وبيدرس كل خطوة بميزان من ذهب. بليغ بقى كان مغامر وما عندوش حدود ودايما عنده الجديد، فقرر بليغ ياخد حليم لمنطقة تانية وهي الغنى الشعبي الشيك أو الفلكلور المودرن. ومع إن حليم بيحب التجديد لكن كان متردد جدا وخايف من المنطقة دي علشان ما يخسرش جمهوره الكلاسيك، لكن بليغ طبعا كان شاطر وأقنعه.
3: الفكر الشعبي المصري
4: وأقنعت أنا بيه واقتنع بيه وحسه،
3: ابتدى على حزب وداد قلبي وكان آخر حاجة أي دمة حزننا.
0: سنة 1965 بدأوا بأغنية على حزب وداد.
2: قلبي يا ابويا راح اقول للزين سلامات،
0: أغنية على إيقاع المقسوم أو البلدي، أكورديون وطبلة وجيتار وأورج وهيصة. الأغنية أصلا في الكلور لكن بليغ خدها وخلاها في حتة تانية. الأغنية كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين.
2: لا حسلم
0: نجحت الأغنية نجاح كبير، وحليم حب اللعبة لما حس انه وصل بيها لروح الشارع، وده طبعا كان جديد على حليم. اصل حليم كان جمهوره بيروح المسرح في حالة هدوء وحب ورومانسية، لكن بليغ خلى جمهور حليم مش قاعد على بعض، تسقيف ورقص وتنطيط وزغاريط وليلة.

0: وثق أكتر في الجرأة والجنون الفني بتاع بليغ حمدي، وكملوا وعملوا أغاني كتير على نفس اللون، زي مثلا أنا كل ما أقول التوبة،
1: أنا كل ما أقول التوبة يا أبويا ترميني المجادير يا عيني،
0: وأغنية زي الهوى

0: وغيرهم أغاني كتير من أنجح أغاني حليم، والناس كانوا بيستنوا أي أغنية لحليم من ألحان بليغ.
1: مساء الخير يا بلبل.
2: أهلا يا حليم.
1: قول لي يا بليغ، ليه ما بتتجوزش؟
2: والله عسى الجواز ده زي القضاء والقدر.
1: لكن مش كنت تبقى سعيد لو انت عندك في بيتك واحدة ست فاضلة بتشوف حياتك، فرشتك، بتشوف لبسك، بتشوف شغلك، تعب قلب مامتك وتعب قلب اخواتك وكل الحاجات دي. انت فوضوي، اكبر فوضوي يعني.
2: لا قطعا ما فيش شك.
1: ويجي عليك عيد كده وانت في وسط ولادك
2: ما هي اهم ما فيها الاولاد. انما قول لي بقى انت الاخر ما تتجوزش لما انت يعني متعمس بالشكل ده.
1: لا سيبك مني، انا اللي بسألك دلوقتي.
0: لكن دوام الحال من المحال، النجاح والصداقة ما استحملوش وانهاروا قدام الحياة والمصالح. حليم كان شايف ان بليغ صاحبه وملكه والحانه من حقه، لكن بليغ بدأ يوزع عبقريته على فنانين كتير، وده حقه طبعا. وابتدى يتعامل مع ام كلثوم، وبدأ باغنية حب ايه لما الموسيقار محمد فوزي عرفه عليها. وبعدها بليغ اتجوز وردة واستحوذت طبعا على اغلب الحانه.
3: يدوروا على بليغ مشغول مش لاقينه، وعمالة تطلع الحان لوردة حلوة، وعبد الحليم مش طايق الحكاية بقى.
0: وحليم كان عنده غيرة فنية وخايف على نجاحه واستمراره، وابتدى يحس ان بليغ بيتسحب منه بصداقته والحانه، وكان بيحصل مشاكل ومشدات في الكواليس والبروفات. يعني بيقولك في مرة حليم وبليغ ووردة كانوا في سهرة مع بعض، وحليم حب يهزر، فقال له وردة ما تستغربيش لو ما لقيتيش بليغ جنبك في الكوشة. بليغ زعل جدا وكتب له جواب مضمونه يعني: عزيزي حليم، انا بلفت انتباهك ان تعليقك جرحني، ويا ريت ما تستخفش بمشاعري في حب عظيم انت مش هتفهمه. وخلي بالك انا قلت بيقولك، يعني موضوع الجواب ده مش اكيد، بس الاكيد ان بليغ فعلا ما راحش فرحه على وردة، وده وردة بنفسها قالته، وانا قايل الحكايه كلها في حلقه حكايه الحب اللي كان، ابقى اتفرج عليها. المهم في الوقت ده حليم كان مشارك محمد عبد الوهاب، طبعا مع حفظ الالقاب، انا كل اللي قلت اساميهم فنانين كبار جدا. المهم كانوا شركاء في شركه الانتاج صوت الفن، وده طبعا بيبين ان حليم كان عنده شركة أصدقائه وحياته، فطبيعي إن بليغ يبقى عنده حياته هو كمان. المهم استمرت بينهم الخلافات، بليغ يبدأ لحن الحليم وما يكملوش، ويفضل حليم يدور عليه.
4: عبد الحليم ما نامش، جالي فضلنا ندور على بليغ في كل حتة في القاهرة ما فيش. طب بعدين تقولي مش موجود في مصر، فقال نطلع المطار، رحنا المطار قالولنا انه سافر امبارح.
0: وحليم يلاقي شغب في حفلته فيقول ده وردة وبليغ اللي عملوا كده.
5: اللي قعدوا يسفروا لي في الحفلة وقلت لهم انا بعرف اسفر برضو.
6: دي قارعه الفنجان.
5: قارعه الفنجان. الاستاذ بليغ الله يرحمه عشان خاطر يرضي ورده بعت له ناس يبوظوا له الحفله.
0: واستمرت العلاقات في توتر بين جبروت حليم وعشوائيه بليغ، وانتاجهم مع بعض قل كتير. حليم حالته الصحيه كانت بتسوء، والدكاتره قالوا له مش هتقدر تغني جديد غير اغنيه واحده في السنه، وده لان حليم كان بيتعب جدا في تظبيط الكلمات واللحن وفي البروفات. طبعا سنه 1975 بليغ كان مجهز لحليم اغنيه هو اللي اختار اللي غناها بعد كده هاني شاكر.
7: مش انا هو اللي اختار، هو يا قلبي اللي اختار يمشي لوحده المشوار.
0: هي طبعا حلوه من هاني شاكر، لكن من العندليب كانت هتبقى في حته تانية. المهم كان في اتفاق ان حليم هيغنيها، وبدل ما حليم يغنيها راح مغني اغنيه فاتت جنبنا.
7: فاتت جنبنا انا وهو،
0: لحن محمد عبد الوهاب شريكه والمنافس الكبير لبليغ حمدي. بليغ زعل شويه وقال ماشي مفيش مشكله. سنه 76 بليغ قال اكيد حليم هيغني اغنيتي، راح حليم مغني اغنيه قارئه الفنجان، وبعدها كان داخل على اغنيه من غير ليه.
8: جايين الدنيا ما نعرف ليه، ولا رايحين فين، ولا عايزين ايه.
7: حتى عذابي
0: بليغ زعل جدا، وهي بجد حاجه تزعل فعلا، وقال له انا بقالي سنه شغال في الاغنيه دي عشان تغنيها. بليغ ملحن بيعشق فنه بجنون، وحس ان حليم صديقه بيفضل غيره عليه. بليغ شافها اهانه فنيه وشخصيه، وحليم شافها عدم تقدير لحالته الصحيه. وبعدها طلع في برنامج ووصف طلب بليغ بانه ارهاب فني.
9: يعني نوع الارهاب الفني اللي هو حاول يعمله لي مهموش صحتي، مهموش ان انا مثلا انسان مريض، لا هو يهمه انه عمله يطلع حتى على جسس الاخرين.
0: بس طبعا ما رضيش يقول اسمه، قال يعني الناس مش هتعرف.
9: طبعا الناس دلوقتي بتقولي ما تسألوا مين هو الشخص، مش هقول عليه.
0: بليغ شاف البرنامج وسمع لصاحبه ورفيق عمره قالوا عليه واتصدم واتوجع. وبليغ معروف باحساسه المرهف، وفي ناس قريبين من حليم وبليغ قالوا ان السبب الحقيقي لتاجيل حليم اغنيه بليغ كان الموسيقار محمد عبد الوهاب.
10: اللي فار دمه بليغ، واللي شفت اللي قاله في التلفزيون،
11: واللي طرحه عبد الحليم علنا حجه انه حالته الصحيه الدكاتره قالوا له لا تسمح الا انك
6: تغني غنوة جديدة واحدة.
10: حقيقة الموضوع كان الحقيقة ان الاستاذ عبد الوهاب هو الذي اشترط على عبد الحليم
11: تخلي حفلة كلها بألحان بليغ ونأجل اللحن بتاعنا ده فاتت جنبنا ارجوك انا يا لحني يا لحن بليغ. فجي على بليغ قال له يا بليغ هنأجل الاغنية دي للموسم الجاي. قال له ليه؟ ده انا بقالي سنة شغال ده انا تعبان فيها تيجي تأجلها؟ قال له معلش. ما قالوش بقى الأستاذ عبد الوهاب طلب.
0: والله أعلم بالحقيقة، لكن الأكيد إن حليم كان تعبان وجسده بيخونه ومش قادر يرضي جميع الأطراف ومحتار بين صاحبه وبين أستاذه وشريكه. بيقول لك إن الخلاف ده كان من أصعب المواقف على حليم.
12: إيه أصعب المواقف الإنسانية اللي أنت شفت عبد الحليم فيها أو عاصرتها؟
10: لما اختلف مع بليغ حمدي.
0: بليغ اللي كان بيسهر مع حليم للفجر يلحن وحليم يغني بقى يسمع اخباره من الجرايد، وحليم اللي كان ما بيطمنش غير بوجود بليغ جنبه بقى بيواجه الموت في لندن من غير بليغ اعز اصدقائه. وفي ايام حليم الاخيره كان بليغ قلقان على صاحبه ونفسه يتصل، وحليم كان محتاج لصاحبه ومستني المكالمه، لكن الكبرياء كان اقوى من الحنين. ومات حليم وبليغ ملحقش يصالحه ويودعه. لما جه الخبر الصاعق برحيل عبد الحليم بليغ انهار والندم كان بياكل قلبه. وفي الفجر بعد الجنازة وبعد يوم حزين ملقاش بليغ طريقة يفرغ بيها حزنه غير انه يمسك العود ويغني لنفسه والحليم وللدنيا كلها.
13: اول مرة اكتب شعر او غنوة تكتمل في نفس اليوم اللي توفى فيه اسمها بنلف.
10: في نفس اليوم؟
13: نفس اليوم صباحا في الفجر يعني بعد ما انتهت الاشياء.
0: بليغ كتب ولحن وغنى وقال
13: بنلف والسنين بتلف
14: والسنين بتلف تلف تلف
13: وألم بتزيد وجراح بتخف
14: وألم بيزيد وجراح بتخف
0: تنتفي الشموع ويغيب القمر
14: ويصبح ذكريات
0: مجرد ذكريات من المواقف اللي بين بليغ وحليم. بيقولك في مرة كان بليغ مسافر مع حليم وكان لازم يرجع تاني يوم عشان عنده بروفات مع أم كلثوم، وطبعا الكل عارف يعني إيه التزام عند أم كلثوم، لكن حليم تعب وجاله نزيف ورفض بليغ يسافر وفضل جنب حليم. ولما بليغ رجع الست كانت زعلانة منه جدا وقالت له أنت ما جيتش البروفة ليه يا ولد؟ فبليغ كان جايب لها جرايد البلد اللي كانوا فيها اللي نشرت خبر تعب حليم وقال لها أنا ما كنتش أقدر أسيبه. فتأثرت الست وقالت له خلاص سامح يا بليغ بس قول لصاحبك بعد كده يخلي باله من صحته. بليغ كان دايما حاسس بقيمة عبد الحليم وكان حليم بالنسبة له الصاحب والسنة. بعد وفاة حليم لما بليغ اتعرض للقضية المعروفة واتحكم عليه وبعدها هرب فرنسا كان بيقول لصحابه ان حليم لو موجود ما كانش حصل لي كل ده.
10: استاذ بليغ يمكن قال لو انا عبد الحليم كان عايش وحصلت القضية بتاعتي دي ما كنتش انا اتبهدلت كده.
0: اللي يوجع في الحكاية لما تبقى صداقة ونجاح وعشرة عمر وتكون دي نهايتها. شوف حليم كان بيقول ايه عن بليغ.
15: وتلحين امل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.
0: وشوف بليغ كان بيقول ايه عن حليم.
16: عبد الحليم ما اخترنيش وانا ما اخترتوش، انما تلاقينا لان لقيت انسان صادق جدا.
17: صوت عبد الحليم بالظبط زي الفرق بين ملكة الجمال والست اللي بحبها. ملكة الجمال فيها كل النسبيات المطلوبة، انما الست اللي بحبها انا بحبها صوت الناس حبته
18: بغض النظر
17: عن المساحات والمقاييس المطلوبة.
19: يعني علاقتنا لم تتوقف، صداقتنا وعلاقتنا كإخوات.
0: وكانت صداقة نهايتها حزينة لرمزين كانوا بينشروا الحب والمشاعر وعيشنا أجمل قصص الحب على أغانيهم. في الآخر اللي عايز أقوله إن العشرة والصداقة كنز ما يتعوضش، فمهما كان الخلاف ما تأجلش وانهيه في أقرب وقت. محدش ضامن بكرة مخبي إيه، خلي بالك وجع الندم أقوى من الكبرياء والخصام. السؤال ليكم بقى، تفتكروا مين اللي غلطان؟ يعني المفروض كان بليغ يراعي مرض حليم وحالته الصحية وما يضغطش عليه، ولا حليم اللي كان يراعي تعب ومجهود بليغ وكان يغني أغنيته ما يأجلها؟
20: اي دمع الحزن لا لا لا لا اي جرح بقلبي لا لا لا لا لا لا لا
21: زرندين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
22: 95.7

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة.
2: الموجة اللي

49 دقيقة بعد الساعة 8 مساء في إذاعة المنسير وفي سهرة سادة الأوتار، نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. الأغنية اللي سمعناها لعبد الحليم حافظ هي من كلمات الشاعر الغنائي والصحفي صلاح أبو سالم، وطبعا الألحان لبليغ حمدي. من الموسيقى الشعبية المصرية إلى الموسيقى الكلاسيكية وتحديدا الموسيقى السيمفونية، وأيضا رموز هذه الموسيقى ومنهم فولفغانغ أميدوس موزارت. اللي تولد في 27 جان في من عام 1756 وتوفي في الخامس من ديسمبر من عام 1791. هو ملحن ومؤلف موسيقي نمساوي، يعتبر من أشهر العباقرة المبدعين في تاريخ الموسيقى، رغم أن حياته كانت قصيرة جدا، فقد مات عن عمر يناهز 35 عام بعد أن نجح في إنتاج 626 عمل موسيقي وقاد أوركسترا وهو في السابعة من عمره. موزارت هذا العبقري الموسيقي بدأ العزف في سن الرابعة، نعم عمره 4 سنين والسيد يعزف. في سن السادسة بدأ بالمشاركة في الحفلات. في سن السابعة شارك موزارت في جولة موسيقية جابت أوروبا مع أسرته. في سن 13 قام بتأليف أول أوبرا إيطالية له في حياته. في سنوات طفولة موزارت قامت عائلته بعدة رحلات إلى بلدان أوروبية، وبدأ موزارت وأخته كما لو أنهم عباقرة صغار. استأنفت الرحلة بعرض في ميونخ عام 1762، كذلك في براغ وفيينا برفقة أبيهم الذي كان هو أصله أيضا موسيقي ويدعى ليوبولد موزارت. قابل في هذه الرحلة موزارت العديد من الموسيقيين، لكن أكثرهم تأثيرا كان يوهان كريستيان باخ في لندن عام 1765. من أبرز أعمال موزارت في كافة أنواع التأليف الموسيقي كان بارعا، منها 22 عمل في الأوبرا، 41 سيمفونية، واتسمت كثير من أعماله بالمرح والقوة، كما أنتج موسيقى جادة لدرجة بعيدة. من أهم أعماله سيمفونية رقم 41 بعنوان جوبيتر، أيضا أنتج النايا السحري وكوزيفان توتي، وأيضا 18 انكونشيرتو. باش نستمع إلى هذه المعزوفة بإمضاء موزارت واللي بتاخذنا حتى كش للتسعة موعد الأخبار، ثم لنعود لنواصل الرحلة معكم حتى 10:00.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أعلنت عدد من المؤسسات الفلاحية العمومية التونسية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والأمم المتحدة الفاو ومكتب تونس عن مصادقة لجنة قيادة مشروع سلامة استخدام المياه المستعملة عن خطتين لتحسين التدريجي لمحطات الضخ ومتابعة المناطق السقوية في المنطقة النموذجية لولاية سوسة، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تنظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية في قطاع الفلاحة، وتقضي الخطة الأولى بتنفيذ برنامج تطوير تدريجي أداء محطات الضخ في مدينة سوسة، في حين تعنى الخطة الثانية بوضع آليات عينية للمتابعة والمصادقة على سلامة الإنتاج داخل المحيطات السقوية المعنية بالدراسة. يدخل غدا الاثنين قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص في إضراب عام يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. وقد أوضح نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل العمومي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لوتيكا معز السلامي أن هذا الإضراب يأتي ردا على ما اعتبره سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف والتراجع عن موعودها، خاصة التفعيل في الزيادة في التعريفة خلال شهر جوان الماضي. أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك أثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنعمة. وأوضحت نقابة البيولوجيين الخواص في بلاغ لها أنه تم خلال هذا اللقاء تأكيد أهمية تسوية مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمة الصندوق، وعلى تقديم التزامات بخصوص خلاص هذه المستحقات وفق الآجال المتفق عليها. في أخبار العالم، كشفت مواقع أمريكية أن الجيش الأمريكي نفذ هذا اليوم ضربات ضد أهداف وأنظمة إيرانية، وقد نتجت عن ذلك استهداف أنظمة دفاع صاروخي وجوي، بالإضافة إلى زوارق صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني في مواقع في مضيق هرمز. وسائل الإعلام الإيرانية لم تنكر ذلك وقالت أنه جرى إطلاق صواريخ باتجاه جزيرة قشمة. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها ضربت نحو 140 هدف في هذه الضربات واستهدفت مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، وقالت أن هذه الهجمات تقوض قدرة إيران على مهاجمة البحار المدنيين والسفر التجارية التي تعبر الخليج العربي. في أخبار العالم دائما وفي أخبار الرياضة، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو قال أنه لا يستبعد فكرة إقامة كأس العالم ب64 منتخبا، وقال أن كل الدول الصغيرة تحلم بالوصول للمونديال. وأشار إنفانتينو أن هذه النسخة قد نجحت وهي فيها 48 بلد، وقد فنحت الفرصة لدول صغيرة مثل رأس الأخضر وهايتي وكوراساو باللعب في كأس العالم، ويبدو أن كأس العالم القادمة سنة 2030 ستكون ب64 منتخبا. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
2: عدلوا الموجة واسمعونا.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: مرحبا بكم متابعينا في موعدنا اليومي من نجوم المونديال في إذاعة المنسي. حكاية اليوم على اللاعب أثبت للعالم أنه العمر هو مجرد رقم لا غير، وبأن المردود والأداء والغيرة على قميص بلاده هو مفتاح للنجاح والتميز، وهذا ما خلاه لليوم اسمه في الذاكرة العالمية. بطل قصتنا اختار الاعتزال الدولي بعد تتويج بلاده بلقب أمم إفريقيا، الدولة اللي احتضنتها المغرب في سنة 1988 في مونديال إيطاليا 90. الكاميرون باش تكون حاضرة، ولنا رغم رفض المدرب تواجده في القائمة النهائية فإنه انصاع لأمر رئيس الجمهورية الكاميروني بول بيا اللي أقنع اللاعب بالعودة للميادين وهو في عمر 38 عام. الأسد العجوز بدأت مغامرته في مونديال 90 على البنك، وكل ما يستنجد به المدرب فإنه يقدم الإضافة. السيد سجل 4 أهداف، هدفين ضد رومانيا وهدفين ضد كولومبيا، أهداف يطير بهم بالكامرون للدور الربع النهائي، وهو أفضل إنجاز لبلاده في نهايات كأس العالم لليوم. وللأسف المغامرة تقف في الدور الربع النهائي ضد الإنجليز بعد ما انهزموا في الوقت الإضافي. الكاميرون 90 أبهرت العالم فضل أدائها الهجومي، وخاصة ما بقي في البال رقصة بطل اليوم اللي كل ما يسجل يمشي يحتفل بها، وهي رقصة المكوسة الشهيرة، واللي أصبحت ماركة مسجلة باسمه وخلاته يكون أكبر لاعب يسجل هدف في تاريخ المونديال في عمر 38 عام. أما بطل قصتنا حب يزيد يصعبها على كل اللاعبين، يرجع في مونديال 94 ويسجل هدف تاريخي ضد روسيا، وقتها كان عمره 42 عام و39 يوم، رقم قياسي ما زال صامد لليوم. هذه كانت أحد أبرز أساطير كرة القدم الإفريقية ورمز لمنتخب الأسود التي لا تقهر، الكاميروني روجي ميلا.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.

تسعة دقائق بعد الساعة التاسعة مساء في إذاعة المنسير وفي الجزء الثاني من سهرة صدى الأوتار. نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة سهرتنا وفي متابعة إذاعتنا. في الجزء الثاني من سهرتنا باش نسمعكم تسجيل الحقيقة فيه برشا حزن وبرشا شجن وبرشا ألم. معليش، لأنه يتحدث على قصة واحد من الفنانين والمطربين اللي لو كان مازال عايش ممكن ما نقولش يغير في تاريخ الموسيقى، لكن ممكن راه أضاف بصوته للموسيقى العربية. ديما الفقرة هذه بعد تسعة نتناول فيها الفنانين الكبار واللي ولاو كبار رغم أنه عندهم أشياء أنقص من الإنسان العادي. الجمعة اللي فاتت تذكروا أحكينا على صاحب موسيقى مسلسل رافت الهجان عمار الشريعي. اليوم باش نحكي على هو أنا ذاك طفل. هو في الثمانينات والتسعينات كان طفلا يتمتع بقدرات صوتية خارقة، وفي ذات الوقت كان بصير، وربما هذيك نحن نقولوا بدرجتنا حاجات من عند ربي. معناها ربي ينجم يجيله، معناها واحد تلقاها بصير، لكن القوة اللي كانت ممكن في البصر متاعه ولا الإحساس اللي كان في البصر متاعه يمشي لحاجات أخرى، ينجم يمشي للذكاء متاعه، يمشي للصوت متاعه، يمشي لبرشة حاجات. فالنوعية هذه من الفنانين واللي تلقاهم على فكرة حساسين برشة برشة، تلقاهم عندهم حاجات احنا ما نفيقوش بيها لكن هم يحسوها في داخلهم. ناس نوابغ الحقيقة. منهم الفنان اللي باش نحكي عليه شوية آخر اللي هو طاهر مصطفى. طاهر مصطفى معجزة الترب الأصيل، الفنان هذايا اللي تولد في عام 1978 وتوفي في 14 أكتوبر من عام 2020. مطرب اشتهر كما قلت في آخر الثمانينات والتسعينات، تميز بأدائه الخارق للأغاني الطربية لأم كلثوم، وخاصة غناية من غير ليه لمطرب الأجيال محمد عبد الوهاب.

2010 وبعد سنين من التعب والمعاناة قرر طاهر مصطفى ان هو يسيب زحمة القاهرة ويبدأ حياة جديدة في مدينة الغردقة الهادية. اختار الغردقة يمكن علشان الهدوء يخليه يرتاح شوية، ويمكن كانت المدينة البعيدة عن الدوشة والعاصمة الزحمة تديه مساحة علشان يعيد ترتيب أفكاره. والدته اللي كانت دايما سنداه في كل خطوة قررت برضو ان هي تكون معاه، ثابت حياتها واستقرارها في القاهرة، وجت علشان تكون جنبه وتديه القوة اللي كان بيحتاجها. وقفت معاه زي ما كانت دايما سنداه من وهو صغير، بتتحدى معاه الظروف والأزمات. طاهر اللي كان يعتبر معجزة من يوم ما اتولد، طفل كفيف لكن قدر ان هو يحجز لنفسه مكان في قلوب الناس بصوته اللي مليان احساس وقوة. صوته المميز كان بيجمع الناس في افراح محافظة الدقهلية، وبقى جزء من ذكريات اهل البلد. كل فرح في الدقهلية كان طاهر لازم يكون حاضر بصوته اللي بيملى المكان فرحة وطاقة. من بين أغانيه اللي لمست قلوب الناس أغنية كانت بتقول عندي فيا يا دنيا

الغردقة وتسيب طاهر بجرح مفتوح ما تقفلش أبدا. كانت دي أصعب لحظة في حياته، وكان الحزن اللي سكن قلبه أكبر من إن هو يستحمله. فضلت الأمنية الوحيدة طول حياة طاهر إن هو يشوف ابنه ويحس بحضنه، لكن الأمنية دي كانت صعب إنها تتحقق. لكن طاهر كان دايما عنده أمل، وفي محاولة لإعادة الأمل خضع طاهر لعملية علشان يرجع له النظر. وبرغم إن العملية نجحت بشكل جزئي، وقدرت إن هي ترجع له النظر في عين واحدة، والعين التانية حط عين صناعية. كان إحساسه بالفقدان أكبر من فرحته برجوع نظره، لأنه ابنه أحمد كان بالنسبة له أهم كتير من أي شيء. دخل طاهر في حالة نفسية صعبة، وكان الحزن والفراغ بيزيدوا مع الأيام، لكن اللي كان قادر يخفف عنه كان الغنى. الغنى اللي طاهر ما كانش مستعد إن هو يتنازل فيه عن مبادئه. رفض يغني أغاني هابطة، وكان متمسك بالطرب الأصيل اللي تربى عليه من أيام ما كان بيغني لأساطير زي أم كلثوم وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب. النجاح كان جزء من تاريخه، لكن العصر اتغير والجمهور كان عايز حاجة مختلفة، وده كان تحدي كبير بالنسبة له. بعد فترة طويلة من محاولاته في الغردقة والغنى في بعض الملاهي والفنادق، حاول ان هو يلاقي مكان لنفسه وسط ظروف صعبة ومضطربة. ما كانش قادر يلاقي الاستقرار اللي بيحلم بيه، ولحظات سعادته كانت قصيرة وقليلة. في 2020 جات له فرصة جديدة ما كانش يتوقعها، فرصة ان هو يحيي حفلة في الغردقة. كانت الحفلة دي بالنسبة له أكتر من مجرد حفلة، كانت زي ما تكون بداية جديدة، وكان حاسس إنها اللحظة اللي طال انتظارها. استعد بكل حماس وراح للكوافير علشان يطلع بأحسن صورة. كان عايز يكون زي ما والدته عودته، شخص بيظهر بشكل يليق بنجوميته اللي كان بيظهر بيها وهو طفل. رجع البيت بسرعة علشان ياخد رأي والدته اللي كانت فخورة بيه وشايفة فيه الشاب اللي بيحاول يلاقي أمل في الحياة برغم إعاقته. في ليلة الحفلة طلع طاهر على المسرح وسط الجمهور وهو حاسس بشوق كبير إنه يرجع يغني من قلبه قدام الناس. الجمهور كمان كان وحشهم طاهر، وحشهم صوت طاهر، وطاهر كان بيدي من روحه كل كلمة ونغمة، وكأنه بيسترجع مجد زمان. واستمرت الحفلة لوش الصبح، وطاهر كان حاسس ان هو اخيرا لقى الراحة اللي بيدور عليها من سنين. وزي ما رجع للغنى هيرجع له ابنه قريب، ويرجع يحضنه بعد السنين الطويلة دي. رجع طاهر للبيت بعد الحفلة وهو طاير من الفرحة، دخل ينام وعنده أمل في يوم جديد أفضل. لكن لما والدته صحته الصبح اكتشفت أن طاهر مش هيفتح عينيه تاني، طاهر مات. والدته اللي كانت معاه في كل لحظة، اللي سندته طول حياته، لقيت نفسها لأول مرة من غيره. ورغم الألم والفراغ اللي سابه، القدر كان بيرتب لها نهاية مختلفة. ابنها اللي كان قلبها وكلها عليه دلوقتي ارتاح وراح لمكان أحسن عند ربه. طاهر برغم نجاحه القوي في صغره وتلقيبه بالطفل المعجزة، كان مروره بفترة المراهقة وتغيير صوته نقطة تحول كارثية في مشواره الفني. المنتجين بعدوا عنه والناس نسيوه، وده كان السبب اللي خلاه يسافر الغردقة ويبدأ رحلة جديدة في الغنى هناك. لكن القدر كان مخبين نهاية مؤلمة، بس كانت نهايته برضو ملهمة. ساب وراه قصة عن شخص واجه الصعاب لحد آخر يوم في حياته. بعد وفاته بقت ذكرى أقيا في قلوب الناس اللي حبوه من وهو طفل، وفضلت أغانيه وذكرياته تخلت رحلته.
طاهر مصطفى الطفل المعجزة كان مثال للعزيمة والقوة، برغم كل حاجة مر بيها فضل يواجه الحياة بصوته، وبقت قصته مثال

0: للشخص اللي بيحاول يواجه مهما كانت الصعاب. حلقة النهاردة خلاص خلصت، أتمنى أن أنتم تدعوا للفنان طاهر مصطفى بالرحمة. شكرا لكم، أشوفكم على خير في حلقة جديدة، مع السلامة.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: بوباليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: 104.7 خبر ورخبر
2: الموجة ورموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورموجة
1: كل ساعة

استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

العالمية من الأغنية المعروفة برشا واللي عندها خلفية واللي عندها منطلق أغنية من أغنية ملك الريغي بوب مارلي. بوب مارلي اللي عمل الأغنية اسمها نو من نو كراي. الأغنية هذه من الأغاني اللي اشتهرت بصوت بوب مارلي بعد غنيت صحيح بأصوات أخرى سواء من جامايك أو من أمريكا، لكن الأغنية هذه عندها خلفية حلوة برشا. البعض يعتقد أنه قصة الأغنية هي تتحدث عن عشيقة أو صديقة بوب مارلي. خليني قبل الساعة نقول لكم أنه الغنية لأنه برشا يغلطوا في ترجمتها، لكن ما نعرفه نحن في الجامايك اللغة الأصلية الإنجليزية كما الفرنسوية ثم عبارات تتبدل وتعطي معنى آخر لما تنتقل إلى لغة أخرى، خاصة يعني باش نعطيكم مثال بسيط كما في البرازيل ولا في نيكاراغوا ولا في البيرو ولا غيرها يتكلموا اللغة الإسبانية، لكن اللغة الإسبانية يتكلموها مش بنفس معناها ما يتكلموها إسبانيول. إسبانيول يتكلموا اللغة متاعهم الأصلية، البرتغال زادة قريبة برشا من اللغة الإسبانيولية، لكن في أمريكا اللاتينية يتكلموا إسبانيولية لكن بطريقتهم، لدرجة أنه هناك بعض المعاني اللي تتبدل. كما الغنية متاع نوم النوكراي برشا يعتقدوا أنه بوب مارلي يقصد يا امرأة ابكي، هي الحقيقة يا امرأة لا تبكي، هذا العنوان متاع الغنية هذه. كما قلت هي غنية عالمية شهيرة النجم الريغي بوب مارلي، واللي إلى حد اللحظة تعتبر من أكثر الأغاني إذاعة وبثا، وفي ترتيب تم إنجازه عام 2003 على مستوى الأغاني المؤثرة برشا في العالم، الغنية متاع بوب مارلي نو من نو كراي جات في المرتبة 37 ضمن تصنيف ضم 500 أغنية. الغنية هذه تتحدث في الواقع على طفولة بوب مارلي في الجامايك ومعاناته في الحي اللي عاش فيه، خاصة معاناة الفقر والصمود في تلك الفترة، وأيضا معاناة المرأة وتحديدا يقول البعض معاناة زوجته ريتا. كلمة الأغنية تدور حول الصمود وتحديدا صمود المرأة في وجه المصاعب، لأنه نعرف نحن أنه منذ استكشاف أمريكا اللاتينية تم استعباد السكان الأصليين وحتى زاد السكان اللي مشاوا مع الرحلات هذيك واللي أصولهم إفريقية، بالتالي الاستعمار الإنجليزي فيما بعد والاستعمار الإسباني والبرتغالي كان يستعبد أيضا المرأة اللي كانت تقوم بأعمال يمكن رجل أوروبي ما نجمش يقوم بها. فالمنطلق متاع الغنية هذه هو الحالة المزرية اللي كانت عليها المرأة في الجامايك وفي بعض الدول تابعة للقارة القارتين خلينا نقول الأمريكيتين سواء الشمالية أو الجنوبية. الغنية كما قلت تلقات صدى كبير، لدرجة أنه بوب مارلي حب يعمل ما نقولش واجب لكن حب يعمل حركة نبيلة مع شكون، مع واحد من اللي عندهم مطاعم في الفترة هذيك. هو كان صغير ثم مطعم بالحي نتاعه كان يمشي له بوب مارلي وياكل هو وصحابه، رغم أنه تلقاهم ما عندهمش فلوس لكن يقبلهم صاحب المطعم هذا ويوكلهم ويفرح بيهم مش مرة مش اثنين، لدرجة أنه السيد هدايا اسمه فانسانت فورد، لدرجة أنه بوب مارلي أعطى الحقوق متاع البث للسيد هدايا باش تبقى الغنية تخدم عليه طول عمره ويكون منها مجموعة من المداخيل اللي باش ترتحهم بعد تالي في الكبر متاعه. أغنية كم من الغنيات هذوما الحقيقة رغم أنه
الخلفية متاعهم هي خلفية إنسانية لأنهم يبقوا يعيشوا معنا. كما الأغنية هذه ما نتصورش حد منكم عليها مغروم بالريجي، حتى المش مغروم بالريجي أنه ما سمعش الأغنية هذه سواء من عند بومارلي ولا من عند غيره. نسمعوا بومارلي في نوما نوكراني.

بعد بو مارلي باش نختم حصتنا كيما عودناكم ديما بالاغاني الشعبيه التونسيه شويه اخر باش هو الحقيقه خرجت اغنيتين لعبد الرزاق غليو مظلومه يا دنيا اللي هي واحده من الاغاني الشهيره نتاعو واغنيه اخرى معروفه زادة تحبها الناس برشا من عز الاغاني نتاعو اللي هي صنتك يا وردة. الوقت ما عادش يسمح باش نسمعوا إذن الأغنية الثانية لعبد الرزاق اللي رحمه اللي توفى نهار السبت 6 أبريل 2019 واللي كما قلت في الحصة يعتبر من أبرز الفنانين والمطربين والملحنين والكتاب الشعبيين في تونس. موسوعة كبيرة من الأغاني اللي خلفها هذا الفنان سواء بصوته ولا بصوت مطربين شعبيين أخرين. صوت حلو برشا، صوت حنين برشا، الحان يغلب عليها الشجن والألم. يكفي أنه تسمع أغنية مظلومة يا دنيا ولا تسمع أغنية المرحوم ولا غيرها من الأغاني الشهيرة متاعه باش تعرف كمية الشجن والألم اللي يختزنها هذا الفنان الأسمر في باطنه. وتقريبا الفن الشعبي باستثناء الزنديلي بيجي تقسمه على حاجتين، باش تلقى الربوخ، باش تلقى الجو، باش تلقى الريتم القوي، وباش تلقى زادة الأغاني اللي فيها برشا حزن واللي فيها برشا تعب واللي تعبر على كما قلت ذوات الفنان. وهذا الكل ينطلق راهو من الواقع متاعه اللي أكيد الفن كما قال سقراط هو محاكاة. الفن يبقى في نهاية المطاف محاكاة، لكن محاكاة حلوة، محاكاة اللي تخليك الحاجة تزينها وتخليك تبعث فيها روح معينة لدرجة أنه مش كما ننظر أني الصورة معينة مثلا ولا أغنية معينة كما ينظر لها فنان بعين أخرى. فبالتالي نتمنى أنه الأغاني متاع الفنان هذا متاع عبد الرزاق غليو أنها لما لا تخرج بتوزيع جديد من قبل الفنانين أخرين، رغم أنه نرجع نقول برشا برشا فنانين غنوا له الأغنية متاعه وعطاهم أغانيه وعطاهم الكلمات متاعه. قبل ما نختم ونسمع أغنية صنتك يا وردة نحب نحيي المستمعين الكل سواء اللي يسمعوا فينا واللي يتفاعلوا معنا. نشكرك برشا برشا مونيا برحالي رحم الوالد، شكرا ليك على كلام الحلو. سامي شادلي خويا الغالي وعشيري ربي فضلك ويرحم الوالد والوالدة، تحياتي أيضا راديا الهديجي، تحياتي أسمى بن عبد الله، إيمان جبلة، لطيفة الخليفي، رمزي بن صالح، سامية وألفة الأحمر. شكرا لكم الناس الكل على الاهتمام والمتابعة. غدوة نلقاكم إن شاء الله من 5 حتى 7 في برنامج صيفي. ختاما لكم أجمل تحيات نجلة عطية في الإخراج الفني للحسا معاذ الحديد في التنسيق والتواصل معكم عماد العوني. يتمنى لكم متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موزة الساعة العاشرة في نشرة الساعة العاشرة مساء للأنباء. قطاع النقل العمومي غير المنتظم ينفذ غدا إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي. في مدينة جمال النيران تشتعل بعدد من أشجار الزيتون بطريق ابن حسن والحماية المدنية تتدخل. وفي زغوان السيطرة على حريق سيدي بومدين وإجلاء عدد من العائلات. حملات وطنية ومحلية للبريد التونسي للتشجيع على الانخراط في خدمات المحفظة الرقمية. مرحبا بكم. البداية مع انضراب التاكسيات، حيث ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص يوم غد اضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك من الساعة 5 صباحا لحدود الساعة 9 ليلا. هذا ما أعلنت عنه الجامعة الوطنية للنقل العمومي التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيسها معز السلامي.
1: بالنسبة للإضراب المزمع قيام به نهار الاثنين في قطاع النقل العمومي غير منتظم للأشخاص، تاكسي فردي، تاكسي جماعي، تاكسي سياحي، رواج ونقل الريفي، للأسف الشديد قلنا مازال قائم باعتبار عدم تواصل مع سلطة الإشراف تجاه القطاعات هذه. بالنسبة لأسباب الإضراب، عندنا محضر جلسة 22 جانفي 2026 فيها تعهد والتزام من طرف سلطة الإشراف حول إنجاز بعض الملفات، منها موضوع تنقيح قانون 33 سنة 2004، ثم تنقيح وإتمام الأمر 581 اللي هو ينظم عملية إسناد التراخيص، موضوع نظام العمل المحطات وكراس الشروط معناها بضرورة التسريع في إنجازها، وآخرها موضوع تعديل في التعريفة اللي اتفقت الجامعة الوطنية للنقل وسلطة الإشراف حول تفعيل زيادة في التعريفة في موفى مارس، لأنه سلطة الإشراف معناها تراجعت على التعهد نتاعها، وتم التدخل من طرف رئيس الاتحاد التونسي لصناعة التجارة والصناعة التقليدية، وتم تعليق على الإضراب في 27 أبريل بشرط باش يكون فما إنجاز لتعديل التعريفة خلال شهر جوان وبقية الملفات في 31 أوت 2016. للأسف الشديد المرة الثانية على التوالي ما تم الوعد به. على هذا الأساس تم إقرار طرف الغرف النقابية الوطنية بتفعيل الإضراب العام اللي هو باش يكون نهار الاثنين إن شاء الله 13 جويلية 2026 بداية من الساعة 5 صباحا لتسعة ليلا.
0: دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل، دعا كافة منظوريه الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم إلى عدم المشاركة غدا في الإضراب. وأكدت الجامعة التابعة لاتحاد الشغل أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام هياكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. كما دعت جامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل السلطة الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية منظورها من كل أشكال الهرسلة والاعتداءات التي قد تستهدفهم بسبب انتمائهم النقابي، مؤكدة على توفير الدعم القانوني والنقابي لكل من يتعرض لأي تجاوز على خلفية مواقفه النقابية. حرارة الطقس هذا اليوم كانت كبيرة جدا وقد وصلت إلى درجة الإنذار، وقد وصلت إلى 46 درجة في أغلب المناطق التونسية مع ظهور الشيلية، وتم إسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات من بينها الشمال الغربي والساحل والقيروان وأيضا في الجنوب وكل من طوزر وقبلية. أكثر تفاصيل مع المهندس بالمعهد الجوي لغصد الجوي أنيس السطوري.
2: اليوم لحد 12 جويلية درجات الحرارة تتواصل مرتفعة تراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية، بين 41 و45 درجة ببقية الجهات، المنتظر حتى نسجلوا 46 درجة في بعض الجهات على غير الجندوب، باجة، القيروان، ممكن حتى المناطق الداخلية لجهة الساحل، أيضا توزر وكبلي. فيما يخص خريطة اليقظة، أصدرنا اليوم اللون البرتقالي لولايات باجة، جندوب، سليان، القيروان، جهة الساحل يعني سوسة، المنا السير المهدية، سيدي بوزيد، توزر وإقبلي، هذا من الكل في درجة انذار عالية. نذكروا اللي في الحالات هذه الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين. اليوم الغد مش يكون فما انخفاض نسبي في درجة الحرارة خاصة الجهات الشرقية، تتواصل درجة الحرارة مرتفعة في المناطق الغربية، ثم بداية من يوم الثلاثاء يرجع مجددا طقس حار، يكون حتى حار جدا إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل.
0: هذا وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، دعا الدكتور نزار الكتاري الطبيب المختص في طب الشيخوخة في تصريح لإذاعة المنستيرة، دعا كبار السن لاتباع جملة من الإجراءات على غرار شرب الماء عدة مرات في اليوم.
3: الأوقات اللي هما أوقات الذروة من 10 متاع الصباح والخمسة متاع العشية، المسن كان ما فماش حالة طوارئ ما يسموش يخرج من المنزل متاعه. مسن يزم ويبرد الدار متاعه الصباح على بكري ويبردها زلك في آخر النهار. ما عدا ذلك ببينات هالأوقات هذو ما يزم يسكر على روحه باش نخليوك الفريشور هذيك تقعد موجودة في الدار متاعه. يزم شرب الماء عند المسن بصفة منتظمة على مدى اليوم، على خاطر المسن بطبيعته ما يطلبش الماء، ما عندوش هيك السونساسيون دو سوا. يزم نتذكروه احنا بالماء، زيدوا شويه قارص، زيدوا شويه نعناع، زيدوا شويه زهر، هذا الكل حاجه باهيه يخليه المسن يقبل اكثر على الماء. يلبس لباس فضفاض وابيض باش يشد اقل السخانه. ما فيها باس كان نبردوا له حتى اطرافه ووجهه بالماء، نخافوا برشا على المسنين اللي عايشين وحدهم. دونك يعيشكم العزله الاجتماعيه راهي خطر كبير على المسن، وخاصه في الاوقات هذوما اللي يصير فيهم اللي كان يكون هذوما. دونك اللي عنده مسن يعرفوا، حتى الجار اي واحد معناتها يعرف مسن ويعرفوا اللي هو عايش وحده يسأل عليه. حاجه اخرى، فماش كان الماء باش يشيب السوائل، ثم الغلال، ثم الزي، ثم السو، تو عندنا موسم البطيخ والدلاع اكسيتيرا، هما غلال يجيبوا برشا ماء يفردوا يفرشكوا شويه. دونك ماذا بينك تعطي للمسن شويه الفاكهه هذيك راهي زاد ساعه بوغدو.
0: وبسبب ارتفاع درجة الحرارة شب اليوم حريق في طريق بن حسان جمة لا في عدد من أشجار الزيتون، مما جعل السلطة والمواطنين يتدخلون لمساعدة أعوان الحماية المدنية للسيطرة على هذا الحريق. معتمد الجهة عبد الرزاق خضير.
4: احنا توا في طريق ابن حسان بين جمال وابن حسان، الحقيقة كل أليات فرقة الحماية المدنية بجمال على عين المكان، الحقيقة إضافة إلى أعوان الفلاحة. بالنسبة للحماية المدنية سخرت زوز معناها شاحنات كبرى، إضافة إلى أعوان الفلاحة باعتبار عندهم الماكينة صغيرة اللي تنجم تدخل. موجودين أهالي جمال، فما شكون جاب العليات الصغيرة اللي حب يعاوننا، وفما تراكسوات كلمنا أهالي معناها من بلدية جمال بعث التراكس، إضافة إلى أهالي جمال فما زوز باش يبعثونا تراكس باش نتعاونوا. الحقيقة هي الحقيقة عبارة على معناها وقف فما الطوابي بتاع الهندي وقع ثم حريقة شد كل في السور، ثم بعض الزيتين في حدود 15 زيتونة. دونك الحقيقة وقع انقاذها. توا احنا توا بصدد معناها خلينا انه الحريقة ما تتطورش. دونك ما فماش اشكال كبير، موجودين على عين المكان.
0: أما في زغوان فقد تمت السيطرة على حريق جبل زغوان ومنع انتشاره، كما تم إجلاء ثلاث عائلات كانت النيران قريبة جدا من منازلهما. من زغوان زميل حنان العباسي وأكثر تفاصيل.
5: تمكنت وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات بزغوان من السيطرة على الحريق الذي اندلع عشية أمس بسلسلة جبلية تضم أربع جبال بمنطقة سيدي مدين بمعتمدية زغوان، ومنع انتشار النيران إلى المعتمديات المجاورة والتجمعات السكنية، حيث تم إجلاء ثلاث عائلات كانت مقر سكنهم قريبة من رقعة النيران المشتعلة. وفق ما فدنا به مصدر مطلع، فقد تم اليوم كذلك الاستعانة بجيش الطيران الذي استعمل المروحية العسكرية في معاضدة مجهودات أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وفرق التعزيز التي تم الاستعانة بها من الولايات المجاورة. ووفق ذات المصدر، فقد تسببت النيران في إتلاف أكثر من 1000 هكتار من سلسلة الجبال بسيدي مدين في حصيلة أولية ونفوق عدد هام من الحيوانات. وللإشارة، ما زالت عمليات إطفاء الحريق متواصلة. حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
0: ينفذ البريد التونسي حاليا حملات وطنية ومحلية للتشجيع على انخراط المواطنين في خدمات المحفظة الرقمية، وهي خدمة يوفرها البريد مجانا لتسهيل تحويل الأموال وخلاص الفواتير والتسجيل المدرسي وإتمام الخدمات الإدارية عبر الهاتف الجوال. سهام الزحاف رئيسة مصلحة تجارية بالإدارة الجهوية للبريد بالمنستير.
6: محفظة رقمية مؤمنة وسهلة. الولايات هذه خصيصا مجعولة لخلاص معاليم التسجيل الجامعي بالنسبة للطلبة. العباد الكل فرحانة توا بالنجاحات، أكيد من بعد فما الترسيم. دونك فرصة باش الأولياء يقتنيوا هالولايات هذه باش يتجنبوا الزحمة في آخر الصيف، وأيضا السكن الجامعي لفائدة الطلبة. زاد الولد هذيا تمكن من خلاص معاليم الترسيم المدرسي ودفع كافة المعاليم التابعة لوزارة التربية كما استخلاص الامتحانات الوطنية كما خدمات المطعم المدرسي وهذا كل عبر الانترنت. إلى جانب ذلك فما خدمة هامة توفرها الولايات هذيا اللي هي السحب من الموزعات الآلية التابعة للبريد التونسي بدون سند ورقي، يعني تنجم بالحساب الافتراضي هذيا تسحب الفلوس مجانا من الموزعات التابعة للبريد التونسي. هذا طبعا إلى جانب عديد الخدمات الأخرى، وأهم خدمة إنه هو المحظة هذه نجم نربطها بالابليكاسيون الشهيرة متاع البريد التونسي الابليكاسيون دي دي سات، تمتع بالخدمات اللي توفرها تطبيقها هذيا كما تحويل الأموال، إرسال واستلام الحوالات، كما خلاص الفواتير، كما شحن الهاتف الجوي. البريد التونسي باش يشجع الحرفاء لاقتناء هالمحظة هذيا في أريحية في متسع من الوقت، خاصة جائزة قيمتها 250 دينار لفائدة 80 حريف اللي مش يقتنيوا المحظة هذه ويقوموا بالتسجيل المدرسي أو الجامعي. احنا عاملين حملة باش نتجنبوا الاكتظاظ من بعد. الولاد هذه هي حاجة جديدة في البريد التونسي، يمشي ياخوها من توا كسوة الطالب وإلا الولي وإلا التلميذ ياخذها. الولاد في كل وقت نجم ياخوها، أما احنا الحملة متواصلة حتى اليوم 11 مارس إن شاء الله.
0: أذكركم بأبرز العناوين. قطاع النقل العمومي غير المنتظم ينفذ غدا إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة حرائق في جمال وزغوان. وحملات وطنية ومحلية للبريد التونسي للتشجيع على الانخراط في خدمات المحفظة الرقمية. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. احنا في 10 جوان 1978 في ملعب مار ديلا بلاتا في الارجنتين، المنتخب الفرنسي باش يواجه المنتخب المجري، والزوز منتخبات عندهم نفس الزي الابيض ومستحيل يلعبوا بنفس الازياء. والمشكلة أن المنتخب الفرنسي تلقى رسالة قبل المونديال من الاتحاد الدولي تلزموا فيه باش يلعب بالزي الأزرق، لكن ما تمش التفطن لها. وصحيح أن فرنسا عندها زي ثاني لكنه موجود في العاصمة بيونس أيرس اللي تبعد 400 كيلومتر على مكان المباراة ومستحيل تخلط الأزياء. فريق هاوي في المدينة اسمه أتليتيكو كيمبرلي، أسوا مجموعة من الصيادين ينقذ الفرنسيين ويعطيهم الأزياء متاعه خضر وبيض، والمباراة تنطلق بعد 40 دقيقة وفاز بها فرنسا 3-1.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر. مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

نجلة عطية بن محمد من وراء الكونسولات، وشمس الدين هلال من أمام مصدح استوديو البث المباشر بإذاعة الجمهورية التونسية من المنستير. أهلا بكم جميعا أيها الساهرون ومن تبحثون في سكون الليل عن مرساة لقصص قد تشبهنا وتفاصيل قد تغير حياتنا دون أن نشعر. في عتمة الليل نعود جميعا في هذه السهرة أطفالا، نتأمل مسارات حياتنا ونطرح سؤالا أزلي: مدى بدأت حكايتنا الحقيقية؟ في حلقة الليلة من مرساة الساهرين لن نبحر كما الصيف الفارط في المورائيات أو الفلسفات المعقدة، بل سنبحر في جغرافيا الطفولة، تلك المحطات الأولى التي نمر بها سريعا لكنها تترك فينا أثرا أبديا يحدد من سنكون غدا. سنمضي الليلة وإياكم إلى أربع حكايات لأربع أطفال لم يدركوا في لحظاتهم تلك عندما كانوا في طفولتهم أن تلك اللحظات ستصنع رجالا المستقبل. أول قصصنا ستكون لطفل صغير كان بدينا وعاش أقصى مواقف حياته في عربة حافلة مكتظة، سيرويها بتفاصيلها ثم كيف حولته إلى رجل معروف وشهير. طفلنا الأول عندما كبر داوى بالكلمات والأدوية، أما طفلنا الثاني فقد هزته زغردة من والدته في مجلس عرب وشحذت كرامته ليتمرد بالحرف ويصبح شاعر ثورة تضيق به السجون يوما وتتسع به الساحات العامة أياما أخرى. أما قصتنا الرابعة فتأخذنا إلى طفل ثالث تلعبت في عقله رقعة شطرنج هندية قديمة فقلبت معادلات ليصنع هو من خلال تركيزه وفهمه لهذه القصة مبكرا، ليصنع هذا الرجل إمبراطورية التكنولوجيا هي من أكبر التكنولوجيات والإمبراطوريات إلى هذه اللحظة.

أما روايتنا الأخيرة فستأخذنا إلى طفل كان يخاف في الظلام، كان يخاف نبرة صوت جدته الصارمة ووجهها الجامد وهي تقص عليها أجمل وأغرب القصص العالمية ليصبح فيما بعد من أهم كتاب هذه الكرة الأرضية. تفاصيل صغيرة ومواقف عابرة ونبرات صوتية مختلفة ستصنع عمالقة، لكن في هذه السهرة أبحث معك مستمعي الكريم عن مثل تلك اللحظات. هل عشتها؟ هل لازالت فيك؟ هل تحاول أن تزرعها في قلب أبنائك وبنيك؟ السؤال يبقى مطروحا طيلة ساعتين من السهر والموسيقى، وقصصنا ستكون كلها بقلم أصحابها من خلال ما يعرف بالأدب الذاتي أو بكتابات السيرة الذاتية.

0: من جديد رحب بكم معنا في سهرة مرساة الساهرين، وأبدأ معكم في قراءة ما خط نجمنا وطفلنا الأول في قصتنا الأولى لهذه السهرة. في طفولتي كنت شديد البدانة وأبدو أكبر من سني. أذكر أنني كنت أركب الحافلة مع أمي، وجاء المحصل ليأخذ ثمن التذاكر. هنا طلبت أمي تذكرة ونصف لأني ما زلت طفلا. راح المحصل ينظر لي من أعلى لأسفل كأنه يفحص ثورا ينوي شراءه، ثم قال ضاحكا بطريقة من عرف هذا الموقف مرارا: سيدتي، لا يمكن أن يكون هذا طفلا، إنه يحتاج إلى تذكرة كاملة. بينما أصرت أمي في عناد: بل هو طفل، لابد أنك أصبته بالعمى. فجأة يا رجل، ارتفع صوت الرجل: سيدتي، هذا ثور كامل، بل بدون زيادة أو نقصان، إنه ثور، إن وزنه هذا هو وزني وطوله قريب من طولي، وأنت تريدين إقناعي بأنه كتكوت صغير. ثم صاح يطلب شهادة الركاب: يا خلق الله، يا مسلمين، هل هذا طفل؟ فليقل كل منكم ما يمليه ضميره ولا يجامل هذه السيدة. هكذا راح جميع الركاب يفحصونني بعيون ناقدة أو كارهة أو ساخرة، ومنهم من راح يهز رأسه غير مصدق، وتعالت الصيحات: كلنا أطفال، هذا طفل. فلنعتبره طفلا يا أخي، نصف تذكرة، هذا لن يفلس الحكومة، وأنا لا أصدق هذا الكابوس الذي أعيش فيه. يشبه الأمر أن تقف عاريا في شارع مزدحم. تمنيت على أمي أن تدفع ثمن التذكرتين وتنهي هذا السيرك. سأدفع لك ثمن كل التذاكر الكاملة التي دفعتها لي طيلة حياتي بمجرد أن أحصل على وظيفة ثابتة. لكن أمي كانت مصرة على أن لا تخدع، وقد دفعني تمسكها بالمبدأ هذا إلى أن نتلقى سيلا من الشتائم على رأسي. منذ ذلك الحين تعلمت أنك يمكن أن تظل صامتا وتقف في الظل محاولا أن تحتل أقل حيز من الفراغ، وبمثل هذا ينهال عليك السباب والشتائم.
1: مع أجمل تحيات شمس الدين هلال.

التي تابعناها بعد تقديم قصة وتفاصيل هذا الطفل السمين الذي ضحك عن حجمه الكبار والصغار في الحافلة بسبب إصرار والدته على أن تدفع نصف تذكرة هو نص موسيقي جاء في رثاء هذا الرجل وقد أنتجته فرقة كاراوكي وذلك في تاريخ 19 أفريل من سنة 2018 وكانت الأغنية من قصيدة كتبها على نفسه. فعلى هل عرفتم عن من أتحدث مستمعي الكرام؟ أتحدث عن رجل أطلق عليه الشباب اسم العراب، كان قاصا مميزا وطبيبا قريبا من مرضاه. هل قرأتم نصا واحدا لكتبه هذا العراب أم أنكم لازلتم تنتظرون؟

ذلك الطفل الذي أخبرنا قبل قليل عن حكايته مع البدانة التي جعلته يبدو أكبر من سنه، والطفولة التي رمته مبكرا في عالم الكبار، لم يكن سوى الدكتور أحمد خالد توفيق، ولم يكن يعلم أن تلك الحافلة وتلك النظرات هي أولى محطات القطار الذي سيمضي به ليصبح ظاهرة أدبية عربية فريدة. كاتب علم أجيالا كاملة كيف يقرؤون وكيف يحبون الكلمة وكيف يرون في تفاصيل طفولته وطفولتهم العادية، وقودا لرحلة إبداع لا تنتهي.

وتتواصل رحلة ذاكرنا ليصبح ملء العين والنظر ويكتب كتبا هي الأكثر مبيعا، لكن قبل وفاته كتب هذه الكلمات في مذكراته التي يمكن أن تعود إليها بكتابة أحمد خالد توفيق أو زغازيغ، وهو عنوان الكتاب الذي ذكر فيه قصصا عن هذه الذكريات. يقول: أذكر أنني وجدت ذات مرة في أحد مواقع الإنترنت من يمدحني بحرارة بلا درجة أنه يعتبرني من أهم الكتاب العرب، وأنه من المفترض أن يعرفني الغرب ليلقى الحمقى في القمامة بما لديهم من كتب مثل كتب تولستوي وغيره. طبعا لم أشعر بأي سرور، أولا لأن هذا الكلام يبعد عن الحقيقة بعدنا عن كوكب المريخ في الفضاء الخارجي، ولأنني أعرف ما سيحدث بالضبط. هكذا جلست في الحافلة، أعني جلست في مكتبي صامتا وأنا أقرأ الشتائم التي تنهال على رأسي على شبكة الإنترنت. من هذا الكاتب الضحل؟ من هذه التافهة؟ هذا الذي لا يعرف كيف يكتب جملة واحدة متماسكة؟ إنه الأغبى والأكثر إملالا والأكثر ضحالة وادعاء. تقريبا دخل الموقف 1000 شخص متحمس ليكتب عبارات السباب في شخص الكريم ثم يرحل، لدرجة أنني توقعت أن يقول أحدهم: هذا ثور كامل، بل زيادة بلا زيادة أو نقصان. حكيت هذه القصة لصديق لي، فالتمعت عيناه وراح يهتز بضحكة مكتومة، ثم اعترف لي بأنه هو من كتب هذا المديح، كتبه لي باسم مستعار. لقد أردت أن أجملك، لكن النتيجة كانت عكسية تماما. هذا النموذج للشخص الذي يجلب على رأسك المشاكل بلا ذنب لك. هكذا عرفت الطريقة المثلى كي تنهال الشتائم على من خصومك. امتدحهم بحرارة، امتدحهم بعنف، امتدحهم مع الكثير من المبالغة، ثم استخرج في مقعدك أو استرخي في مقعدك وراقب كيف يتم تمزيقهم إيرابا. صدقوني قبل أن توجهوا للشتائم، تأكدوا أولا من أنه لا ذنب لي في هذا كله. لقد ظللت صامتا وابتعدت عن الحرب، لكن الحرب جاءت لي حيث أنا.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. يدخل قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص يوم غد في إضراب عام يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا وإلى حدود الساعة 9 ليلا، وذلك بطلب من الجامعة الوطنية للنقل العمومي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الأوتيكا. بالمقابل المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل دعا كافة منظوريه إلى عدم المشاركة في هذا الإضراب، وأكدت الجامعة التابعة لاتحاد الشغل أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هيكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة. إذن باختصار، الجامعة التابعة لاتحاد صناعة والتجارة الأوتيكا تدعو إلى إضراب يوم غد، والجامعة العامة التابعة لاتحاد الشغل تقول ليس هناك إضراب يوم غد. جامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل دعت السلطة الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في حماية منظوريها من كل أشكال الهرسلة والاعتداءات التي قد تستهدفهم يوم غد في حال رفضهم المشاركة في الإضراب، وأكدت على توفير الدعم النقابي والقانوني لكل من يتعرض لأي تجاوز. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد القتلى في حوادث المرور قد سجل منذ بداية هذا العام وإلى غاية يوم 11 جويلية ارتفاع بنسبة 10.28% مقارنة بالعام الماضي بنفس الفترة، وذلك بتسجيل 665 قتيل خلال هذه الأشهر مقابل 603 في سنة 2025. وكشفت الإحصائيات الرهيبة التي نشرها المرصد على موقعه الرسمي، رغم أنه تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 19%، إلا أن عدد القتلى قد زاد، وأيضا سجل عدد الجرحى بالمقابل انخفاضا حيث وصل إلى 3836 جريحا، وصل إلى 3119 جريحا هذا العام. في أخبار العالم، يبدو أن الهدنة قد أصبحت في خبر كان بين أمريكا وإيران، فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رسميا أنها بدأت جولة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف داخل إيران في المناطق القريبة من سلطنة عمان والقريبة من مضيق هرمز في الخليج العربي، وقد تزامن ذلك مع سماع دوي انفجارات في عدة مناطق ساحلية في جنوب إيران في مدن بندر عباس وجزيرة قشم ومدينة جاسكا الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت عند الساعة 5 تنفيذ مزيد من الضربات بهدف إجبار إيران على إيقاف مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز في الخليج العربي. وكأس العالم لكرة القدم يقترب من نهايته. يبدو أن كأس العالم القادمة سنة 2030 لم تكفيها الفيفا 48 دولة، فستعمل كأس عالم ب64 منتخبا. فقد قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني أنفانتينو أنه لا يستبعد فكرة إقامة كأس عالم ب64 دولة، وقال أن هذا النظام سيسمح لعديد الدول الصغيرة وغير المعروفة باللعب في كأس العالم، وقال أن هذه الدورة قد نجحت وسمحت لدول صغيرة مثل رأس الأخضر وهايتي وكوراساوا بأن تكتشف كأس العالم وتلعب فيها. انتهى الموجز، موعدنا القادم على أنباء في منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: حلقة ذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما احنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
1: ليام مع ليام
0: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل.
2: وتبع الموجة.
3: مرسات الساهرين. مرسات الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرسات الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرسات الساهرين.

مقتطفات من أدب السيرة، واخترنا في حلقة اليوم فقرات ومقتطفات مما كتب على مغامرات أو طرائف أو مواقف الطفولة التي رسمت خطوطا عريضة في رجال سجلوا أسماءهم فيما يلي ذلك الحدث من تاريخ. وقصتنا الموالية كتبها الفاجومي أحمد فؤاد نجم. وتمر الأيام وأكبر وأفهم، وتقوم خناقة لرب السماء بين خالتي وعمتي، والموضوع طبعا على حطام الدنيا وفلوس الميراث. وتتطور الأمور لحد ما ترسى على مجلس عرب عشان يفضوها سيرة. مجلس العرب ده يا حبايبنا لهيبة في البلد أكثر من محكمة الجنايات. قعدوا الكبار والشهود وقفوا، وجاء دوري في الشهادة، وأنا طبعا كنت حاضر الواقع وعارف مين اللي له ومين اللي عليه. بصيت لقيت خالتي بتوصلي وعينيها بتقول انصر قريبك يا واد، وبصيت للست هانم أمي لقيتها قاعدة زي الطود العظيم ولا الهوى. وقفت قدام القضاة وعربان المجلس وسألوني فقلت الحق، والحق كان مع خالتي وضد عمتي وأختي في الذي ادعوه. شهدت بما يرضي الله وما زورتش كلمة. أول ما خلصت شهادتي وبدل ما الست هانم توبخني وتقول لي خذلتنا وفضحتنا قدام الناس وخسرتنا القضية، لقيتها وقفت طولها في وسط المجلس وانطلقت منها زغروتة شفت فضاء المكان، زغروتة فخر وعز، وقالت بصوت جهوري هز القعدة: عفارم عليك يا ودي أحمد، راجل وابن راجل، شهدت بالحق ولا همك قرابة ولا خسارة، بردت بطني يا ابن هانم. المجلس كله تأثر بموقف الست هانم وخالتي اللي كانت الخصم في القعدة دي، وجبنا حقها بشرع الله، وشهدت ضد مصلحة بيتنا من كثر ذهولها وفرحتها باللي حصل. ومن شهامة أمي قامت قايمة من مطرحها وطلعت ورقة بمئة جنيه بحلها، وكانت المئة جنيه وقتها تشتري عزبة، وحذفتها في حجري وقالت خذ دي مكافأة صدقك يا واد يا أحمد، دي حلال عليك من القاضي والمقضي له. وخرجنا من المجلس والرؤوس مرفوعة والست هانم بتزغرت لحد ما وصلنا البيت.

0: كل عين تعشق حليوة، وهل هناك ما هو أحلى من الصدق العاري في كلمة تولد من قلب الحارة لتسكن التاريخ؟ مستمعي ومتابعي مرساة الساهرين من صوت الشيخ إمام وصخبي الحانه، نصل معا إلى شريك رحلته وصاحب الكلمات التي هزت وجدان الشارع العربي، الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم. هذا الرجل الذي عرفتموه صوتا هادرا وقصائد تضجج بالثورة لم يكن إلا امتدادا لذلك الطفل الذي استمعتم إلى قصته قبل قليل. طفل وقف في مجلس عرب واجه الخصومة بفصاحة تفوق سنوات عمره الصغير، وانتصر لكرامته وكرامة بيته، فكانت الجائزة أثمن من كل ألقاب الدنيا. زغرتت أم هزت أركان المكان فرحا وفخرا. تلك الزغروتة لم تكن مجرد تعبير عن فرحة عابرة، بل كانت صك الولادة الحقيقي لشعر لا يعرف الخوف. لقد كان دويها في أذن الطفل بمثابة الوقود الذي دفعه طول حياته ليقول كلمة الحق صراحة ودون مواربة، حتى وإن قادته تلك الصراحة إلى عتمة السجون خلف القضبان. القيمة الأدبية والنضالية لأحمد فؤاد نجم تكمن في أنه لم يتخلى يوما عن ذلك الطفل الشجاع الكامن بداخله، ظل يكتب بروح الغلام الفصيح الذي يرفض الظلم ويواجه الدنيا ويواجهها بوجه مكشوف وبساطة أسرة تلمس قلوب البسطاء والمثقفين على حد السواء. كانت والدة الشاعر أحمد فؤاد نجم الست هانم مرسي كما يدعوها، امرأة ريفية بسيطة وصاحبة حكمة، غرست في طفلها مبادئ الصدق والاستقامة من خلال نصائحها الدائمة التي كانت تلخصها في قولها: يا بني إن قلت صدقا لا تخف، وإن خفت فلا تقل الصدق.
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
2: المنستير 97.3. اللي يقول سيف
3: حبكم برشا،
4: مساء الخير.
2: يتفكر سهرات المهرجانات
5: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
6: مساء العشق والغرام بيكم.
7: مرحبا بيك
8: فوصلة،
9: أهلا وسهلا فيكم. أنا سعيد جدا إني موجود بينكم وتونس.
2: الكل مهرجان رواد، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
10: الله يحفظ الحبيب.
11: جاهزين معايا للإبداع.
2: حتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر.
12: الله الله الله الله
13: اسلمتكم صباح.
2: تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
14: صيف ومهرجان الاربع والسبت من 10:30 الليل.
0: ومن كرامة الحارة وفصاحة الطفولة في مجالس العرب ننتقل بكم معا بعد قليل أيها الساهرين في رحلتنا الليلة إلى مكان آخر تماما، من الكلمة الحارة إلى لغة الأرقام، ومن أزقة الشوارع إلى روقة التكنولوجيا، حيث طفل آخر قلب في عقله رقعة شطرنج هندية قديمة ليغير هو وجه العالم. ابقوا معنا في المتابعة والاستماع في مرسات الساهرين.

والأماكن الآن ستأخذنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صاحب الكلمات التي سأقرأ بعد قليل جعلته يفكر في حادثة وقعت في الهند وأوصله التفكير لأن يصل في يوم من الأيام إلى أن يكون من أغنى بل أغنى رجال العالم. فماذا كتب؟ في الواقع أنني لم أجد تجربة في حياتنا اليومية يمكن أن تهيئني لفهم الأثار المترتبة على رقم يتضاعف عددا كبيرا من المرات، وأقصد بذلك التحسينات الأسيوية والإكسبونسيونيل، على أنه ربما أمكن فهمها من خلال حكاية خرافة كالحكاية التالية. كانت فرحة شيريهام ملك الهند كبيرة باختراع أحد وزرائه لعبة الشطرنج، حتى أنه سأل الرجل أن يحدد أي مكافأة يشاء، فقال الوزير: أسألك يا صاحب الجلالة أن تعطي لي حبة قمح على المربع الأول في رقعة الشطرنج، وحبتين على المربع الثاني، وأربع حبات على المربع الثالث، وهكذا، فيتضاعف عدد حبات القمح في كل مرة حتى يكتمل حساب الحبات عن مربعات اللوحة 64. وتأثر الملك كثيرا بتواضع الطلب وأمر بإحضار جوال من القمح، وطلب الملك أن يتم عد حبات القمح الموهوبة للوزير على مربعات لوحة الشطرنج، فوضعت حبة واحدة في المربع الأول بالصف الأول من اللوحة، ووضعت حبتان في المربع الثاني، وفي الثالث 4 حبات، ثم 8، ثم 16، ثم 32، ثم 64، ثم 128، وبانتهاء عد حبات المربع الثامن في نهاية الصف الأول جمع مسؤول تموين الملك إجمالي عدد الحبات في الصف، اتضح أنه 255 حبة، ولم يبدي الملك عندها على الأرجح أي قلق. صحيح أن مجموع عدد الحبات في الصف الأول من اللوحة ربما فاق العدد الذي توقعه، لكن لا شيء مدهش قد حدث. ولو أننا افترضنا أن عد كل حبة يستغرق ثانية واحدة، فسيكون عد الحبات حتى الآن قد استغرق 4 دقائق فقط. فإذا كان الصف الأول قد استغرق عد حباته 4 دقائق، فحاول أن تخمم كم من الوقت يستغرقه عد حبات القمح لكل المربعات 64 في اللوحة. 4 ساعات، 4 أيام، 4 سنوات. في اللحظة التي انتهى فيها مسؤول التموين من الصف الثاني كان قد عمل لمدة 18 ساعة، عد فيها 65,535 حبة، وعند نهاية الصف الثالث من الصفوف الثمانية للوحة كان قد استغرق 194 يوما في عد 16.8 مليون حبة قمح لعدد 24 مربع، وكان لا يزال أمامه 40 مربعا فارغا عليه أن يملأها. وبكل تأكيد يمكن القول أن الملك قد نقض وعده للوزير، فالوصول إلى المربع الأخير في اللوحة معناه وضع كمية من حبات القمح تبلغ رقما لا أستطيع قراءته الآن، ويستغرق ذلك عددها 584 بليون سنة، في حين يصل عمر كوكب الأرض حسب التقديرات الراهنة إلى حوالي 4.5 بليون سنة فقط. وطبقا لأغلب الروايات لتلك الأسطورة، فقد أدرك الملك في مرحلة من العد أنه قد خدع، وأمر بقطع رأس وزيره الداهية. من يا ترى مستمعي الكريم قد دون ذلك في مذكراته وكتاباته، تحديدا في كتابه بداية عصر المعلومات، تحديدا كتاب بداية عصر المعلومات، وهو صادر عن سلسلة عالم المعرفة، العدد 231 تحديدا، ويمكن أن تجدوا هذه القصة في الصفحة 50 و51. ببساطة من أثرت فيه هذه القصة وهو طفل لتجعله فيما بعد مالكا ومؤسسا لميكروسوفت هو السيد بيل غيتس.

0: منتصف الليل في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: يدخل قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص هذا اليوم في إضراب عام يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 9 ليلا بدعوة من الجامعة الوطنية للنقل العمومي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لوتيكا. بالمقابل الجامعة العامة التابعة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ترفض هذا الإضراب وتدعو كافة منظوريها في النقل الريفي واللواج والتاكسي الجماعي والتاكسي الفردي إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج لهذا اليوم. وأكدت الجامعة أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية. هذا وقد دعت الجامعة التابعة لاتحاد شغل جميع السلطات الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في حماية من سيرفض المشاركة في هذا الإضراب وحماية منظورها من كل أشكال الهرسلة والاعتداءات التي قد تستهدفهم بسبب انتمائهم النقابي. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتلى حوادث الطرقات في تونس قد سجل من بداية هذا العام لغاية يوم 11 جويلية ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بتسجيل 665 قتيل خلال هذه الفترة مقابل 603 فقط سنة 2025. هذا وقد كشفت نفس الإحصائيات التي نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور أنه قد حدث انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 19%، وقد تم تسجيل 2951 حادث مقابل 2388 حادث في العام الماضي. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير. Come

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

قلبك. أنا عمري في لحظة